وكذب به قومك.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وقوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق

0: بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الغد بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن

كنت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرون يا أحبائي تلك الحادثة التي أدت إلى مقتل الدعاة 70 من الصحابة الذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى فغدرت بهم القبائل العربية؟
1: نعم يا أبي، يوم بئر معونة.
0: نعم، لقد كانت تلك الحادثة المؤلمة سببا في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرور شهر ونصف تقريبا على إجلاء بني النضير، قاصدا تلك القبائل الغادرة من نجد، وقد سميت تلك الغزوة بذات الرقاع.
1: ذات الرقاع؟
2: نعم يا ولدي، والسبب في هذه التسمية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لفقرهم لا يجدون حتى الدابة التي يمتطونها لجهادهم وغزواتهم، ولذلك كان الستة أو السبعة منهم في تلك الغزوة يتبادلون ركوب بعير واحد في قطع مسافة بعيدة شاقة، فكانوا يعصبون أرجلهم بالخرق إذا ثقبت أقدامهم وتساقطت أظافرهم، فسميت غزوتهم تلك بذات الرقاع.
1: رضي الله تعالى عنهم، فهل أظفرهم الله عز وجل بالنصر في تلك الغزوة؟
0: ما حصل يومها أن الفريقين حين تقاربا خاف الناس بعضهم بعضا، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمؤمنين صلاة الخوف ليثبت فؤادهم، أما المشركون فقد ولوا

0: أو هاربين عائدين إلى ديارهم، فلم يحصل أي قتال.
1: الحمد لله، لقد انتصر المسلمون يومها إذن وبغير قتال بعدما خافهم أعداؤهم.
2: نعم يا ولدي، ولله الحمد. وأثناء عودة المؤمنين بدورهم إلى المدينة، أدركهم وقت القيلولة في واد كثير الشجر، فتفرق الناس يستظلون تلك الأشجار طلبا للراحة.
3: وماذا حصل؟ هل غدرت بهم تلك القبائل حينها؟
0: لا يا ابنتي، بل إن رجلا من تلك القبائل يقال له غورث أراد أن يستغل ذلك الأمر، ظنا منه أنه يستطيع أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تبت يده، فهل حاول فعلا؟
0: لقد أقبل هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت ظل شجرة وقد علق سيفه على غصنها، فاستل السيف ورفعه فوق المصطفى يريد أن يهوي به عليه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك المشرك على تلك الحالة، فنظر إليه بغير خوف أو وجل، فقال له غورث: يا محمد، ألا تخافني؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أخاف منك. قال: أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل يمنعني الله منك.
2: لقد قال تعالى في سورة المائدة مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ولذلك فقد كانت العناية الإلهية كافية لأن تملأ قلب ذلك المشرك بالرعب، فارتجفت يداه وسقط منها السيف، ثم جلس متأدبا مطرقا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في تلك الحادثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم.
3: صدق الله العظيم والحمد لله. كيف عاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المشرك؟
0: لم يعاقبه يا ابنتي، وهو الرحمة المهداة إلى جميع البشر، بل عرض عليه الإسلام، لكن غورث أبى ذلك وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقابل على عدم مقاتلته أبدا أو المشاركة في قتاله، ثم عاد إلى قومه وقال لهم: جئتكم من عند خير الناس.
2: سبحان الله، كانت لحظات وجيزة تلك التي فصلت بين رغبته في قتله صلى الله عليه وسلم وبين محبته له، ولكن الله يهدي من يشاء.
0: الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وحب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: وفي شهر شعبان من العام الخامس للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود المقاتلين من المؤمنين لملاقات بني المصطلق، بعدما بلغه أنهم يجمعون له يريدون حربه بقيادة الحارث بن ضرار. وعند ماء المريسيع تزاحم الناس واقتتلوا، فهزم الله عز وجل بني المصطلق وقتل من قتل منهم على أيدي المؤمنين المجاهدين.
3: ألم تعتبر تلك القبيلة مما حصل لغيرها من القبائل في غزوة ذات الرقاع حيث ألقى الله في قلوبهم الرعب وهزموا بغير قتال؟
2: لربما ظنوا بأنفسهم من الفروسية والشجاعة ما يستطيعون به أن يحققوا ما فشل غيرهم في تحقيقه، وهو الوقوف في وجه هذا الدين الجديد وفي وجه أهله، فتحطمت أحلامهم على صخرة الإسلام المنيع والحمد لله.
0: ولكن حادثة مهمة حصلت في تلك الغزوة كشف الله عز وجل فيها زيغ المنافقين ونواياهم تجاه المسلمين.
3: هل خرج المنافقون للقتال مع المؤمنين في غزوة بني المصطلق؟
0: نعم يا ابنتي، نعم، لقد خرجوا معهم هذه المرة بعدما رأوا من اضطراد النصر للمسلمين وطمعا في الغنيمة، وبينما الجميع عند ماء المريسيع إذ حصلت مشادة كلامية بين اثنين من المسلمين، أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، حتى كادا يقتتلان.
1: وهل اقتتلا فعلا؟
2: كلا يا ولدي، لقد كادت تلك الحادثة لتكون عرضية لولا تدخل المنافقين الذين أرادوها فتنة بين المؤمنين. إذ غضب عبد الله بن أبي زعيم المنافقين بعدما توهم أن المهاجري قد بغى على الأنصاري، فقال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
1: وماذا كان يقصد بهذه الجملة؟ لم أفهم مقولته.
0: لقد زعم ابن أبي أن المسلمين المهاجرين من أهل مكة قد دخلوا بيوت الأنصار في المدينة فشاركوهم إياها وأكلوا من رزقهم، ثم هم بعد ذلك يقاتلونهم، وهذا ما جعله يتوعد المهاجرين من المسلمين بإخراجهم من المدينة بعد الفراغ من الغزوة.
3: هكذا إذن؟ وهل صدق أنه يستطيع أن يفعل ذلك بعدما ألف الله عز وجل بين المهاجرين والأنصار فأصبحوا إخوة في الدين بإذن الله؟
2: لقد قال ذلك المنافق كلمته، وهو يعرف أن ما يربط المسلمين في المدينة لا يستطيع هو ولا غيره أن يفكه، ولذلك فقد عمد إلى إنكار كلمته وتكذيبها بعدما سمعها سيدنا زيد بن أرقم وأوصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهل صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عاقبه على تلك الفتنة التي أراد أن يثيرها بين المسلمين؟
0: لم يصدقه رسول الله طبعا يا بني، وهو يعرف نفاقه وكذبه، ولم يعاقبه في الوقت نفسه، بل أمر الجميع بإكمال المسير باتجاه المدينة حتى ينشغل الناس عن تلك الحادثة. وقد عرض سيدنا عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحد الصحابة بقتل عبد الله بن أبي، فقال له عليه الصلاة والسلام: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. فكان ما أراده عليه الصلاة والسلام.
2: وفي المدينة نزلت سورة المنافقين تصديقا لقول زيد بن أرقم رضي الله عنه، وتكذيبا لابن أبي بن سلول، وفيها يقول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.
0: فلما انجلت الحقيقة واتضح كذب ابن أبي بن سلول، جاء ولده عبد الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرض عليه أن يقتل هو بنفسه أباه إن كان لابد من قتله، فأجابه المصطفى: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وقد أدت تلك الحادثة إلى إضعاف هيبة ابن أبي بن سلول بين قومه، فكان كلما حدث بحديث جعل قومه يعاتبونه ويعنفونه. أما أسرى بني المصطلق في تلك الغزوة فقد حلت عليهم بركة ابنة سيدهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار.
3: جويرية؟ جويرية ابنة الحارث؟ أشعر أنني قد سمعت بهذا الاسم من قبل.
0: نعم يا ابنتي، إنها واحدة من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أسرت في تلك الغزوة مع غيرها، وكانت من نصيب ثابت بن قيس الأنصاري عند تقسيم الغنائم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في فداء نفسها. فعرض عليها صلى الله عليه وسلم ما هو خير من ذلك، أن يقضي عنها فداءها ويتزوجها، فقبلت. فلما شاع خبر الزواج بين المسلمين نظروا إلى ما بين أيديهم من الأسارى قائلين: أصهار رسول الله، وأعتقوهم. فكانت رضي الله عنها أعظم امرأة بركة على قومها، إذ أعتق بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من بني المصطلق، وقد أسلم كثير منهم إثر ذلك، ومنهم والدها الحارث بن ضرار.
3: سبحان الله، في كل يوم نتعلم من الصحابة الكرام درسا جديدا في حب الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صدقت يا ابنتي، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وغدا إن شاء الله تعالى نكمل، فإلى الغد بإذن الله.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أرجوك أرجوك يا سيد صالح، أرجوك، أنا سأتقدم بشكوى ضد هذا الإنسان حتى يعرف من أنا ومن أكون.
0: يا سيد، يا أخي، هذا الإنسان الذي تريد أن تشكوه زميل وصديق.
1: كان يا سيد صالح، كان، أما الآن.
0: الآن هو ما زال صديقا وزميلا.
1: لا يا أستاذ، لا، بعد أن تطاول علي وقال في ما لا يليق فلا مجال للحديث عن الزمالة أو الصداقة.
0: لا بأس، ولكن أتعرف ما الذي سينبني على شكواك يا أخي سيد؟
1: لا يهم،
0: قد يحال إلى التحقيق،
1: لا يهم،
0: وقد يدان،
1: لا يهم،
0: وقد يجازى ويعاقب ويخصم من راتبه، يخصم أجر عدة أيام،
1: لا يهم.
0: وراتبه يا أستاذ، راتبه ليس ملكا خالصا له، وإنما هو ملك لأسرته، وهذا معناه أنك لا تنتقم من شخصه، وإنما من أشخاص آخرين لم يسيئوا إليك قط، وربما لا تعرفهم ولا يعرفونك.
1: لا يهم يا سيد صالح، لا يهم، أنا يهمني فقط أن يعاقب العقاب الذي يشفي غليلي، ولن أتردد حتى لو كانوا سيشنقونه.
0: يا ساتر،
1: هذه هي الشكوى يا سيد صالح، أرجوك حولها للتحقيق.
0: حاضر حاضر، تحال للتحقيق.
2: خلوا عن طريقي لكي أربي هذا الحيوان.
3: أنت الذي ستربيني أيها أقسم لئن اقتربت مني لأذبحنك كما تذبح الفرخ.
2: هكذا، ها أنا ذا، أرني ماذا ستفعل.
4: يا ناس، حولوا بين هذين الرجلين قبل أن يقتل كل منهما الآخر. حولوا بينهما.
3: أنا لن أتركه إلا بعد أن يسيل دمه على أرض الشارع أنهارا.
4: يا بني انت

0: منكما، أقسم إن لم تكف فسأضطر إلى أن أؤدبكما أنا بنفسي. ها
1: سيد صالح، سيد صالح، ما هذا؟ أنت الذي تتشاجر؟
0: أنا لا لا لا، أنا لا أتشاجر يا أخي سيد، أنا أحاول فقط فض الشجار قبل أن تشتعل النار.
2: دعني يا أستاذ، قلت لك دعني.
0: أمسكه يا سيد يا بني، أمسكه وسأمسك أنا بالآخر.
1: أستاذ، أستاذ، ما دخلك أنت؟ قل لي ما دخلك أنت؟
0: الآن أقول لك ما دخلي أنا، أقول لك وكل منكما يمسك في يده آلة حادة يريد أن يضرب بها الآخر، لا أستطيع الآن أن أقول لك ألقي أولا بهذه الآلات الحادة جانبا واجلس. ها اجلس، اجلس واجلس أنت أيضا.
1: أنا كذلك سيد صالح.
0: نعم أنت أخ سيد، تعالوا ثلاثتكم وأعطوني أسماعكم، تعالوا. إن كنتم لازلتم تتمتعون بقواكم العقلية فتعالوا واجلسوا.
3: يا أستاذ، يا أستاذ، أتظن أننا صبيان لا
0: نفهم؟ أسكت، أسكت أرجوك. أنت لو كنت تفهم أو تدركم أو تدرك أي شيء لما استبد بك الحمق ولما أمسكت بحديدة لترتكب جريمة.
3: اضطررت للوقوف في إشارة المرور فجاء مسرعا وصدمني صدمة أطاحت بالفانوس.
0: ومن أجل الفانوس المقدس، فانوس لا يزيد ثمنه عن عدة جنيهات، بل لنقل أيضا عدة عشرات من الجنيهات، ترتكب جريمة؟
3: لو كان قد اعتذر لكنت.
0: لا تتمادى في الحمق أرجوك.
1: ولكنه هو أيضا أراد أن يضربني.
0: كلاكما أحمق.
3: من فضلك يا أستاذ.
0: من فضلك أنت يا أخي.
3: من فضلي ماذا؟
0: تقبل دعوتي أنت وهؤلاء جميعا، تقبلوا دعوتي، فعندي من الكلام ما يجب أن تسمعوه وتعقلوه وتعملوا به إن كنتم تريدون الخير لأنفسكم.
1: سيد صالح، وهذه الدعوة إلى أين؟
0: سأخيب فألك وأقول هي ليست في بيتي على أي حال. نعم، هذا أفضل.

0: هذا مقهى يبدو عليه الوقار، الوقار الذي يتناسب مع سني بالطبع. تفضلوا تفضلوا
1: تفضلوا تفضل.
2: أغلق هذا الراديو من فضلك حتى نستطيع أن نتكلم.
3: لا يا ولدي لا، لا تغلق الراديو.
0: فأنا ما جئت إلا من أجل هذه الأغنية بالذات، أعني من أجل هذه الكلمة بالذات.
1: عفوا يا سيد صالح، لا أظن أنك تريد أن تعبث بنا.
0: حاشايا يا ولدي أن أفعل، أنا حقيقة حقيقة أريد أن أتحدث عن الحب.
3: الحب؟
0: نعم نعم يا ولدي، ولكي تعلموا أني جاد فيما أقول فسآمر أنا الجرسون لكي يغلق الراديو.
3: أغلق الراديو يا ولدي لو سمحت، أغلق الراديو.
2: أمرك يا سيدي. تفضل تفضل يا سيد صالح.
0: يا أبنائي الأعزاء، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
4: عليه الصلاة والسلام:
0: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. صدق رسول الله،
4: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وتحابوا معناها أن يحب بعضكم بعضا، وذلك يا أبنائي لأن الحب هو الذي يمسك العلاقات الإنسانية أن تتصادم وتتقاتل وتحول الحياة إلى غابة. ومثله في ذلك مثل الجاذبية التي بثها الله تعالى في الكون، وبها يسير كل نجم وكل كوكب في فلكه المرسوم، الفلك الذي رسمه له رب العزة
4: سبحانه وتعالى.
0: ولعل فيكم من يسألني وعلى ما أستند في هذه الدعوة إلى أن تسود المحبة بين الناس.
1: فعلا، على ما تستند يا أستاذ صالح؟
0: أستند إلى شرع الله يا ولدي، إلى شرع الله وإلى قرآنه، وإلى ما كان عليه المسلمون في القرون الأولى. أما قرأتم قول الله تعالى في سورة النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم:

0: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله العظيم. ثم أما قرأتم قوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة؟
1: قرأنا يا سيد صالح.
0: قرأتم نعم، ولكنكم ما عملتم بما قرأتم، وغاب عنكم ما رواه زيد بن أرقم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. صدق رسول الله.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: والآن اسمحوا لي أن أسألكم.
2: تفضل يا سيد صالح.
0: أنت أخي يا أخي سيد، لو كنت تأخذ نفسك بهذا الحب الذي أمر الله تعالى ورسوله به أكانت تستبد بك شهوة الانتقام فتشكو زميلا لك لمجرد هفوة لسان؟
2: الحق
0: الحق أن قلبك لم يعرف هذا الحب بعد، وعلى هذا فإيمانك ناقص وعليك أن تكمله يا بني.
2: أفعل أفعل إن شاء الله.
0: وأنت أنت يا أخي يا صاحب السيارة التي كسر فانوسها.
1: أنا؟
0: نعم أنت، استبدت بك شهوة الانتقام أنت أيضا، وكادت تدفع بك إلى ارتكاب جريمة من أجل فانوس من البلاستيك، فانوس لا يساوي ثمنه لحظة واحدة تقضيها وراء الأسوار في السجن.
1: عفوا يا سيد صالح، ولكنه هو الذي...
0: أنا لم أقل إنه لم يخطئ، لقد أخطأ نعم، ولو كان هو أيضا من الذين يضعون نصب أعينهم قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة لجاءك آسفا معتذرا مبديا استعداده لشراء فانوس آخر لك، ولانتهت هكذا المشكلة على الفور.
3: أنا مستعد أن أفعل هذا الآن وفورا.
0: هذا جميل.
1: لا طبعا لا، أنا لا أقبل أن تتحمل ثمن فانوس انتهى عمره وأراد الله له أن ينكسر.
3: ولكنني يا أخي أخطأت ولا بد
1: من... مؤكد لم يكن ذلك الخطأ عن عمد.
3: فعلا لم يكن عن عمد، أيعقل أن أتعمد الاصطدام بك؟
0: يا سبحان الله، هذا الحوار الجميل الرائع الهادئ، لما لم تبدأ به؟ ولما أثرتما هذا الشجار الذي كاد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه؟
1: لسبب بسيط جدا يا سيد صالح.
0: حقا، وما هو؟
1: أن يرانا رجل صالح واسمه صالح.
0: عفوا عفوا.
1: ويقحم نفسه في المشكلة ليبين لنا أنه لا مشكلة هناك ولا شيء بالمرة.
0: هذا جميل جميل والله. وأنت أخي سيد،
2: غدا إن شاء الله سأسحب الشكوى وكأن شيئا لم يحدث بيني وبينه.
0: تفضل يا سيدي تفضل، هذه هي الشكوى.
2: ماذا؟ ألم تبعث بها إلى المحقق يا سيد صالح؟
0: خفت يا ولدي أن يكون هو الآخر من الغافلين عن الحب ويراها فرصة لكي يثبت أنه قانوني بارع وتحط الطامة الكبرى على رأس صاحبك الذي أساء إليك.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: نعم نعم الحمد لله، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني أنا آهد.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية.

0: LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

0: أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، فإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك يا مولانا رحيم ودود.
1: ونتابع حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، حبيب الحق ورسوله الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة ورفع الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا.
2: إخوة الإيمان، لقد أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق عامة، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة. فمن قبل وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. ولقد اختص الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا دون غيره من الأنبياء بخصائص كثيرة، تشريفا له وتكريما، مما يدل على جليل رتبته وشرف منزلته عند ربه.
0: ففي الدنيا آتاه القرآن العظيم، المعجزة المحفوظة الخالدة، ونصره بالرعب، وأرسله إلى الخلق كافة، وختم به النبيين، إلى غير ذلك من الخصائص الربانية. وفي الآخرة أكرمه الله بالشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة والحوض وسيادة ولد آدم، وأكرمه بخصائص في أمته لم تعطها غيرها من الأمم. ففي الدنيا أحل لها الغنائم، وجعل لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلها خير الأمم. وفي الآخرة بأن جعل

0: جعلها شاهدة للأنبياء على أممهم، وجعلها أول الأمم دخولا الجنة.
1: وغاية إكرام الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل وجوده بين أصحابه أمنا لهم من العذاب، بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذبوا في حياة أنبيائهم فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم العذاب. روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية الكريمة في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
0: كما أقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة من مخلوقاته الدالة على كماله وعظمته ليؤكد المعنى في نفوس المخاطبين، فأقسم تعالى بالشمس والقمر والفجر والسماء وغير ذلك، بينما نجده سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إلا بالرسول الكريم، حيث يقول جل شأنه في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
2: وقد خاطب الله عز وجل رسوله في القرآن بالنبوة والرسالة، ولم يناديه باسمه زيادة له في التشريف والتكريم. أما سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فخوطبوا بأسمائهم. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بينما قال لأنبيائه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك.
1: ومن تمام إكرام الله سبحانه وتعالى لرسولنا الكريم أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيح يمشي على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، واحشرنا معه يا أكرم الأكرمين.
0: أقوال وآثار. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
1: وقال جل شأنه في سورة الفتح أيضا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
2: وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
1: وقال عز وجل في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
0: وقال جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما.
2: وقال أيضا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. صدق الله العظيم.
1: عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، أي بينا ظاهرا، يفهمه كل من يسمعه.

روي أنه لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وأصبح قاب قوسين أو أدنى قال: ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي والعباس عمي، ولكن أمتي أمتي. قال: يا حبيبي، إن أمتك ضعيفة وربها لطيف ونبيها القرشي الشريف، فوعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا جلاء النفوس وذهاب الهموم ونور الأبصار وغذاء الأرواح.

أحبتنا في الله، إن من يستقرئ سيرة وحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشعر كم نحن بعيدون عن سنته ونهجه، كم نحن بعيدون عن تعاليمه ومبادئه، كم نحن مقصرون بحق نبينا وحق ديننا وحق أنفسنا. أيها الإخوة، إن من الواجب الديني والشرعي علينا أن نعود إلى جادة الحق والصواب، وأن نجعل قائدنا وقدوتنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله لن ينفعنا شيء إذا تخلينا عن ربنا ونبينا وديننا.

اللهم بسر حبيبك محمد وبحبك لحبيبك محمد وبقرب سيدنا محمد من جلالك وعظمتك، وفقنا لالتزام هديه والسير على نهجه ومتابعة سنته. اللهم احشرنا مع حبيبك محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وارزقنا دخول جنتك برفقة خير خلقك يا

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. منتخب النشامى يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكدت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هوية المدينة المقدسة وصون مقدساتها، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين بوصفه السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة الذي استضافته العاصمة الأذرية باكو بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن القاضي على رأس وفد نيابي. النائب محمد بن ملحم تحدث عن هذا المؤتمر.
1: جاءت مشاركة الأردن في المؤتمر 20 لاتحاد الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي لتؤكد ثوابت الدولة الأردنية بدور الأردن المحوري على الساحة

0: العربية والإقليمية والإسلامية، ولتؤكد كذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه كحل حقيقي وإطار سياسي سليم لحل الصراع في المنطقة. وكانت هذه المشاركة في البرلماني بوفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب معالي السيد مازن القاضي، ونجح هذا الوفد في تعزيز طروحات هذا الوفد وتبني البيان الختامي توصيات هذا الوفد.
1: وضمن أجندة مشاركته في أعمال المؤتمر العشرين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الأذرية، التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي بوزير الطاقة الأذري. وأكد القاضي والوزير الأذري متانة العلاقة بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأذري إلهام عليف، وأن هذه العلاقة تدفع إلى مزيد من التعاون في المجالات كافة وتشكل أساسا لتطوير التعاون في مجال الطاقة. وقال القاضي إن الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطويرا مستمرا للتشريعات الناظمة للاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة. حول أهم مخرجات هذا اللقاء تحدث رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأذرية النائب حسين كريشان وقال:
2: لقاءنا مع وزير الطاقة لقاء مثمر وبناء، هنالك إرادة حقيقية لدى وزارة الطاقة للتعاون المثمر مع الجانب الأردني، وهنالك مسودة مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها قريبا. كما لاحظنا بأن العمل الجاري على إرسال دعوة للجانب الأردني المختص في وزارة الطاقة ممثل معالي وزير الطاقة للقاء بنظرائه على الجانب أو في الجانب الأذربيجاني. تحدثنا عن الطاقة التقليدية الغاز والنفط، تحدثنا عن الطاقة البديلة، وتحدثت أنا شخصيا عن الامتيازات التي يتمتع بها الأردن من هذا الجانب، ابتداء من التشريعات الناظمة الثابتة التي تشجع الآخرين بالاستثمار بهذا الجانب. تحدث أيضا عن الميزة التي يمتاز بها الأردن وهي أعلى نسبة سطوع في العالم، وتحدثنا عن قصص النجاح اللي الآن موجودة بالأردن وهي مشاريع للطاقة المتجددة موجودة في جنوب الأردن وفي شرق الأردن. ومن خلال هذه النقاط يعني لمسنا من الجانب الأذربيجاني من خلال وزير الطاقة بأن هناك نية جادة للتعاون بهذا الجانب.
1: وحول لقاء لجنة الصداقات الأردنية الأذرية، أكد النائب كريشان أن الجانبان اتفقا على أن يتم إعلان 2027 عاما للصداقات الأردنية الأذرية، ويتضمن برنامجا مشتركا للأنشطة البرلمانية والثقافية والاقتصادية والسياحية بما يعزز التقارب بين الشعبين الصديقين. وأضاف كريشان:
2: تحدثنا خلال اللقاء وكان اللقاء مثمر للغاية ببنود مذكرة تفاهم سنعمل على توقيعها في القريب العاجل، تضمنت 10 نقاط رئيسية وأساسية، ابتداء من إعلان عام 27 عام الصداقة الأردنية الأذربيجانية، ومن ثم الانتقال للقاءات التشاورية الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية الثقافية والسياحية. هنالك العديد من المجالات التي يمكن أن نعمل بها مع الجانب الأذربيجاني، وهي من خلال تعزيز التبادل الثقافي، زيادة عدد الرحلات السياحية بين الجانبين، لقاءات تجمع المعنيين من القطاع الخاص من الجانب الأردني مع الجانب الأذربيجاني، وخاصة في مجال صناعات الأدوية والصناعات الخفيفة والاستثمارات الموجودة على رزنامة الاستثمارات الأردنية اللي ممكن طرحها على الجانب بمساعدة وزارة الاستثمار لدينا بالأردن ووزارة الاقتصاد بالجانب الأذربيجاني. أيضا تحدثنا عن تعزيز التشاركية البرلمانية التشريعية اللي من شأنها أن تخدم بلدينا وخاصة في المحافل الدولية والمؤتمرات. لقاء مثمر، لقاء بناء، لقاء سيترجم التوجهات إلى أفعال وأعمال سيلحظها وسيلمسها المواطن في الأردن والمواطن في أذربيجان.
1: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

0: وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية هنغاريا الجديدة دكتور أنيتا أوربان سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال اتصال هاتفي أجره الصفدي مع أوربان، أكد الوزيران الحرص على توسعة مجالات التعاون الثنائي التي تهم البلدين، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وهنأ الصفدي نظيرته بتوليها مسؤولياتها الجديدة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرة للخارجية في هنغاريا. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتواصل حول سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أرسلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: أرسلت القوات المسلحة الأردنية مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية دعما لاستمرارية عملهما وتعزيزا لقدرتهما على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية. واشتملت مواد التزويد على كميات من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية للمحطتين وتمكين الكوادر الطبية من التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بكفاءة عالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في مختلف الظروف. وتواصل القوات المسلحة الأردنية من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية التابعة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة أداء رسالتها الإنسانية والطبية، تجسيدا للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية.
0: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، والتي تضم 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلامة العامة. وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أن تسيير القافلة التاسعة يأتي استمرارا للدور الإنساني الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، معربا عن تقدير الهيئة للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الإنسانية إلى لبنان. التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة والمدير العام للمؤسسة مهند الصفدي في مبنى المؤسسة وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد المنتجين الأردنيين لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين بما يخدم قطاع الإنتاج والدراما في المملكة. وأكد الطراون حرص المؤسسة على فتح نوافذ التعاون المستمر مع المنتج الأردني، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الركيزة الأساسية لتقديم محتوى إعلامي وفني يليق بالهوية الوطنية. من جانبه شدد مدير عام المؤسسة مهند الصفدي على عمق العلاقات التي تجمع الشاشة الوطنية بالمنتجين المحليين، حيث تشكل هذه الشراكة ركيزة للنهوض بقطاع الإنتاج والدراما المحلية. وأضاف الصفدي:
2: سعيدين جدا بزيارة رئيس وأعضاء اتحاد المنتجين الأردنيين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. هذه المؤسسة الحاضنة للمنتج الأردني وتعنى وتهتم بالمنتج الأردني الجيد. هذه زيارة تحمل في طياتها مشروع استراتيجي من شأنه رفع قيمة المنتج الفني، وبدورنا احنا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون سنقوم بتجسير العلاقة مع الاتحاد ونقابة الفنانين والهيئة الملكية للأفلام وكافة الجهات المعنية في

0: إنتاج الدرامي والوثائقي وإنتاج الأفلام وكل ما له علاقة بالعملية الفنية، نبني على ما جاءوا به من أفكار، نهتم بما يخدم مصلحة المشاهد الأردني ويحترم ذائقته الفنية.
1: تتهيأ مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني في مشهد وطني جديد، يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا الاستحقاق العالمي. ويستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامة، كما تستعد مدينة جرش الأثرية لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة المباراة عبر 3 شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات وطنية لا تختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة. هذا وقد استهل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 من فجر الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة 10 لبطولة كأس العالم. الجهاز الفني لمنتخب النشامة بقيادة جمال سلامي يسعى من خلال هذه التدريبات إلى رفع جاهزية اللاعبين واستعادة طاقتهم بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام الجزائر، إلى جانب العمل على معالجة بعض الثغرات الدفاعية التي ظهرت خلال اللقاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. منتخب النشامة يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. أيها السادات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن.

أفئدة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر jordanworldcup.com.

الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة قاع المدينة إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: الأعزاء مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان التي هي مبتدأ العشق ومهبطه، عمان التسامح والمحبة، البساطة، العائلة الواحدة، مدينة بسبعة جبال تحيط بها وتحرسها ربة عمون أو مدينة الحب الأخوي. عمان عاصمة ولا كل العواصم، تاريخ حافل وذكريات جميلة، أماكن تروي سيرة مدينة تمتد من شرق الروح إلى غرب الوجدان ومن شمال الوجد إلى جنوب العشق. نمضي معكم في هذه الحلقة لنتجول في أخبار وذكريات من ذاكرة المدينة ونتصفح دفاترها المشرقة. صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. كان ذلك صوت الشاعر الكبير المرحوم الأستاذ سليمان المشيني عندما كان يبدأ بتقديم أحد برامجه عبر أثير الإذاعة الأردنية هنا عمان في ستينيات القرن الماضي، وقد كان أحد فرسان الكلمة والحرف وصياغة الوجدان الأردني. إنه صاحب مسيرة عطاء زادت عن ثمانية عقود، فقد كان من أهم مؤسسي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، مثلما كان أحد أصواتها الجميلة وصانعي خطابها الإعلامي ومن أحد المديرين الذين تعاقبوا عليها. وقد أطلق الأديب الراحل عيسى الناعوري على الشاعر المشيني لقب عاشق الأردن بلا منازع، وقيل عنه إنه شاعر المجد والتاريخ، إشارة إلى الأوبريت المغناة أنا الأردن المشهورة التي صاغها من وجدانه وحبه الشديد لهذا الوطن، وغناها قديما المطرب الراحل إسماعيل خضر، ومن ألحان الموسيقار الراحل جميل العاص وبإعاز من دولة الشريف عبد الحميد شرف. تم توزيع أربعة مقاطع منها في لبنان عام 1968، فكانت من الأعمال الفنية الخالدة، كلمات وألحان وتوزيع في قمة الروعة، وتقول كلماتها بما مضمونه: الأردن يتحدث عن نفسه، وجاء فيها: أنا الأردن، أنا والمجد والتاريخ والعلياء والظفر، رفاق منذ كان البدء والإنسان والعصر، من سمائي شع نور الحق يهدي البشرية، من ربوعي سار ركب الخير ركب المدنية، أنا الأردن.

سوق اليمانية شاهد على تاريخ عمان العريق. لا شك أن للأسواق القديمة أجواءها ورونقها الخاص، حيث يتقاطع الضجيج المحبب بين أصوات الباعة فيها مع روائح ومشاهد البضائع المعروضة بأسلوب كرنفالي، ويتفاعل المتسوق وهو يتنقل سيرا فيها مع الشوارع والأبنية القديمة وما يتأمله المشاة وهم يقصدون هذه الأسواق التي بقيت شاهدا على ذاكرة الحراك التجاري في المدينة. في وسط البلد بالعاصمة عمان يتوزع عدد كبير من الأسواق التراثية، خاصة على امتداد شارع الملك طلال، ومنها سوق اليمانية أحد أعرق الأسواق التراثية، وتعود تسمية السوق إلى اليمنيين الذين حاربوا في صفوف الثورة العربية الكبرى، وبقي نفر منهم في مدينة عمان واشتغلوا في الأعمال البسيطة التي كانت متوفرة في تلك الفترة. ويقال أيضا إنه خلال الحرب العالمية الثانية نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي اشتغل اليمنيون في بيع الملابس

المستعملة البالغ، وكان ذلك يناسب الحالة الاقتصادية البسيطة لشريحة كبيرة من سكان العاصمة. وتشير المعلومات إلى أن دكاكين السوق كانت في البداية عبارة عن براكيات من الخشب، قبل أن يندلع حريق في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي أتى على جميع الدكاكين، ما دفع صاحب المكان ميرزا باشا الشركسي إلى أن ينشئ بنايات من الإسمنت ليعود الباعة أنفسهم إلى محلات دائمة استمرت حتى وقتنا الحالي. يشتهر السوق اليمنية الآن بانتشار محلات بيع ملابس مستعملة من أجود الماركات العالمية، إضافة إلى بيع وتفصيل الملابس العسكرية والكشافة المدرسية والبدلات الرجالية. ويصطف على أبواب المحلات العشرات من الخياطين الذين يقدمون خدمات تصليح الملابس وتعديلها ورثيها بأسعار شعبية معقولة جدا، حيث يضفي صوت ماكينات الخياطة طابعا خاصا على السوق، ويشكل عنصرا أساسيا من المكان وأجوائه. كذلك يوجد في السوق عدد من صالونات الحلاقة ومحال الدراي كلين وبوفيه يلبي احتياجات السوق من القهوة والشاي والمرطبات، إلى جانب المطاعم الشعبية المنتشرة في محيط السوق. ويشهد السوق حركة تجارية نشطة، حيث يحرص كثيرون على إصلاح ملابس معينة لهم أو خياطة ملابس جديدة، وكذلك شراء الملابس الأوروبية والبدلات العسكرية للأطفال، في إشارة راسخة تؤكد مدى محبة الأردنيين لجيشهم العربي والاعتزاز بارتداء زي القوات المسلحة الأردنية في المناسبات المختلفة.

جولة في ذاكرة عماني عريق، نتعايش بشوق وبلهفة وبمحبة كبيرة لهذا الزمن السابق الذي مر على عمان، المدينة الأثيرة والصغيرة المليئة بالألفة وبالناس الطيبين، ومنهم المرحوم غالب حمد أبو صالحة الذي دون معظم ذكرياته عن حياته وحياة عمان المدينة الاجتماعية والثقافية والتي كان الناس فيها وكأنهم أقارب يعيشون في بيت محبة، هو البيت العماني الحنون الذي أحب كل من شرب من مائها العذب وتنشق من هواء جبالها.

شماء العريقة. وصاحب هذه الذكريات غالب أبو صالحة كان قد نشر كتابه ذكريات عمان أيام زمان، حيث تحدث عن طفولته التي بدأت في حي الأشرافية القريب جدا من شارع الطلياني المعروف في قاع المدينة وسط عمان. وفي ذكرياته الممتعة تحدث ومن خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات عن القديم الذي كان في ذلك الزمن من خلال معرفته الشخصية بكل من الشخصيات السياسية ومعاشرته لها، مثل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وعن بعض كبار موظفي الدولة الأردنية آنذاك، وعن معايشته ومعرفته للدكتورة الشهيرة شارلوت. ثم يستعرض قديما أسماء أشهر الأطباء والقابلات والكتاتيب والمكتبات والحلاقين والسفريات والسيارات والمطاعم والمقاهي والجسور وسيل عمان ونبعاته الكثيرة وحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية أيام زمان في عمان. وفي فصل من فصول الكتاب خصصه المؤلف وصاحب الذكريات غالب حمد عن أشهر شوارع عمان قديما في تلك الفترة، نستعيد معه ومن خلال هذه المعلومات والتي جاء فيها ما يلي. شارع رأس المية، رأس العين حاليا، كان هذا الشارع يمتد من جسر المهاجرين حاليا إلى رأس العين، وهو شارع ترابي لم يكن معبدا. وإذا دخلت هذا الشارع من جسر المهاجرين تجد على يمين الشارع مطحنة السعودي، وعلى يساره شركة الدخان، شركة التبغ والسجائر الأردنية، وكانت تنتج سجائر النجاح والفلاح وبطرة، وكانت علبة سجائر بطرة تحمل رسم علمين أردنيين متعاكسين. ويتساءل أبو صالحة لماذا كتبت بالطاء وليس بالتاء إذا كانت تعني بترة؟ وبعد مطحنة السعودي وحتى رأس المية كانت المنطقة مشهورة بالبساتين والأشجار، وأتذكر منها بستان أبو فريح يعقوب الزعمط، وكان أهل الحي يلقبونه بيعقوب العريض ليميزوا بينه وبين يعقوب الطويل أبو يوسف، وبستان قاسم الغولة، وبستان سعيد أبو محمد، وبستان شقيقه صمور أبو رجب، وبعد البساتين مقبرة إسلامية. وقد شاركت مع جدي لأبي في دفن جار لنا فيها اسمه مصطفى القمش أبو صالح، وعلى يمين المقبرة بركة سباحة، بركة الفردوس لصاحبها مصطفى عليان. ومكان المقبرة والبركة يقوم الآن مبنى أمانة العاصمة. وإلى الغرب من المقبرة كان مسجد العقيلات، وهم سعوديو الأصل كانوا يتعاملون ببيع الإبل، والمسجد عبارة عن ساحة مصورة بسور من الحجارة. وعلى يمين المقبرة تواجد مكب نفايات عمان، وكانت النفايات تجمع وتنقل على الحمير، وكان يتولى تأمينها متعهد اسمه ضبضوب، وزوجته اسمها البنوتية، وقد تبنى إحدى بناته كلوب باشا وأصبحت أختا لفارس جون كلوب، وعندما ارتحل كلوب إلى لندن ارتحلت معه.

شارع مصدار عيشة والمصدار حاليا. يمتد هذا الشارع من نهاية جسر المهاجرين إلى مغارة عيشة مفرق جبل الأشرفية، وعلى يمين الشارع كانت هناك عدة دكاكين مبنية من اللبن الترابي، وأذكر من أصحابها فالح الحوراني، الفيروكي، يعقوب الزعمط، أبو يوسف الملقب يعقوب الطويل، إبراهيم الزعمط أبو فؤاد، يوسف الزعمط أبو إبراهيم، حنا الزعمط أبو جورج. وعلى يمين الشارع أيضا دير اللاتين ومغفر للشرطة، وكان من ملاك دير اللاتين، وكان للدير بستان كبير مزروع بجميع أنواع أشجار الفواكه، وكثيرا ما سرقنا منه ليلا. وبعد البستان مباشرة حوش أبو الحميد وعمارة سليم سالم المشربش، وكانت مدرسة لطائفة الأرمن، وسليم المشربش هو أول من عمل في بيع الملابس المستعملة البالي في عمان. وبعد مدرسة الأرمن تواجدت مطحنة أمين صالحة فالمقبرة الإسلامية. وإذا عدنا إلى بداية الشارع عند جسر المهاجرين، وعلى يمين الشارع تواجدت مرملة محمد علي السعدي وبعض الدكاكين ومساكن زواد وبدوي مشربش ومقبرة إسلامية قديمة وكسارات محمد علي السعدي، وكان الشارع ضيقا وغير معبد. أما مغارة عيشة التي نسب الشارع إليها فلها حكاية رواها الكبار في السن، وأعتقد أنها كانت خرافية من نسج الخيال كروايات جدتي عن الغولة وأبو رجل مسلوخة. فقد روي أنه كانت تعيش في هذه المغارة امرأة عجوز وحيدة، وكانت المنطقة غير مأهولة والمغارة واسعة وعميقة ولا يوجد بداخلها شيء. فعندما كنا نقف على باب المغارة وننادي يا عيشة كان صدى أصواتنا يرتد إلينا عميقا، ولكن كبار السن كانوا يقولون لنا إن هذا صوت عيشة ترد علينا فتقول يا عونك، وإن أهل المنطقة يسمعون هذا الصوت منذ مئات السنين، وهذا ما كان يخيفنا وبخاصة عند الغروب، فلا نقترب من هذه المغارة. شارع الأشرفية، شارع المستشفى الإيطالي حاليا، كان هذا الشارع ترابيا وضيقا وتعبره السيارات بصعوبة حتى المستشفى الإيطالي فقط، ومن المستشفى الإيطالي حتى جسر الحمام كانت الطريق ترابية وضيقة ونقطعها مشيا على الأقدام أسوة بجميع شوارع عمان. كان الشارع يضاء بلوكسات الكاز، وكان المسؤول عن ملئها بالكاز وإضاءتها وإطفائها في الصباح يتواجد في مخفر الشرطة. وبموازاة هذا الشارع كانت تجري قناة ماء مصدرها رأس العين، وفي الشتاء وعند ارتفاع منسوب الماء في سيل عمان تتقطع السبل بقاطني هذا الشارع، إذ لم يكن جسر المهاجر

الشريرين والحمام موجودين، فمن أراد أن يذهب إلى شارع طلال كان عليه أن يذهب إلى جبل الجوفة، ومنه إلى جسر الأسبلي قرب المدرج الروماني، ومن ثم يتابع السير إلى شارع طلال، وفي العودة يسلك نفس الطريق. ويضيف غالب أبو صالحة في مذكراته الشيقة: وقد كان سكان هذا الشارع قليلين، أذكر منهم السيد يوسف أبو نوار وهو جد معالي الدكتور معن أبو نوار، السيد حسين سمارة وهو والد أمير اللواء تركي الحسين، الدكتور فؤاد أحمد والد السيد سميح فؤاد من كبار موظفي دائرتي الجوازات والجمارك فيما بعد، السيد مصطفى وهبي التل عرار والد دولة رئيس الوزراء الأسبق الشهيد وصف التل، السيد دوغان قش والد السيد نوري دوغان من كبار موظفي أمانة العاصمة فيما بعد، السيد جواد خوتات عم الفريق جلال خوتات، السيد موسى أبدا والد السيد أنور موسى من كبار موظفي رئاسة الوزراء فيما بعد، السيد أحمد الجرشلي خال السيد غازي الخطيب مدير الاستخبارات العسكرية فيما بعد، حنا الزعمط والد جورج الزعمط من كبار موظفي دائرة الأراضي فيما بعد، السيد أيوب الزعمط أبو عيسى، السيد يوسف الزعمط أبو إبراهيم، السيد عودة الزعمط أبو عواد، محمد أبو صالحة أبو حمد جد صاحب هذه الذكريات، مصطفى القمش أبو صالح، السيد عثمان البطيخي أبو منير، السيد عبد الله الحوراني أبو سليمان، السيد علي إسحاق شتقوى أبو إحسان، السيد طالب الصقر أبو عباس، السيد طاهر الشراري أبو جميل، السيد عبد الحميد العماوي أبو سليم، السيد صقر بابوق أبو عصام، السيد ناصر الصفدي أبو وديع، السيد أمين حاتوقة أبو محمد نور، السيد صبريتو أبو سليمان، السيد فيض الله حنون أبو رفقي. ختاما، صدر حديثا كتاب سرديات عمانية لمؤلفه سامي أبو حسين مالك كشك ومكتبة الطليعة في دخلة جبري شارع الملك حسين.

0: عموما ستبقى دفاتر عمان عاصمة الأردن مزهرة مشرقة منتعشة ومنعشة بعبق الذكريات الجميلة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
1: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
0: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.

0: تصنف هذه الرحلة إلى الحبشة في عداد الرحلات الدبلوماسية، فقد قام صاحبها الصادق باشا المؤيد العظم برحلته إلى الحبشة في ربيع وصيف سنة 1896 موفدا من قبل السلطان عبد الحميد، ومعه رسالة إلى النجاشي منليك الثاني إمبراطور الحبشة.
1: صادق باشا المؤيد العظم كان قائدا عسكريا كبيرا في الجيش العثماني ومندوب الدولة العالية في بلغاريا، اطلع بمهمات عديدة على الأصعدة العسكرية والدبلوماسية.
0: العظم سوري ينتمي إلى أحد أعرق البيوت الدمشقية، ولد ونشأ في دمشق وتلقى دروسه الأولى في مدارسها وانتقل إلى مدارس بيروت، أما علومه العالية فتابعها في الأستانة وبرلين، وتخرج من كلياتها الحربية وقام بزيارات عديدة إلى أوروبا.
1: إلى جانب رحلة الحبشة التي دونها في كتاب، للعظم كتاب آخر في الرحلات تحت عنوان الرحلة إلى صحراء أفريقيا الكبرى.
0: قضى أيامه الأخيرة في دمشق وتوفي ودفن فيها سنة 1911.

0: في مسار الرحلة، أن صادق باشا بدأ رحلته في 15 من أبريل سنة 1896 منطلقا من ميناء إسطنبول على ظهر باخرة فرنسية متجهة إلى مرسيليا، ورجع إلى الأستانة على ظهر باخرة روسية يوم 16 من يوليو من العام نفسه، وبذلك تكون رحلته إلى الحبشة قد استمرت 3 أشهر.
1: بين هذين التاريخين ووسيلتي النقل، حملته بارجة حربية فرنسية من بورسعيد إلى سواحل جيبوتي، وسفن أخرى استقلها العظم قبل ذلك من موانئ في اليونان وإيطاليا ومصر، وقطارات بين هيراري والإسماعيلية والإسكندرية.
0: الطريف في رحلة العظم أنه استقل أيضا عشرات البغال المدربة على صعود الجبال الوعرة واختراق الغابات والأدغال الكثيفة وعبور الأنهار الجارفة في المناطق الإفريقية وصولا إلى أديس أبيبا وفي طريق العودة منها.
1: بتوصية من السفير الفرنسي في الأستانة، استقل وبصحبته بقية أعضاء الفريق بارجة حربية فرنسية تدعى لافودر، أي الصاعقة، والتي توقفت في بورسعيد في طريقها إلى الهند الصينية، وغادرها بعد ذلك في جيبوتي. وقد احتفى قائد البارجة به وبمرافقيه في الرحلة بصورة رسمية، وودعه عندما غادر البارجة بطلقات من مدفعيتها، وكان طوال رحلته يرتدي الزي العسكري الأبيض.

0: دون العظم وقائع رحلته وما حفلت به من أحداث ومشاهدات يوما بيوم، وبالتالي فهي تشبه المذكرات اليومية، ولم يهمل يوما لم يدون فيه ما شاهده وسمعه وقرأه ووقع له، حتى كدنا نظن أن الكاتب صادق باشا العظم لا هم له أكبر من تدوين الرحلة.
1: والواقع أن العظم يفصح هنا عن كاتب رحلة محترف، ورحلته هذه تضعه في مصاف كبار كتابها العرب والأجانب لما يتميز به من دقة في التعبير وأمانة في النقل وبساطة في اللغة وطرافة في التعليق.
0: يذكر العظم بعناية كبيرة الأمكنة ومحطات التوقف ودرجات الحرارة والمواقيت، كأن يقول مثلا: وفي الساعة 6:05 إفرنجية مررنا بجزيرة كابري قادمين من نابولي. كان الرحالة العظم ينقل الصور والمشاهدات على خلفية متصلة من حوادث الطبيعة واختلاف الجو وتبدل المناظر التي لا تتوقف عن مد الرحلة بعالم من الجمال الطبيعي يسوده اختلاف الطقس بين واد وجبل وبين ساحل وقفر.

0: تفاوت المناخ،
1: وكان إلى ذلك يرسم ملامح وصفية للناس تكاد تكون قطعا أدبية ملهمة، ويورد أخبارا تتعلق بالمكان حاضره وماضيه استقاها من السكان، وقد ترك لنا أن نتبع ساعة بساعة ويوما بيوم مسير قافلته.
0: من أول ورقة في الرحلة إلى ختامها يبدو العظم لنا مشاهدا يتأمل وينصت ويدون بسرعة بديهية وخبرة في الكتابة لافتة، وهو يكتب كل ذلك بلغة أنيقة جذابة.

0: تكشف هذه الرحلة عن مستوى رفيع من ثقافة صاحبها، فهو لا يهمل مثلا أن يعقد الصلة بين المكان والأدب، ففي طريقه إلى مارسيليا يمر بجزيرة مونت كريستو، إذ ذاك نراه يشير إلى أن اسكندر دوماس اتخذها موضوعا لإحدى قصصه الشهيرة.
1: فيما يتعلق بالآراء والأفكار التي يفصح عنها صاحب الرحلة الصادق باشا العظم، فنحن قلما وجدناه يتناول موضوعه من خارج أو يروج لموقف، فهو إذ يثني على مهارة البحارة العرب في الشدائد والملمات وتفضيل الأوروبيين لهم على غيرهم من البحارة، فلكونه رآهم يتصرفون بسرعة بديهة وذكاء فطري وخبرة مديدة.
0: امتدح العظم مسلك القناصل الأوروبيين الذين استضافوه على طول خط الرحلة، إذ إنه كان يرى في هذا مسلكا تقتضيه اللياقة الدبلوماسية بصرف النظر عن موقفه من الصراع بين الأستانة وأوروبا.
1: يذكر العظم أنه استقى الكثير من المعلومات عن حاضر البلاد وتاريخها وتاريخ الدول والممالك والحروب الداخلية والحروب مع الطليان والأوضاع التجارية وغيرها من خلال أشخاص من أبناء الجالية العثمانية، من سوريين ومصريين وأرمن وغيرهم ممن التقاهم هناك في رحلته.
0: لم يهمل الرحالة أن يورد معلومات مستفيضة عن الأمكنة العامرة بالحركة والنشاط التجاريين، مرغبا التجار العثمانيين في الوصول إلى هذه الأمكنة من باب توسيع تجارة السلطنة.

0: اللافت جدا في تدوين رحالتنا مشاهداته أن وصفه يمكن أن يشكل وثيقة بالغة الأهمية لما كانت عليه الحال في الحبشة خلال نهاية القرن التاسع عشر، فلا يترك العظم شاردة أو واردة إلا ويصورها. وهكذا تحضر المدن والجبال والقرى والغابات والأنهار بطبيعتها وحيوانها وعمرانها وناسها والعادات والتقاليد، ويصف الشخصية الوطنية وطبيعة استجاباتها بإزاء الآخر المقيم بين ظهرانيها.
1: أما عندما يصف السيدات الحبشيات ففي الوقت الذي يصف جمالهن الأخاذ ويحتفي بسمرتهن ودقة أنوفهن وبساطة مسلكهن وانتمائهن الحي والأصيل إلى المكان، يكشف في الوقت نفسه عن وعي رفيع لفكرة الاختلاف الحضري، فيرى في التصرفات والسلوكيات الخاصة بنساء الحبشة ميزات راقية.
0: ونتوقف الآن على أمل اللقاء غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حلوين بتضلنا حلوين.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الأشرفية، فسيفساء التنوع والحياة.

سلوت عمان؟ من يسلوك عمان؟ وهل لعين بلا عمان إنسان؟ وهل لنفس إذا لم تهوها خلد؟ وهل لقلب عن الأحباب سلوان؟ وما لعيشك مهما ذقت من رغد طعم وأنت بوادي الشوق هيمان؟ ولم بعمان تؤلي دائما قسما؟ كأن عمان إنجيل وقرآن. لا لا تطيق على سلوانها جلدا، سلوان عمان آلام وأحزان. هكذا تتجلى عمان بنبض الشوق والمحبة دائما، كما هي في القصيدة العمانية عند بكر حسن العزازي، حيث تأتي بكل تاريخها وحضارتها وسيرة الأهل فيها، ومعها تحضر ذاكرة جبالها السبعة، وعلاها هناك في الذرة جبل الأشرفية، أبرز الأحياء القديمة والتاريخية فيها. هناك في الجزء الشرقي من المدينة ليكون أكبر أحيائها مساحة، وقد كان تأسيسه منذ بدايات القرن العشرين، وهو من أوائل المناطق التي سكنها أبناء عمان الأصليون، ما جعله جزءا من ذاكرة المدينة وتاريخها العريق. هذا الموقع المميز لجبل الأشرفية شكل علامة فارقة له بقمته التي تشرف على مركز عمان وبقية جبالها، فانعكس هذا مع الزمن ليكون صفة وعنوانا للجبل الذي يذكر بأن سبب تسميته بجبل الأشرفية يعود إلى موقعه وعلوه وارتفاعه الذي يطل منه الجبل بوضوح على وسط المدينة والمناطق المحيطة، بحيث يمكن لمن يتأمل عمان من جبل الأشرفية أن يرى لوحة ساحرة بانورامية مميزة لمدينة عمان. كما أن هناك رواية شعبية أخرى حول سبب تسمية جبل الأشرفية بهذا الاسم، وهي مرتبطة بجانب ديموغرافي يتعلق بالمكان، حيث تشير بعض الروايات إلى أن أول من سكن هذا الجبل هم بعض من عائلات الأشراف، فصار اسمه جبل الأشرفية. يشكل جبل الأشرفية نموذجاً حضرياً حضارياً للتنوع الثقافي، ويعكس هذه الفسيفساء اللافتة للمجتمع العماني، حيث إنه يوجد فيه عائلات وأسر من خلفيات منوعة تمازجت وتداخلت بكل ثقافاتها وخصوصياتها لتشكل لوحة مجتمعية مدنية عمانية بألوان وخطوط وتعبيرات فيها قوة ومنع وتماسك مجتمع مدينة عمان، حيث إن جبل الأشرفية لا يعتبر مجرد حي تقليدي، بل هو مثال حي للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، إذ يضم الحي مزيجاً متنوعاً من العائلات الأردنية التي تعيش معاً بسلام، حيث تجد المسلمين والمسيحيين يسكنون جنباً إلى جنب، وتتعانق فيه أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين مع مآذن المساجد وتكبيرات المصلين. نتصفح كتاب تاريخي وواقع جبل الأشرفية، فيكون المرور على كثير من معالمها التي ما زالت حاضرة، وأشهرها مسجد أبو درويش وكنيسة القديس تاتيوس.

0: ومنطقة دوار الأشرفية وحي الأرمن ومستشفى البشير وشارع الطلياني ودرج فراج وغيرها من الأماكن التي سيكون المرور على جوانب من ذاكرتها التي تشكل مخطوط السيرة العطرة لجبل الأشرفية بمكانه وبإنسانه الذي واطنه وبث الحياة فيه، لنعتمد في توثيق هذه الذاكرة حيناً على ما تمت كتابته في المراجع والمصادر والصحافة، وأحياناً أخرى بالاعتماد على تلك الروايات الشفوية المحفوظة عند الرواة وكبار السن في عمان.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: أول صفحات الخير والبركة في سجل جبل الأشرفية سيكون على عتبة بوابة مسجد أبو درويش الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والدينية في جبل الأشرفية، وهو أحد المساجد اللافتة والمميزة بهندسته وبتصميمه وبألوانه وبمعماره المتقن الأنيق. تشير سيرة ذاكرة المسجد وتفاصيل تاريخه إلى أن الذي قام ببناء هذا المسجد هو الحاج مصطفى حسن شركس المعروف باسم أبو درويش في عام 1961 من القرن الماضي، في موقع قريب من حارة الأرمن في جبل الأشرفية، بطراز معماري دمشقي قديم تميز باستخدام الحجارة البيضاء والسوداء في زخرفته الخارجية، ما جعله واحداً من أجمل وأقدم المساجد في عمان. لكن تتبع مراحل بناء المسجد منذ أن كان فكرة حتى ترسخ معلماً مهماً في جبل الأشرفية تكشف للمهتم تفاصيل مهمة لتوثيق سيرة المسجد، حيث إنه عندما هم أبو درويش بوضع أساسات المسجد الذي حمل اسمه أشار عليه أحد رجالات عمان وهو سعيد المفتي ببناء مدرسة وإقامة المسجد فوقها، وكان هذا ما تم تنفيذه بأن أقيمت في المسجد مدرسة تم تسميتها بمدرسة حسن البرقاوي الثانوية التي صار اسمها لاحقا مدرسة محمد إقبال. وقد رسم الحاج أبو درويش المخططات الهندسية للمسجد بنفسه واستعان بالخطاط سامي نعمة لتزيين المسجد الذي أبدع بزخرفة جدرانه الداخلية بفنية وتقنية عاليتين، والتي ما زالت ماثلة بروعتها وجمالها حتى الآن. ويبلغ ارتفاع مئذنة مسجد أبو درويش 36 مترا عن سطح المسجد، وعدد درجاتها 83 درجة. كما يوجد في المسجد مكتبة تحتوي على 3000 كتاب أشرف على تزويدها به صديقه مصطفى صبح الورملي، أول كاتب مالية في الأردن. وبقي اسم مسجد أبو درويش حاضرا في الوجدان الشعبي العماني ذاك الرجل الشركسي الذي توفي عام 1981 ودفن في ساحة المسجد حسب وصيته. قلب نابض بالحياة والمحبة والتعايش الحميمي هو جبل الأشرفية، يتجلى بأبهى صوره في حي الأرمن هناك في الجهة القريبة من جبل الجوف، حيث استقر الأرمن فيه منذ نحو 100 عام بعد هجرتهم من موطنهم الأصلي في أرمينيا. ورغم احتفاظ الأرمن في عمان بهوياتهم ولغتهم وثقافتهم، فإنهم اندمجوا بالمجتمع العماني وبالثقافة السائدة وأتقنوا اللغة العربية الدارجة، وهم في أغلبيتهم في حي الأرمن أرثوذكس، كانوا في ثلاثينيات القرن الماضي يقيمون شعائرهم الدينية في مبنى صغير في جبل النظيف يستخدم كمدرسة وككنيسة يوم الأحد. لكن في العام 1968 انتهوا من بناء الكنيسة

الحالية كنيسة القديس تاتيوس في حي الأرمن في الأشرفية، كما أنه كانت قد بنيت في عام 1962 مدرسة وروضة للأرمن بالقرب من الأرض التي بنيت فيها الكنيسة. ويوجد في الأشرفية العديد من المؤسسات الأرمنية، يمكن الإشارة منها إلى مدرستين وكنيستين وناديين رياضيين وجمعية خيرية، كلها أنشئت في حي الأرمن، إضافة إلى أنه توجد على سفح جبل الأشرفية في حي الأرمن المطل على شارع المصدار أول مقبرة للمسيحيين في عمان تأسست عام 1927 وبقيت حتى عام 1962. وتشير سجلات أمانة عمان إلى أن الأرمن هم من أوائل من حصلوا على رخص المهن في العاصمة عمان منذ بدايات إمارة شرق الأردن، حيث برعوا في مهن كالتصوير الفوتوغرافي والخياطة للرجال والنساء والميكانيك والصياغة والذهب وصناعة الأحذية والأعمال التجارية الحرة. وقد كان أول مصور أرمني في الأردن كان اسمه بربريان، وكان في العام 1921 مصورا للقصر الأميري، وكان صاحب أول رخصة سياقة اسمه خشاتوريان، عمل سائقا لدى الأمير عبد الله. وكان الأرمني أرشاك ساركيسيان أول من فتح محل أحذية في عمان. الأمكنة في جبل الأشرفية لها نبض يفيض بمشاعر أهلها، وبيوت تحفظ بين جدرانها قصصا وحكايات تشكل جانبا من ذاكرة هذا الجبل الجميل بكل تفاصيله، خصوصا وأنه يحتوي على العديد من بيوت عمان القديمة التي كانت شاهدا على فصول مهمة من سيرة تشكل وتطور عمان على مدار قرن من الزمان. ففي حي الأرمن يشار إلى بيت عيسى بخيت جمو، هذا البيت العماني العريق والمعروف لدى أهل جبل الأشرفية ببستان بخيت، الذي بني عام 1936 بنمط هندسي لافت ومميز. لذلك فإنه وبسبب جمال هذا البيت وفرادة طرازه المعماري التراثي، فقد تم التصوير فيه لعدة مسلسلات درامية وأفلام سينمائية مثل الفيلم الأردني الشهير كابتن أبو رائد، إضافة إلى أن الفنان عامر الخفش صور فيه بعضا من أغانيه. كما أنه من البيوت القديمة في جبل الأشرفية كل من بيت سمير جوينات الذي يعود بناؤه إلى الأربعينيات، وكذلك بيت زهير جمو المبني منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتبقى ذاكرة جبل الأشرفية نابضة بذاك الإرث النابض فيها وفي كل تفاصيلها ومعالمها وشوارعها، التي أكثر ما تتجلى ذاكرة الجبل القديمة يكون عند المشي في شارع الطلياني أو الإيطالي القريب من وسط البلد في عمان، ولعله من أعرق شوارع المدينة، حيث كان يسمى قديما بشارع الأشرفية. تعيد لنا وصفه قبل سنوات عديدة ما جادت به ذاكرة الكبار من أهل جبل الأشرفية الذين يتذكرونه عندما كان طريقا ترابيا وضيقا تعبره السيارات بصعوبة حتى المستشفى الإيطالي الموجود في هذا الشارع، والذي كان يضاء بلوكسات الكاز. وفي هذا الشارع على سفح جبل الأشرفية كان بناء المستشفى الإيطالي في عمان عام 1927 من قبل منظمة إيطالية متخصصة بالصحة، ليكون أول مستشفى في تاريخ العاصمة عمان، حيث قامت مجموعة راهبات الكومبوني بالاعتناء بالمستشفى والإشراف عليه منذ العام 1939، وكان أول طبيب في المستشفى هو الإيطالي تيسيو. وشارع الطلياني معروف

الأشرفية بعد سنوات من عمل مستشفى الطلياني تأسيس المستشفى الجراحي في عام 1954 بالقرب من مسجد أبو درويش، حيث كان في بداياته قائماً على جهود 6 أطباء يقودهم وليد بسيسو وياسر عمر، ومعهما سليمان دحابر وحسام الدين المحتسب ونزار الزبدة وموفق الفواز كطبيب تخدير. وبعد تأسيس المستشفى بسنوات سيتم تغيير اسمه إلى مستشفى الأشرفية، ثم إلى مستشفى البشير بعد استشهاد معالي وزير الصحة الدكتور محمد البشير الذي كان مرافقا للشهيدة الملكة علياء في جولتها لتفقد مستشفى الطفيلة عام 1977. ومن الشوارع المهمة في جبل الأشرفية هناك شارع بارتو الذي يعد من أقدم شوارع الأشرفية، حيث يحيلنا موقعه إلى تتبع مساره وتقاطعه مع شارع النظيف، حيث كانت توجد هناك قديماً مغارة عيشة التي ارتبطت بها تسمية طلوع مصدار عيشة كتسمية شعبية لشارع الأمير حسن الذي يتميز بالصعود نحو منطقة مفصل الطرق التي تؤدي إلى كل من جبال الأشرفية والنظيف والمريخ والوحدات، وكانت تتواجد فيه بعض كسارات الحجارة وتراب البناء ومقبرة إسلامية وأخرى مسيحية على سفح الأشرفية المطل على شارع المصدار. ومثلما هناك شوارع في الأشرفية تشكل بعض ذاكرة هذا الجيل، يوجد معها أيضاً درج هو امتداد لذاكرة تلك الشوارع، حيث إن درج فراج الذي يربط بين المصدار وحي الأرمن في جبل الأشرفية يعتبر من الأدراج القديمة العريقة في عمان، فقد تم بناؤه بين عامي 1950 و1955 بمسافة مائلة امتدت عليها 362 درجة، صارت تشكل عوناً ودرباً لأهل جبل الأشرفية في مسيرهم من حي الأرمن وإليه. ويظل جبل الأشرفية حياً ينبض بالحياة ويعكس بوضوح روح مدينة عمان وتاريخها الممتد، فهو ليس فقط حياً سكنياً بل مكان يعبر عن أصالة الماضي وتنوع الحاضر، ويشكل جزءاً من الهوية الثقافية والإنسانية للعاصمة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العشيرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيرته الهنغارية سبل تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على أراض في بلدة وسط الضفة الغربية تحت مسمى أراضي دولة لأهداف استيطانية. واشنطن تقول إن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ستتناول البرنامج النووي وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. اتفاق فرنسي إيطالي على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل. منتخب النشامة يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي.

0: كما عودناكم أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث، نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا في كل مكان. تلك النسوة والفتيات اللواتي سطرن قصص النجاح في كل مكان، فكنا هن خارطة الطريق لكل امرأة تسعى لتحقيق الهدف السامي، وهو بناء الأسرة وبناء هذه الحياة، بناء الأوطان كما نريد. أهلا بكم. أصدقائي المستمعين، في المهن التي تقوم على الرحمة لا يكون العمل مجرد وظيفة، إنما يتحول إلى رسالة حياة. في المهن التي تلامس الإنسان في لحظات ضعفه وألمه تولد حكايات لا تكتب في الكتب، إنما تحفظ في الذاكرة والوجدان. التمريض ليس مجرد مهنة في منظومة الطب، إنما هو القلب الإنساني الذي يرافق المريض في طريق الألم نحو الأمل، وفي رحلة الخوف نحو الطمأنينة. اليوم أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث، ضيفتنا مميزة مقدرة، وهي أيضا ضيفة عزيزة علينا. في تاء التأنيث اليوم ضيفتنا تحمل تجربة استثنائية جمعت بين العلم، بين الإنسانية، بين القيادة والإعلام أيضا. ضيفتنا اليوم هي المقدم المتقاعد والحاصلة على دكتوراه في التمريض، وصاحبة تجربة طويلة في العمل الصحي والقيادي والإعلامي، وهي التي حملت رسالة الوعي الصحي إلى الناس عبر الكلمة والصوت. يسعدني أن أرحب وإياكم بضيفتنا الكريمة المقدم المتقاعد الدكتورة نهى ريمون. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهى.
1: أهلا أستاذ منى، يعني يسعد أوقاتك وأوقات كل من بيتابعنا. يعني أنا سعيدة جدا بهاي المقدمة اللطيفة، يعني يمكن أثرت مشاعر جواتي وأنا بستمع لهذا الكلام الصادر منك. يعني أنا بحترمك كشخصية وبنظر لها دائما كأستاذة ونتعلم منها، فشكرا لك.
0: الشكر الموصول لك عزيزتي دكتورة نهى. وأنت كما يمكن ونحن نرتب لهذا اللقاء، كنت من المتابعات الجيدات لما تسطر يداها الدكتورة نهى من خلال صفحتها الخاصة، من خلال متابعتي الحثيثة لما تقدمه من تفان، من علم، من جهد، من واقع جميل جدا للمرأة الأردنية في كل مكان. كيف ذلك ونحن نتحدث مع الدكتورة نهى ريمون وأنت الأم الشغوفة؟ طبعا يعني تحملين هذا الشغف الرائع لستة أطفال، الله يحماكي ويحماهم. أيضا تحملين هذا الشغف الذي نعشقه ونحبه، وهو السلك العسكري، وأنت كنت من ضمن هذا السلك الذي فيه الانضباط، فيه الحرص على الوطن وعلى المكان وعلى الانتماء. ويعني مؤخرا حصلت على رتبة مقدم متقاعد، وما زلت حاضرة حتى على هذه الساحة من حيث الحضور، وأنت سيدة الحضور عزيزتي دكتورة نهى. أيضا أنت يعني أبدعتي وما زلت تبدعين في مجال التعليم، فأنت تشغلين منصب في إحدى الجامعات الخاصة كأستاذ مساعد ونائب عميد لشؤون الجودة، وتستندين في ذلك إلى مسيرة تمتد لنحو 20 عاما في الخدمات الطبية الملكية. استحدثت برامج تدريبية ريادية على مستوى القوات المسلحة في مهارات الاتصال، التمريض النفسي التخصصي، وهذا جزء هام ومجال كبير لابد أن نتحدث عنه. أيضا الوقاية من الإدمان، وبخبرة تصل إلى 11 عاما في الإعلام الصحي والبحث العلمي الذي يرتكز على تعزيز الثقافة الصحية النفسية، حيث تقولين في سيرتك الذاتية الرائعة تكرسين جهودك لبناء مجتمع واع وممكن نفسيا. أهلا وسهلا فيك معنا، وهذه مقدمة بسيطة سنحاول أن نتوسع من خلال هذه الحلقة المخصصة للحديث عن هذه الضيفة العزيزة الدكتورة نهى ريمون من خلال الحوار. أهلا وسهلا.
1: نعم، يا هلا فيك أستاذ مونة. يعني اسمحي لي أعتبر إطلالتي اليوم من خلال برنامج يمكن بيحتفي بالحضور النسائي مع أستاذة مثلك، ترى يعني ما وراء الحرف، يعني بعتبرها عيدية العيد.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني لقائنا يلامس مش بس أذن المستمع الكريم، أيضا قلبه، لأنه إذا ما كان في إضافة في اللقاء يعني يعتبر جهد مهدور، وهذا شيء أكيد إحنا ما بدنا إياه.
0: نسعى دائما ما يخرج من القلب يصل إلى القلب دكتورة نهى.
1: من وين بدك نبدأ الحكاية؟
0: سنبدأ من البدايات. من البدايات وتشكل الحلم، كل تجربة كبيرة تبدأ بخطوة صغيرة، ربما بقرار لم نكن ندرك وقتها أنه سيصنع مسار حياتنا. إذا لو عدنا إلى البدايات الأولى بحكاية الدكتورة نهى ريمون مع التمريض، تفضلي.
1: يعني يمكن هي أنا اليوم بمزاج عالي، حب كثير أحكي، عندي نوستالجيا اليوم عالية، يعني اخترت الشخص المناسب اليوم لتعملي معه الحوار. هلا يمكن مرة سمعت عبارة إنه شو يا نهى قصتك مثل قصص سندريلا اللي بنسمعها بالحكايات. يمكن كان شخص غيري يشوفها إنها شيء سلبي ويقعد ويحكي ليش هيك بيحكوا عني، لكن أنا فعلا لما بنظر لكل إشي مر في حياتي هو فعلا مثل قصص السندريلا اللي اختارنا يعني الله بترتيباته المختلفة لنكون في المكان، لأنه المعادلة ما بتكتمل إلا بحضورنا ووجودنا فيه. فمدام هو اختارنا، مدام هو اختارنا إذا لازم نحقق الهدف، بعد ما أكيد نعرف إيش هو الهدف من وجودنا في هذا المكان. يمكن قصتي بالتمريض، أنا ما دخلت التمريض عن رغبة، كان حلمي مختلف. يعني أنا خريجة مدرسة اليوبيل وكان عندي فرصة أني أنا يعني أختار الجامعة اللي بدي إياها، كان وقتها يعني مجالنا مفتوح لما بنحكي عن عام 2000. لكن جدتي الله يرحمها، وأنا يعني تربية جدتي وبفتخر بهذا الإشي، يمكن هي أعطتني جزء من الصلابة اللي موجودة عندي. اختارت لي أني أنا أدرس بالتمريض العسكري، يعني كلية الأميرة منى للتمريض.
0: رائع.
1: فأخذتني من إيدي ودتني على يوم المقابلات، وأنا ما عندي أدنى فكرة ولا علم بالموضوع. كان يعني للمفارقة كان هو يوم المتخلفين عن التقديم. أنا بحكي يا الله جدتي جيبتني يوم متخلفين، هي كيف تنظر لي؟ رحت بعيدا في يعني هذا المفهوم. لكن كان يومها سبحان الله، الله رتب الأمور، دخلت على اللجنة مباشرة، أديت كل الامتحانات وصار موعد المقابلة. يمكن بالمقابلة ما يعني اللجنة ما نظرت لي مثل الأخريات، لأنه نظروا أنه خريجة اليوبيل شو جايبك تدرس تمريض، يعني بصراحة قالوها. فقلت يعني وأنا يعني حمل في قلبي كبير تجاه جدتي، أنه كيف أبدي أكسف جدتي قدام اللجنة وأحكي أني أنا لم أحضر بإرادتي. قلت لهم لا بالعكس، يعني أنا ما بعرف بالتمريض، يمكن ما اخترته، لكن أنا سعيدة جدا كنت برؤية الطالبات وهم في الطابور العسكري، يعني هاي نقطة دخلت قلبي مباشرة.
0: يا سلام.
1: فبعديها أنا طلعت أني أنا أديت الأمانة تجاه جدتي ولم أخل يعني برغبتها.
0: رائع.
1: لأتفاجأ لاحقا أني كنت أولى أساس على جميع المختارات في التمريض النفسي، وأنا يعني التي لم تجد نفسها ولا لم تتخيل يوما أنها ستكون في هذا المكان.
0: رائع جدا، انطلاقة رائعة. يعني حتى لو لم يكن هذا الحلم لك في البداية، ولكنك الآن تسطرين هذا الحلم بأعلى المقاييس، بأعلى الجودة كما نقول. اللافت للانتباه أنه الجدة كانت هي المحور في اختيار هذا المساق لك دكتورة نهى، وأنا دائما أركز أنه نحن نتاج تلك السيدات من أمهات من جدات في وطننا الأردن الحبيب. القوة والشجاعة والصلابة والاختيار الحكيم. الجدة أكيد لمست هذا الشيء لديك فكان لها هذا الاختيار لك، أعتقد ذلك. وقد يعني أبدعتي من خلال هذه المسيرة الممتدة من نجاح إلى نجاح، وأعتقد أنك يعني محط فخر للجدة وللأهل كما نحن فخورين فيك.
1: يا رب أكون، يعني يا رب من سماءهم اليوم منظروا لي هم بكل الفخر، يعني أنا يمكن فقدتهم، لكن أعطاني هذا قوة أيضا لما أنا بتعامل مع المرضى، اللي هو يمكن كان النقطة فعلا المحورية واللي صنعت الفرق في حياتي. أنا كنت يمكن أوكي أنا مش راضي عن التخصص، لكن لازم أجد الهدف.

0: اللي الله سهل الطريق حتى أنا أكون هون. أنا
1: نعم.
0: قدمت في الله بيوم المتخلفين، إيش فيه؟
1: نعم. ونحن نتحدث عن بداية الألفية بالألفين.
0: نعم.
1: صحيح. عندما نتحدث عن سلك التمريض دكتورة نهى، نحن نتحدث عن مجال لم يكن من السهل القبول به للفتاة الأردنية. كان هناك عدد قليل ممن سلكنا هذا المجال بسبب بعض الظروف التي نقيسها للنظرة المجتمعية أو الثقافة المجتمعية. لم يكن هناك في تقبل في مجتمعنا كثيرا لأن تكون الفتاة في هذا المجال، ولكن كان هناك بعض الأسماء التي سطرت النجاح وأعطتنا الصورة الناصعة لملاك الرحمة ولهذا السلك بأن تكون الفتاة موجودة في الفتاة الأردنية بقوتها بعنفوانها بطيبتها بحنانها، لأن هي ملاك، هي الأقرب إلى المريض أو المتعب أو المتألم داخل يعني غرف المستشفى. فأنت كنت من كما نقول الجيل الذي استوعب هذا المجال وهذا السلك، سلك التمريض. دعينا نتحدث، عندما دخلت هذا المجال هل كان هناك من تصورات مجتمعية خاطئة؟ هل شعرت أنه التمريض ما كان مجرد تخصص دراسي إنما أصبح رسالة حياة بالنسبة لك؟ تفضلي.
0: نعم، يمكن أنا مدام جدتي اختارت لي أني أنا أكون، فبالتالي المجتمع ما كان همنا في هذه الأوقات.
1: نعم.
0: الهم الأول كان هو جدتي، لكن كان أمامي أن أنا أجد الهدف اللي أنا موجودة لأجله في المكان. بسنة ثالثة بدأ التدريب العملي، يعني لقاء المريض هو كان النقطة فعلا المحورية مثل ما حكيت لك قبل قليل. كيف كانت النقلة المحورية في هذا الموضوع؟ إني وجدت نفسي، وجدت إنه بداخلي كمية كبيرة من العطف والعناية والرعاية اللي بحاجة إني أنا أعطيها. كل ما كنت قادرة أن أعطي هذا المريض اللي أمامي وأشعر به الاحترام وبإني أنا بتقبل كل أمور فيه وأنا معه، هذا قديش بيرفع دعوات للسماء. كنت يعني وأنا أسمع الدعوة أطلع يا الله، أنا ما عملت إشي، العمل بسيط لكن أعطاني بالمقابل أضعاف. يمكن بداية دوامي كمان بعد التخرج مباشرة، كوني كنت أولى دفعتي، كان بأقسام الرعاية الحثيثة. أقسام الرعاية الحثيثة يمكن الفترة اللي تخرجت فيها كان يعني قمة العطاء والاهتمام بالتمريض، كان في مركز الملك علياء لأمراض وجراحة القلب اللي كان قسم العناية الحثيثة كان جزء منها. يعني كيف كان ينظر لنا الطبيب؟ إحنا جزء من الفريق، هو مستعد يسمعني، مستعد إنه إيش ما قالت الممرضة خذ منها، هي أدرى، هي مع المريض.
1: نعم، الأقرب الأقرب. نعم،
0: 100%. دكتور لو سمحت هذا العلاج يمكن لازم نوقفه لأنه مر على عليه فترة والمريض بياخده. معلش دكتور لو سمحت المريض عنده حساسية، هل هذا العلاج برأيك يمكن نغيره؟ دكتور لو سمحت هذا الإنعاش المتدهور يمكن بطبيعته، معلش نطلع نخبر الأهل أنه يمكن يتوقعوا أنه في ظروف أخرى رح تتكون. كان يسمع لي، كان يثق برأيي، فهذا أعطاني أني أنا هنا مع أنه في صرامة في العمل مثلا في أقسام العناية الحثيثة، لكن ما في رفاهية نفس الخطأ.
1: نعم.
0: كل ما كنت أنت كتمريض قوي يعني بكل المعلومات اللي عندك بكل الخبرة وأنت جاي تعطي من قلبك، كل الأمور بتمشي معك ولمصلحتك وأنت بتصير أقوى والمكان أقوى فيك. فبالتالي هاي المعادلة يمكن وجدتها بالتمريض العسكري.
1: نعم.
0: اليوم التمريض العسكري بتجدي منهم القائد والمبادر والشغوف والمتفرد، يعني هاي أشياء عديدة. يا ريت إنه كل حدا بيقدم على هذه المهنة اليوم فعلا ينظر ويتعلم، لأنه في أسماء لامعة في هذا المجال.
1: صحيح.
0: مش هم اللي صنعوا المهنة، لكن كلنا مع بعض قديش أثرينا، وهو المحرك الأساسي إلا كان المريض. برجع وبحكي وبعيدها وبحط تحتيها 10 أسطر ويمكن 100 سطر، إنه هو المحرك الأساسي لشغفنا. كل ما كنا قريبين لإله بنسمع احتياجاته وبنلبيها في وقتها، قديش ممكن إحنا نفيد المهنة والمؤسسة وأنفسنا والمريض وجودة الرعاية. يعني إحنا
1: نعم.
0: أسهمنا طالعة بكل النواحي.
1: نعم، أنت تؤكدين على ما كنت أود أن أتحدث عنه. كثيرون للأسف يرون التمريض من زاوية ضيقة دكتورة نهى.
0: نعم.
1: إنما في الحقيقة هو عالم كامل من المعرفة، من الإنسانية، من الإنسانية التي تقترب إلى الكمال، بالنسبة للحال عندما يكون هذا الممرض أو الممرضة من القرب من مكان إلى هذا المريض أو المريضة. وهنا يمكن يتبادر لنا أنه كيف تستطيعين أن تصف لنا جوهر هذه المهنة، مهنة التمريض، لمن لا يعرفها عن قرب؟ في بعض الأحيان كما نقول

0: يعني يمكن أستاذة إحنا اللي بنصنع كل إشي، يعني سواء مكان أو مهنة، بحسب إحنا شو بنظهر للعالم. هلأ لما الطبيب يشوفني أنا قوي بيعاملني على هذا الأساس، هو ما عنده مشكلة، هو ما بينظر لي كمساعد، هو بيتعلم أني أنا جزء من الفريق وأنا بتعلم أني أنا جزء من الفريق. لكن مين اللي بيطبق فعلياً هذا على أرض الواقع؟ يعني إحنا في النهاية شخص،
1: نعم.
0: كل واحد بينظر للآخر أنه أنا ما بحب حدا أعلى مني. لكن لما نزرع في أنفسنا أنه إحنا جزء من فريق يعمل من أجل المريض، كلنا رح نشتغل مع بعض إيد واحدة لمصلحة هذا المريض. هلأ يمكن التمريض معروف يمكن عند الناس أنه أوكي ملاك الرحمة، لكن إحنا لا ننظر على أنفسنا إلنا ملائكة. يمكن أوكي إحنا الملاك، الكل بحب أنه يكون ملاك، لكن إحنا فعلياً أشخاص، عندنا أخطائنا، عندنا زلاتنا، عندنا عثراتنا. لكن بنحط أمام أعيننا هدف واحد، هو مريضنا. أنا بدي مريضي يكون أفضل، أنا
1: نعم.
0: بدي مريضي يكون أحسن،
1: صحيح.
0: فبالتالي أنا بقدر أكيف كل الظروف بدور دائما، يمكن حتى مع طلابي بحب أركز عليه، دوري الأساسي أنا كتمريض أنا محامي الدفاع. أنا مش شرط أني أنا أوقف في محكمة عشان أحكي كلمة صح، لكن أنا في أي مكان أنا موجودة فيه، شفت والله مريضي ناقصه إشي معين، أنا بقوم وبحكي معلش هذا المريض لازم أنه يقدم له الأمر
1: نعم، والرعاية المناسبة. نعم
0: نعم، لأنه هو أصلاً له مجموعة من الحقوق، أول ما بيدخل لازم بيقرأها. أنا أول ما أدخل للدوام أنا بشوفها هي قائمة، لكن أنا مش بحفظها حفظ لأني أنا بدي أحفظها وأنا شاطر بالحفظ.
1: نعم.
0: أنا بحفظها لأني لازم أكون في كل عمل بعمله أنا هي مرجعية لإلي، عشان أضمن نفسي من المساءلة، يمكن اليوم مع قانون المساءلة الطبية، لكن بنفس الوقت أكون حريصة على احترام كرامة هذا الإنسان ولأي مدى أنا قادر أن أحقق احتياجه.
1: نعم، رائع الكلام الذي تتحدثين به دكتورة نهى، بصراحة بيعطينا صورة أكثر يعني وضوحا لواقع الممرض أو الممرضة، وما نريده من هذه الشخصية التي تكون ملازمة للمريض داخل يعني غرف وعلى أسرة الشفاء في المستشفيات الممتدة. لكن أكيد هناك في بعض الميزات أو يعني التي تفرض على الممرض أو الممرضة أن يعني يكونوا حاملين لها هذه الميزات، بحيث أنه يجمع بين المهنية الطبية الدقيقة وبين الإنسانية أيضا الدافئة، لأن احنا بنحتاجها. وأكيد هناك في مواقف إنسانية بتمر فيها الممرضة أو بمر فيها الممرض، يحتاج أن يقدم من خلالها هذه المهنة بكل تفاصيلها مهما كانت فيها قسوة، وأيضا كل معاني الإنسانية. نتحدث عن هذه الميزات، هذه الجوانب التي تعطينا بالفعل الصورة الحقيقية لهذه الشخصية، الممرض أو الممرضة.
0: يعني هي أهم عامل يكون عندنا الرحمة، الرحمة والمحبة.
1: نعم.
0: هاي أكيد بتأدي فينا إنه نمارس الرعاية فعلا بحقها. يعني يمكن اليوم أنا بسمع كثير طلاب وبحب جدا أسألهم، يعني بأول لقاء بيني وبينهم، ليش اخترت التمريض؟ يحكي لي والله لأنه مطلوب في سوق العمل. أوكي، منيح إنه مطلوب في سوق العمل وأنا بقدر هذا الإشي اللي جابك، لكن أنت مدام وصلت للتمريض هل عندك فعلا المؤهلات اللي بتساعدك إنك تعمل أمام المريض؟ بيصفنوا مرات فعلا.
1: نعم.
0: لأنه فعلا ما بيفكر إنه طب إيش بده مني التمريض، إنه هو شغل، هو مش شغل أنا أتقاضى عليه أجر، هو عمل بحب، لأنه إيش ما بتزرع بحب رح تاخد بحب ورح تزيد. لازم تتحمل المسؤولية، تعترف بخطأك، لأنه إذا أنت اعترفت بخطأك فيه مثلا يمكن وقت مبكر بنقدر نحل الخلل ونعالجه ونحافظ مثلا على الأرواح إذا كانت الأرواح متأثرة بفعل الخطأ اللي أنت عملته. كمان لازم يكون عندهم حب للعلم، يعني أنا العلم اللي درسته بال2000 مش نفسه اللي موجود اليوم.
1: نعم. كل يوم في معلومة جديدة
0: 100%، وإحنا في عالم متغيرات، كل يوم في إشي جديد، التكنولوجيا، الظروف المحيطة، البيئة، الحروب، الكوارث، كل إشي شو ما كان سلبي أو إيجابي كل يوم بيأثر علينا. فبالتالي أنا لازم يكون عندي ماشي أساس من العلم، لكن أعرف كيف أطور نفسي باستمرار، لأني أنا لازم أكون أفضل. يعني إحنا في الحياة مثل الهرم، أوكي بنبلش بقاعدة، أنا عندي معلومات عن كل إشي، عندي باللغة وبالثقافة وبالأدب وبالخطابة وغيره، لكن أنا في مرحلة لازم أوصل رأس الهرم

0: شيء تخصصي. طب أنا كيف بدي أبني نفسي؟ كيف بدي أحقق وجودي في الحياة وأثبت ذاتي؟ يمكن حسب هرم ماسلو كمان بنعلمه للطلاب، لازم إني أنا أتعلم أطور ذاتي. هاي كلها مع بعض إذا وجدت في شخص يعني طالب التمريض، أكيد أنا بتوقع له مستقبل رائع. وكمان يمكن نقطة صرت أضيفها من جديد، إنه أوكي يمكن التمريض عنده فرص إنه يستلم ضابط جودة، ضابط سيطرة على العدوى، إداري، رئيس شعبة التمريض، شو ما كانت المسميات المختلفة. دائما انظر للمنصب هو وسيلة لخدمة الإنسان، سواء كان مريض، سواء كان زميل إلك، سواء كان أنت مرؤوس منه أو رئيس عليه. فبالتالي هاي الأمور كلها مجتمعة هي صراحة بتشكل التمريض.
1: أكيد أكيد، يعني أنا بشكرك على هذا التوضيح، بشكرك على هذا الوضوح فيما يتعلق ما هو مطلوب من الممرض، ونتمنى أن الكل يستمع، لأنه جلنا جلنا نتمنى أن يكون الممرض أو الممرضة بهذه الصورة التي نحلم بها ونطمح بها. لكن في خضم كل هذه النتاجات، كل هذه الأعمال التي تناط بالممرض أو الممرضة، وأنت أدرى دكتورة نهى، هذا العمل في هذا القطاع الصحي تحديدا يعني ملامسة الألم يومي وبكل لحظة، وهذا بحد ذاته يعتبر تحدي إنساني كبير، لأنه أنتوا بشر بنفس الوقت، يعني في المحصلة إنسان ممرض يمكن يضعف، ممكن يكون قاسي، لكن هذه الملامسة اليومية على مدار الوقت، على مدار الساعة مع الحالات التي تعيش الألم بغض النظر شو بيكون المرض، لكن هذا التعامل اليومي مع المرضى مع الألم، كيف بإمكان هذا الشخص الممرض أو الممرضة أنهم يحافظوا على توازنهم النفسي؟ لأنه بصراحة يعني يكون في كثير تعب مع سماع الأنات وصرخات الألم من المرضى، كيف بإمكانهم يتحملوا كل هذا الألم، هذا الضغط النفسي، ويواجهوه ويستطيعوا أنهم يقدموا يعني قدر الاستطاعة من الواجب المناط بهم؟
0: نعم، يعني هو صحيح كلامك 100% أستاذة منى. يعني أنا يمكن بتذكر وأنا بالأقسام كنت أشوف مشهد الموت، بديش أحكي الألم، بدي أبلش بالأصعب.
1: نعم.
0: مشهد الموت بشكل متكرر، طب أنا لسه في بداية حياتي وأشوف الموت أمامي يعني ويتحول ممكن الموضوع لأمر عادي؟ لا أبدا، مش لازم يتحول للأمر عادي، لأنه الموت هو أمر مقدس. فبالتالي أنا لازم أني أنا أعرف أتعامل مع هذا الإشي كل يوم. طيب لما نحكي عن الألام المختلفة، أنا مسؤول عن تلبية هذه الألام، طب مين بده يلبي ألامي أنا الشخصية؟ طب صراعاتي الداخلية؟
1: نعم.
0: طب ضمن البيئة اللي أنا موجود فيها، سواء أنا كنت فاتحة بيت أو ضمن أهلي أو إخوتي أو شو ما كان الوضع اللي أنا موجود فيه. فبالتالي إحنا لازم نتعلم نفصل بين الإشي اللي أنا بشوفه وبين حياتي. يعني هذا أول إشي، أنا أوكي ما بدخل الأمور الشخصية في أمور العمل، وبنفس الوقت ما باخذ مشاعري المختلطة ممكن ببيئة العمل لحياتي الشخصية. لازم أحافظ على حالي ككيان، لأني غير هذا المريض بدي أتعامل مع 10 ويمكن بيوم واحد، فبالتالي كيف بدي أعطي هذا المريض حقه دون ما أني أنا أثر على المريض الآخر؟ هاي جهة. الجهة الثانية أني ما أخلي هاي المشاعر معتادة، يعني لازم أعطيها حقها، مش انه خلص والله عنا حالة وفاة اوكي يعني خلص تعودنا شو بدنا نعمل.
1: نعم، يعني اكيد دكتورة نهى هناك في كثير من الممارسات التي لابد ان يعني يمتاز بها الممرض او الممرضة من خلال عمله، بحيث انه يكون اقرب الى المريض، سواء بالرحمة بالإنسانية وأيضا بالقوة ليكون قادر على مواجهة ما يعاني منه هذا المريض. نتابع معك دكتورة نهى، يعني عندما نتحدث مع شخصية كنهى ريمون وهي قائدة وهي دكتورة أكاديمية في مجال التمريض، وهي حاضرة أيضا على هذا التطوير للذات على مدار السنوات الفائتة، منذ أن حصلت على البكالوريوس لم تقفي عند نقطة واحدة دكتورة نهى.
0: نعم.
1: يعني واصلت هذا التقدم العلمي والحصول على الشهادات المختلفة، وأيضا إلى جانب هذه الشهادات على مستوى الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه، كنت أيضا حاضرة بالحصول على العديد من الدورات المتخصصة.

0: متخصصة. يعني حصلتي على دورة العناية والإصابات من تكساس بال 2006، دورة العناية الحثيثة والطوارئ الجيش الأمريكي تكساس 2006 أيضا، حتى دورة اللغة الإنجليزية التخصصية أيضا حصلت عليها، ثم حصلت على الماجستير في تمريض الصحة النفسية، وكنت من المتميزات حيث حصلت على تقدير امتياز في الجامعة الأردنية، وكان عنوان الأطروحة المتنبئات النفسية والاجتماعية للأفكار الانتحارية لدى مرضى أم شخصين بالأمراض المزمنة، أمراض القلب، السكري والأورام في الأردن. وهذا عنوان بصراحة لافت للانتباه، وقد لا يكون قد طرح من قبل. أيضا حصلت على الدكتوراه في تمريض الصحة النفسية، أيضا امتياز في الجامعة الأردنية، وكان عنوان الأطروحة فاعلية حملة توعوية رقمية حول المعرفة الصحية النفسية في الحد من التمييز الاجتماعي وتعزيز الرغبة في طلب المساعدة النفسية. أتحدث هنا دكتورة نهى عن هذه يعني الزوايا التي نهتم بها دائما، أن المرأة عندما تبدع في شيء تواصل دائما بالحصول على، سواء من خلال الحصول على التطوير العلمي الذاتي، التخصص بزيادة، الحصول على المعرفة والثقافة أكثر وأكثر. دعينا بهذه الصورة، تفضلي.
1: نعم، يعني يمكن أنا كنها دائما بحب الاختلاف، لأنه عشان تخلي الآخر يشوفك لازم تكون مختلف عن الآخرين، يعني هاي قاعدة في حياتي. يمكن لما طلعت أول دورة مع يعني الجيش أصلاً طلعني، يعني هي كانت إفاد على حساب الخدمات الطبية الملكية، لأني قدمت امتحان جبت الأولى، فبالتالي رأوا أنه مناسب أنهم يفيدوني، لأنهم بدهم يعني في النهاية أشخاص تمثلهم تعبر عنهم بطريقة سليمة، ورغم صغر سني يعني كان في هذه المرحلة، يعني لساتني رتبة صغيرة وين لوين لصارت طالعة على حساب الجيش.
0: نعم.
1: لكن الجيش بيحسن قراءة الأشخاص من خلال أكيد أرقام، يعني
0: أكيد.
1: هو في النهاية بيعرف.
0: نعم.
1: مين الصح. فلما طلعت يعني شفت العناية الحثيثة مجال واسع للعمل، وبالتالي بما أني كنت أصلا بداوم بقسم، فصار العلم الإضافي اللي أصلا جيش يعني برا بيمارسه، رجعت على البلد حاطة السماعة على كتفي بسمع زي الطبيب، وبجادل الطبيب في العلم، ويعني علاقتنا رائعة ورائقة يعني كانت من العمل اللي فعلا بيفيد المنظومة اللي احنا بنشتغل فيها. لكن لما جيت للماجستير، والماجستير ايضا كان إفادة على حساب الخدمات الطبية، كوني الأولى كنت لسنوات ويعني حصلت على المركز الأول يعني بدرجة البكالوريوس.
0: نعم.
1: فكان دائما ينظر لي انه الأوائل لازم نكافئهم، فكان الإفادة للماجستير صفنت في هذه المرحلة. طب يا نهى انتي بدك تبدأي مستقبل، ايش التخصص الانسب اللي تستمر فيه؟ كان من السهل جدا اني اختار الرعاية الحثيثة، يعني انا بداوم فيها، خبرتي كبيرة وكنت مستلمة مسؤول شفت يعني.
0: نعم.
1: مش ممرضة عادية. وطلعت على امريكا وجربت كل الامور، لكن اخترت الاصعب، لانه دائما اللي في الاساس هو ان تكون مختلف، هو ان تظهر للعالم ما لديك.
0: جميل جميل.
1: اسرع واوضح يمكن. فاخترت التمريض النفسي، طلعت الناس المتخصصين في هذا المجال في الأردن لا يعدوا على الأصابع الواحدة، فيعني في ندرة في التخصص. التعامل يمكن مع مجموعة المرضى المشخصين باضطرابات نفسية صعب، يمكن كان بالفترة اللي أنا كملت فيها، يمكن اليوم ها شوي إقبال، لكن يعني لسه ما نضج. فاليوم يمكن لمست أثاره لما بعد التقاعد طلبوني الجامعة، سألتني رئيسة الجامعة، وهي بالمناسبة يعني شخصية أحترمها جدا وأنظر إلها لأنها ملهمة وتعرف كيف تتكلم وكيف ترتجل وكيف تقدر المرأة، هي يمكن محور برنامجك
0: التأميس. نعم.
1: اللي هي الأستاذة دكتورة سلام محدين جامعة الشرق الأوسط، أكيد بكن لها كل احترام وتقدير. فسألتني كيف اخترتي تخصصك؟ يا الله اطلع، يعني أنا أنهيت الماجستير بال 2014، بال 2025 أسأل.
0: نعم.
1: ماذا ألهمك لتختاري هذا التخصص؟
0: بالفعل
1: لها فعلا أحسنتي الاختيار،
0: وهذا ما ذكرته يعني ذكي بأنه لافت للانتباه، أين
1: نعم.
0: بدأت وأين انتهيت في هذا التخصص؟
1: ما هذا يمكن هو إلهام، ممكن يكون رباني، الله لما يضع يعني بيأتينا دائما ما في قلبنا، فإذا إحنا أحسننا الاختيار هو دائما بيدعمنا وبيسهل الطريق.
0: نعم.
1: من جهة، ومن جهة أخرى لأنه نظرتي دائما كانت لازم أصنع فرق.

0: لازم أحدث تغيير مش إلي أنا على مستوى الشخصي، حتى إن أنا أوكي أنا بطور من نفسي بكون أنا مميزة في المجال، لكن أنا في عائلتي كمان، طيب هم إيش بيستفيدوا لما أنا أنجز هذا؟
1: نعم.
0: المهنة اللي أنا فيها قد إيش بتنجز؟ يمكن أنت ذكرتي عنوان الرسالة أستاذة في الماجستير،
1: نعم،
0: وكان واضح جدا أنه يعني الموضوع أيضا اللي اخترته ما رحت للمرضى المشخصين باضطرابات نفسية، رحت للمرضى الموجودين في مستشفياتنا اللي بنشوفهم كل يوم، نتعامل معهم كل يوم.
1: نعم.
0: طب إحنا كتمريض وين عنهم؟ أنا درست بتعرفي أستاذة، درست عندهم التفكير أو الأفكار الانتحارية.
1: نعم.
0: يعني صعب لما أحكي مريض سكري ومريض أورام ومريض قلب،
1: نعم،
0: أكيد إعافي الجميع، لكن لما أسأله هل عندك أفكار انتحارية ويحكي لي نعم، هل عندك خطة لتنفيذ ذلك، ممكن يحكي نعم وممكن يحكي لا. طيب إيش اللي منعه يعمل؟
1: نعم.
0: إنه في ظروف داعمة له مثل الدين على رأس الأولويات.
1: أكيد.
0: إيش إحنا ديننا بيساعدنا، بيعطينا الإيمان بالله وباليوم الآخر وإنه هذا اختبار،
1: نعم،
0: أنا لازم أكون قده، لكن في ناس بتضعف أمام هاي الشدة وبتختار إنها تنهي حياتها. طب أنا كممرض وين ضمن هاي المعادلة اللي بتصير؟ كيف ممكن أرجع المريض للوسط؟ هذا
1: نعم.
0: ممكن بركز عليه أيضا،
1: ولأنه الممرض هو الأقرب إلى هذه الحالات المرضى.
0: 100%
1: نعم.
0: أنا مش لازم أداوم مع المرضى في أقسام الرعاية النفسية عشان أشتغل
1: نعم.
0: نفسي، أنا في كل مكان بقدر أشتغل تمريض نفسي، وهذا يمكن دليل
1: أبدعتي.
0: الدكتوراه.
1: نعم نعم
0: الدكتورة أنا ربطت فيها التمريض والتمريض النفسي مع الإعلام، ليه؟ لأنه برضو أنا بنظر لكل الخبرات اللي أنا مريت فيها والتجارب، هي مش هباء منثورا، هي أنا لازم أشبكها مع بعض بطريقة تعطي نتيجة وفائدة. أيضا لما
1: جميل.
0: وجدت أنه الإعلام من خلال البودكاست وريزو، بالمناسبة أنا فكرت فيهم كان لسه ترند، مش طالع ترند
1: نعم.
0: المايك والبودكاست والكنبة، لسه كان فكرة، فاشتغلت عليه للطلاب من عمر 15 ل 18 سنة. ليه؟ يمكن يعني فرصة هلأ أرمي رسالة وإحصائية ضمن الكلام، ليه؟ لأنه 50% من الأمراض النفسية بتبدأ على عمر 14 سنة.
1: نعم.
0: 75 مع عمر 24 بيكون خلص فات الفوق.
1: نعم.
0: صار التشخيص.
1: يعني ممكن نذكر هناك يعني كما يعني ورد لديك حوالي 50% تبدأ عندهم هذه الحالة من عمر 14، يعني نقول فترة المراهقة.
0: هاي نسبة عالمية
1: طبعا.
0: أستاذة.
1: نعم.
0: أنا استفدت منها للتوعية. ليش بنرجع بنحكي إنه التمريض لازم يكون عنده صفات معينة؟ دائما ابحث الإيش اللي يفيد مريضك ويعزز الرسالة اللي أنت موجود من أجل.
1: وهذا ما ميز يمكن مسيرة الدكتورة نهى ريمون، اختيار المختلف والبعيد عن أذهان الناس في الوقت الذي لا تفكر فيه البشر بمثل هذه القضايا أنت ذهبت إليها. يعني عادة عندما نريد أن نتحدث عن الأشخاص الذين يحملون مثل هذه الأفكار إنهاء الحياة نذهب إلى أماكن محددة، ولكن أن تختاري العيادات لمرضى عاديين الذين يقول لهم مرض مزمن، مرض قلب، سكري، أورام، الله ما عافينا جميعا، هذا فيه اختلاف وفيه بعد نظر بنفس الوقت. يعني بصراحة ممن يعانون من هذه الأمراض المزمنة يتعبون من الزيارات المتكررة للمستشفيات، للمراكز الصحية، يتعبون من تناول الأدوية على مدار الساعة. فهنا يعني صورة بصراحة يعني أبدعتي في الاختيار وفي الدراسة وفي اختيار هذا المسار. وأنت تتحدثين عن تطورك العلمي وهذه الشهادات وهذه الدورات، ذكرتي الخدمات الطبية الملكية، وهذا محور هام جدا في مسيرة الدكتورة نهى ريمون، القيادة والتجربة العسكرية. أنت يعني ضيفتنا العزيزة الدكتورة نهى ريمون أصدقائي لم تكن فقط ممرضة ولا أكاديمية، إنما أيضا قادت مواقع مهمة داخل المؤسسة العسكرية. نتحدث عن وجودك داخل هذا السلك العسكري، داخل الخدمات الطبية الملكية، وكيف وجدت نفسك بالعمل داخل هذه المؤسسة الذي فيها الانضباط والجودة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمريض. تفضلي.
0: يعني يمكن أنا بدأت بالظهور بعمر صغير، يعني أوكي خريجة الجوبيل، كان واضح جدا عندي مهارات في الحاسوب، مهارات باللغة الإنجليزية، كان لسه نظام حوسبة ملفات المرضى لسه بيحاولوا أنهم يعملوا، يشوفوني جنب الجهاز بحاول أتعلم هون المريض شو وضعه.

0: بالراوند هذا برس بالراوند هذاك، مكوك يعني بيشتغل بالكوريدور فوق سرير المريض، بعمل إنعاش مع طلاب الجامعات بدرب وبعلم. بعدين بشوفوني باللجان، يمكن أنا كنت أصغر رتبة باللجان العليا بالخدمات الطبية الملكية.
1: نعم
0: طبعا هذا مش من فراغ، يعني أنا بعتبره أوكي أنا عندي قدرات ومهارات معينة، لكن في أيضا المسؤول اللي موجود وكنت محظوظة جدا إني يعني إني صادفتهم، إنه بيختار لا معلش أنت لازم تكوني معنا، لا معلش تعالي على اللجنة الفلانية. ويمكن هون بتذكر أول موقف صار لي، يمكن بلشت أعرف في الخدمات الطبية الملكية، كان في يوم علمي للتمريض في الخدمات، فسألت مسؤولة القسم قلت لها سيستر استسمحك، طب إذا أنا بدي أكون عريف حفل تزبط؟ نزلت والله على رئيس الشعبة تقول في عندي واحدة من الصبايا حابة تشارك. صفنوا طبعا انه حدا بده يشارك، يعني معروف دائما هاي الايام تنظم على مستوى عالي، كيف يعني بنت جديده هيك تفكر؟ ف والله حكوا يعني طب كيف بدنا نعرف شو عندك؟ قلت طب شرفوني، قال طيب اكتبي وتعالي. كتبت والله يومها وقدمت، يعني كنت في اليوبيل يمكن بشارك بمسابقات الخطابه اللغه العربيه وبستمتع جدا فيها، فذهلوا. يمكن وصلوا مباشرة لمديرة التمريض، عندنا صبية نتمنى أنك تسمعيها، مش أنه بدها تشارك، لا اختلفت يعني نبرة الكلام. والله شافتني من أول لقاء يعني لا خلص جيبوها خليها تستلم.
1: نعم.
0: عديت الفقرات عرفت الترتيب.
1: رائع.
0: اللي بدي أحكيه أنه دائما المسؤول يبحث عن الأفضل، هاي عقلية المسؤول الواعي اللي دائما بحط فيه يمكن البطانة اللي بنسميها، ناس بتنظر لأنه بدي أجمعهم هدول الناس الناجحين، بدي أجمعهم هدول أصحاب المهارات. ليه؟ لأنه نعم. إحنا كلنا بنرتفع مع بعض. يمكن كمان شغلة تانية من المواقف اللي بذكرها، كنت أنا بدي أستلم آمر. يمكن أنا استغربت يومها أن أنا كيف والله نظروا لي أستلم آمر غريب، يمكن كن دائما في انه لازم اعمل هيك ما بدي هيك ما بسوي، يعني بغلب انا شوي.
1: نعم.
0: انا ضمن الجيش لكن بعمل الصح وبعرف انه الجيش معي وبحميني، والقانون هو ما خلق عشان اني انا امسكه بالحرف، لكن هو في له روح اذا قدرنا نكيفها للصح تمشي برضو الامور. لما صار اختياري يمكن الناس اللي بداوموا معي قال يا الله نها بدها تستلمنا شو رح تعمل فينا؟ يعني أنا منضبطة
1: في انضباط شديد. نعم
0: في انضباط شديد، لكن أنا كان منظوري للقيادة مختلف الصراحة. القيادة هي رعاية، يعني أنا كل هدول الناس اللي بيشتغلوا معي هو فريق، أنا إذا عرفت احتياجاتهم لبيتها، عرفت هاي قدرات الشخص الفلاني إذا بحطه مثلا بالمكان الفلاني اللي ينجزه، بعطيه مثلا المواد التالية هو يعطيها، ليش أعطيه عبء إضافي هو أصلا مش قدرته؟ لما مثلا اليوم الفلاني هو عنده ظرف ليش أزيده إرباك؟ فبالتالي لما أحدث هذا التوازن مع التشاور مع الناس اللي موجودين عندي فأنا بعطي. اللي بدي أحكيه أنه ناس يمكن تنظر للمؤسسة العسكرية أنه هي انضباط وقانون صارم، لكن أنا منها تعلمت هذه القيم، لأنه الانضباط أوكي بيحميني لكن هو مش ضد الإبداع، هو لا يعطيني مرونة أن أنا أعمل وأغير وأعدل، لكن بنفس الوقت لازم أنتبه أنا عندي ثوابت ما بيجوز أني أنا أمس فيها.
1: جميل.
0: ثوابت زي ما بننظر لبلدنا عندنا ثوابت.
1: جميل.
0: وطنية أنا
1: جميل.
0: يسبق أبدا أني أنا أتجاوز.
1: نعم يمكن هذه التجربة تركت لديك الكثير من الدروس، خصوصا عندما نتحدث أنك شغلت العديد من المناصب في المؤسسة العسكرية، كنت مديرة مكتب تمريض، كنت آمر جناح أكاديمي، مدرس، مسؤول التمريض، عضو فريق تسويق، يعني كل هذه المناصب التي شغلتها فيها من الروح الوقادة، هناك فكر مختلف، هناك فكر نير، هناك في روح الفريق الذي تسعين إليه دائما. يعني منذ بداية الحديث وأنت تشيرين إلى أهمية العمل كفريق واحد، من الطبيب إلى الممرض إلى كل شخص يعمل في هذه المهنة الإنسانية وهي القطاع الطبي. نتحدث عن أبرز الدروس القيادية الإنسانية المهنية التي خرجت بها من

0: هذه التجربة من خلال الخدمات الطبية الملكية، ولا ننسى أنك أيضا كنت حاضرة من خلال إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، من خلال إعداد وتقديم البرامج الصحية المختلفة، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار. تفضلي.
1: نعم، يعني أنا يمكن كنت سعيدة جدا بالترتيب، أيضا برجع بحكي اللي الله اختار لي على المجد الأسمى. يعني أنا يمكن خبرات متنوعة في أكثر من مكان، كان يتم اختياري لأشغال المكان، مثل يعني حتى الإعلام كانوا يبحثوا عن حدا من الجسم الطبي ليقدم برنامج مستشارك الطبي. أنا يعني ما كنت معروفة للإعلام، ما بيعرفوني بالاسم، لكن بيعرفوا في واحدة مرة قدمت حفل، واحدة مرة سجلت صوتها على فيلم كتعليق صوتي لأحد أفلام الخدمات الطبية.
0: نعم،
1: ليش ما تشوفوها؟ لأنه دائما هو الصوت، يمكن حسب ما بتعرفي أستاذة منى، يمكن هو الباب
0: صحيح
1: للإعلام.
0: نعم.
1: هلا لما راح للخدمات إنه إحنا بدنا بنتكم، حكوا بنتنا مدام عندها موهبة. نعم، وافق،
0: احضروها. نعم،
1: موافق. يعني هاي باشا مدير عام للخدمات لما يكتب وافق، طب هاي تخصصها مختلف، يمكن الناس تصير، طب هي بلكي بدها تروح تهرب من المهنة، بلكي بدها تعمل أي شيء تاني، بلكي مدبرة معاها. يعني أفكار كثيرة ممكن تدور في ذهن المسؤول، لكن هذا لم يكن عند مدير الخدمات. الموهبة يجب أن تكتشف. هذا يمكن اللي خلاني أنا أتواجد في المكان. بنفس الوقت الإعلام ما كان إلي يعني نوع من الاستعراض، يمكن ناس كثير بتروح اليوم للإعلام حتى تعرف وتكتشف وأنه أنا موجود، لكن هو كان إلي كرسالة أستكمل فيها ما بدأته في الخدمات الطبية.
0: نعم.
1: يعني من رفع الوعي في تحسين الخدمة، جودتها، إذا أنا أكون مؤثر في كل مكان. وأيضا بعد إكمال الماجستير والدكتوراه كان فرصة أيضا من خلال الإذاعة أنه إحنا بنشتغل الآن على شريحة أكبر هي المجتمع، وهذا دور التمريض الذي لا ينتهي.
0: نعم.
1: وين ما كنت موجود لازم أنك تكون مؤثر وترفع الوعي.
0: نعم.
1: بعد التخصصية في التمريض النفسي صار مش بس الوعي الصحي، أيضا الوعي النفسي. هذه الخدمات، يمكن أنا سؤالك كان إيش طلعت من هذه الخدمة؟
0: نعم،
1: طلعت أنه لما بنظر لحالي كانها الأمانة في العمل، هذا إشي أساسي، الرضا عن النفس، إن أنا مشيت في تجارب. دائما الحياة مش طلوع، في نزلة وفي طلعة، لكن أنت كيف بتحول ضعفاتك لإنجاز، كيف بتخليها تختلف حتى تتطوع مع كل الإنجازات اللي بتصير، كيف بتتعلم منها درسك حتى تكون أنت أفضل. أنا اليوم يعني عسكرية في مشيتي، في طباعي، يمكن هاي الخصال ما بقدر أني أطلعها مني.
0: صحيح. نعم.
1: هذا أنا منضبطة، نعم منضبطة، لكن أنا بعرف أفكر وأحلل وأوازن الأمور لأعطي مثلا اللي أمامي حقه. أنا بفكر عنه في بعض المرات، لكن ما بيكفي أن أفكر بيني وبين نفسي، لازم أني أنا أحكي معه، ناخذ ونعطي ليفهم لأي مدى أنا فعلا بفكر عنه. ويمكن هذا الإشي اللي بعززه في طلابي دائما، مهارات التواصل جزء أساسي.
0: أكيد.
1: حل المشكلات حتى.
0: نعم.
1: مش شرط أني أنا أوصل نفسي.
0: والإحاطة بما يدور حولك أيضا، هذا يعني مهم جدا، وهذا جزء أساس من التجربة.
1: نعم.
0: العسكرية والثقافة العسكرية.
1: نعم.
0: نعم. نعم.
1: ثقافة، أعرف كل شيء 100% إيش اللي بصير. وأيضا في الإعلام هاي اكتسبتها، لازم تعرف كل شيء حواليك. لما بتجيب ضيف لازم تعرف عنه كل التفاصيل، عن العمل اللي عمله، طب هو أول ولا مش أول، مين في مثله في المنطقة، طب مين بده يفيد، لازم تكوني ملمة بهذا الإشي فعلا.
0: صحيح.
1: الاتصال ما بتيجي فجأة، بدها النفس دائما بدها تهذيب وتدريب، لكن أنت لما بتعطيها الفرصة لتكون أفضل، تدور على الأدوات اللي بتساعدك خلال الطريق.
0: نعم.
1: أيضا كمان إلها دور.
0: نعم. تركتي أثر طيب دكتورة نهى، يعني من خلال عملك في السلك العسكري في الخدمات الطبية الملكية، ويمكن ذكرنا في بداية التعريف بحضرتك من أول الحلقة أنه استحدثت برامج تدريبية ريادية على مستوى القوات المسلحة في مهارات الاتصال، التمريض النفسي التخصصي، والوقاية من الإدمان، ولديك هذا الإلمام الكبير بتعزيز الثقافة الصحية النفسية، ويمكن هذا يعني جزء هام جدا لابد أن نركز عليه. هذه البرامج التي تم استحداثها من قبلك، إعطاء الفرصة لطلابك ولكل من شاركك هذه التجارب ليكون حاضرين

0: على المستوى الوطن بالرعاية الصحية، بالاهتمام بالثقافة، كما نقول الثقافة النفسية التي نحتاجها دائما أبدا، خصوصا أنه مررنا بكثير من الظروف التي تجتاح العالم، ويمكن بلدنا مش بعيد عنها، منها جائحة كورونا، منها ما يحيط بنا من إقليم ملتهب أيضا. كل هذه الظروف تؤثر على نفسية كل شخص منا. هذه البرامج التي قمت باستحداثها، هذا التواصل ما بينك وبين طلابك، ما بين المريض بنفس الوقت، دعينا بملخص هذه التجربة وكيف تركت هذا الأثر الكبير وهذا ما لمسته على الأرض من خلال طلابك الذين كنا يعني على مقربة منهم في بعض المواقع ليتحدثوا عن الأثر الكبير الذي تركته الدكتورة نهر إيمون في نفوسهم وفي تجربتهم المهنية التمريضية. تفضلي.
1: يعني إن شاء الله أن أكون فعلا تارك أثر، يعني لأنه الإنسان في النهاية هو أثر، وهذا اللي بيخليه فعلا يحقق أهدافه. يمكن أنا بلشت لما استحدثت هذه الدورات كان إنه من باب رد الجميل، يعني هاي المؤسسة قامت بإفادي لدراسة الماجستير، سمحت لي أتخصص في التخصص اللي أنا اخترته عن سابق إصرار و أجب يحقوها الكلمة بكل قناعة يعني اخترتها. فهذا كان من باب رد الجميل، أنا لازم أستحدث دورات أحاول أفيد الناس اللي موجودين في المكان وعلى مستوى القوات المسلحة، مش بس على مستوى الخدمات الطبية. يعني إحنا لما أعطينا مهارات التواصل، أوكي بدأنا بمجموعة التمريض اللي بيعمل في الأقسام، لأنه دائما يمكن التمريض يفهم خطأ، هو عنده انشغالات كثيرة، هو عنده العلم، لكن مهارات التواصل هي دائما المفتاح، هي دائما السلاح اللي بيخلي الأمامي يفهم وأنا أكون قادر على احتوائه في حال فهمني خطأ. بعدين انطلقنا للمدرسين أو الأكاديميين الموجودين في معاهد القوات المسلحة الأردنية، لأنه أيضا كيف هذا المدرس يكون قادر على استيعاب طلابه، كيف يوصل المعلومة بأريحية، كيف يعرف يفيدهم بالمعلومات اللي موجودة عنده. يعني أنا مش بس مدرس وإيدي بجيبتي طول الوقت وبحاضر فالناس، ورغم شو ما كان العلم اللي عندي، إذا ما كنت أنا فعلا قدوة ومثال للي بيشوفني تحترسخ المعلومة في مخه. حتى لما استحدثت دورة الوقاية من أثر المخدرات، فكرت لأني في الماجستير قضيت يعني فترة تدريب طويلة في مركز الإدمان، فشفت إنه هذا جانب مهم أيضا إن نوعي فيه، لأنه الشباب لما يكون في عمر صغير حرام إنه يروح وينهي حياته من وراء جرعة، هي قادرة تغير مخه كامل، مخه
0: صحيح
1: اللي بيعطي قرارات صحيحة، لا مع الإدمان بصير بيعطي القرارات اللي بتسهل الوصول للمادة، بينسى ساعتها أي شيء تاني بيحكمه، لا أخلاق ولا شرف ولا أهل. فبالتالي هاي جوانب جدا مهمة. لما نبلش إحنا بالقوات المسلحة الأردنية، طب الجيش ما هو موجود في كل مكان، هو جزء من المجتمعات، هو ابني وأخوي وابن خالي، كل من الجيش، فإحنا وحدة واحدة. فهيك صار التطوير، ليه؟ لأنه المعلومة لازم توصل للكل. فإحنا لما نكون قادرين على تقديم إنه والله هي هذا المقترح تبعي، هذا المشروع، ملمس من القادة اللي موجودين أصحاب الثقة إنه إحنا مع وهذا في حاجة، وبعد نظر أيضا عندهم إنه موضوع مهم استمري، يمكن كمان بيكتمل لما الناس اللي إجوا حضروا هذه الدورات لليوم فعلا زي ما أنت حكيتي، والله استفدنا من هذه الدورات، الله
0: أعلم
1: في الأيام أنت غيرتي منظوري للحياة. يعني هاي جملة ما بنساها أنا لليوم، واحد كان مشاركين في هذا الدورة، كلمة يمكن كافية بتغيير حياة إنسان إذا فعلا لمست قلبه في الوقت اللي هو بيحتاجه فيها. هذا الشيء جدا مهم إننا نتعلمه ونطبقه أكيد في حياتنا.
0: نعم، وما زلت تقدمين يعني كل جهدك الآن ما بين طلابك دكتورة نهى، وكل من تعاملتي معهم تركت لهم هذا الأثر الطيب في مسيرتهم الإنسانية كما نقول. يعني أكيد الحديث معك شيق جدا، وهذه رحلة تحتاج يمكن إلى ساعات طويلة أكثر مما هو مقدر لوقت تاء التأنيث، لكن قبل أن ننهي هذا اللقاء الطيب معك، لو عاد بك الزمن إلى البدايات، هل ستختارين طريق التمريض مرة أخرى؟
1: نعم سأختاره وبقوة
0: وبقوة وبقوة، حتى لو كان في البدايات كان هو اختيار الجدة، يعني وهي قد يعني أدركت حقيقة هذه النفس البشرية الرائعة لدى نهى ريمون، فكانت هي مقدرة لهذا الجهد لك وقد تركت هذا الأثر الطيب. الآن قبل أن ننهي هذا اللقاء بصراحة لابد أنك توجهينا رسالة لكل ممرضة، لكل ممرض بيعملوا بصمت في المستشفيات، ماذا تقولين لهم وماذا تقولين من رسالة إلى كل تأنيث تسعى إلى تحقيق أهدافها الإيجابية طبعا لبناء وطن أفضل وأجمل؟
1: يعني أكيد اللي بيعملوا بصمت إنه إذا كان فعلا متأكد إنه هدفك قاعد بيتحقق تسمع دعوة المريض فأنت في الطريق الصحيح. لكن إذا ما سمعتها لازم تقعد مع حالك تفكر، طب أنا بعمل إيش اللي ناقصني؟ طب أنا ليش ما أسمع؟ طب أنا ليش ما بدي أسمع؟ يعني مفروض هذه الأمور أن تكون أنا التمريض ما بشتغل في الخفاء ولا يجب أن أعمل بصمت لأنه جزء من فريق. لكن هدفي في الحياة دائما أنه سواء في العلم أو في المنصب أو في أي وسيلة من التطوير دائما أراها لخدمة الإنسان والمريض اللي أنا أصلا موجود علشانه، لأنه أنا بدي أعطي، فبالتالي العطاء بيعلمني أني أنا أزرع، فبالتالي الله بيبارك كل إشي بيزرع بحب، فلازم أني أنا أستمر في هذا الطريق وما أشوف حالي أبدا ضعيف خلاله، وأي إشي بيقويني أني أنا باخده وبستمر. للمرأة اللي هي تائه تأنيث، يعني أوكي وجودك مهم وإنت إيمانك بنفسك، ويمكن هلأ أي مرأة تسمعني في هاي اللحظة بالذات، إيمانك بنفسك هو اللي بفرض على العالم يشوفك، فلازم أن يكون إيمانك بنفسك قوي، تعرفي الأشياء الإيجابية فيك وبتعرفي سلبياتك وبتحترميها، لأنه ما حدا رح يحتويك قدك، فبالتالي أنت الأول. هلأ أوكي أنا ما بنسى أنه عشان أنا أوصل وكون وصولي أيسر وأسرع لازم أكون في حضرة اللي بحبه، طب أوكي اللي بحبونا كمان اللي بيدعمونا، مو شرط يكون قريبي الأول، أنا اليوم يمكن الداعمين هم غير عائلتي، الناس البداوة معهم اللي موجودة معهم اللي بينهم تجربة. على الفايدين الرجل والمرأة، الرجل بيعطيني بيقويني هو سند وظهر 100% ومن تجارب عديدة يمكن مرتية، وأيضا المرأة لما تؤمن بالمرأة هذا إشي إضافي، يعني هذا البونة اللي أنا لازم يكون موجودة في بيئة تدعم هاي يعني وجود الأقاليم الثلاثة يمكن أنا بعتبرهم.
0: جميل.
1: لازم أعرف أنا وين موجودة وين بشتغل حتى تكمل هاي الأمور وأقدر أنا محافظة على التأنيث بتألقها.
0: نعم، إحنا شاكرين لك هذه الرحلة الجميلة، نتمنى لك المزيد طبعا من التألق ومن الإبداع ومن العطاء ألا محدود، وأنت الزوجة والأم والحاضرة على هذا المشهد الإنساني الكبير. بصراحة تعلمنا اليوم أنه بعض المهن لا يمكن أن تختصر في مسمى وظيفي، لأنها في حقيقتها كما هي التمريض هي رسالة إنسانية عميقة. تعرفنا معك دكتورة نهى ريمون على رحلة مليئة بالعلم بالإنسانية وبالقيادة، رحلة بتأكد أن التمريض يعني مش مجرد مهنة، إنما هي حضور إنساني يقف إلى جانب الإنسان في أصعب لحظاته. شكرا جزيلا لك عزيزتي ضيفتنا العزيزة الكريمة المقدرة المقدم المتقاعد الدكتورة نهى ريمون على هذه الإضاءة الثرية لمسيرة عطرة من العطاء والعمل. شكرا لك جزيلا.
1: يعني شكرا أستاذ، يمكن أنا اليوم حكيت كثير ما بعرف كيف طلع كل هذا الحكي، بس أكيد الفضل كله بعود إليك. أكيد في النهاية شكرا على الاستضافة، إن شاء الله إذاعتنا صوت الحق دائما صوتها أعلى وأقوى برصانة كل الأساتذة والأصدقاء اللي بيعملوا فيها، وشكرا لكل اللي بيمنحونا يمكن مساحة الأمان اللي إحنا بندرك أكيد كلفتها وجهود حماة الوطن وعلى رأسهم سيدنا في إننا ننعم فيها. يعني إحنا في النهاية جزء من هذا البلد.
0: نعم.
1: هاي المساحة الأمانة
0: نحن جنود. نعم نعم،
1: تعطينا أنه نبدع ونتميز أكثر، فهاي نعمة الحمد لله الله يديمها على الجميع. وشكرا مرة أخرى أستاذ.
0: نعم شكرا لك عزيزتي، والشكر موصول أيضا لكل الأصدقاء المستمعين، شكرا لكم على طيب المتابعة، كنتم معنا في تاء التأنيث حتى نلتقي بحلقة جديدة بإذن الله، وإلى لقاء قريب مع تجربة نسائية ملهمة جديدة. حتى ذلك الوقت تحية للزملاء في المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وشكرا للزميل غاندي حداد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن.
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة.
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان.
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل.
4: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيرته الهنغارية سبل تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على أراضي في بلدة وسط الضفة الغربية تحت مسمى أراضي دولة لأهداف استيطانية. واشنطن تقول أن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ستتناول البرنامج النووي وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. اتفاق فرنسي إيطالي على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل. منتخب النشامى يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. وفي الختام، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الـ 12 دائماً وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائماً وراء الـ 11.
3: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.
4: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من

0: حلاق الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي. وأجمل

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، وحيث ما زال الحديث عن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، فحياكم الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: إخوتي الكرام، لم تكن الهجرة النبوية درسا في ترك الأوطان، بل كانت درسا في معرفة مكانة الوطن ومكانة الدين، وكيف يبقى القلب وفيا لكليهما. وما من إنسان إلا وفي قلبه مكان يختلف عن سائر الأماكن، مكان إذا ذكر خفق القلب، مكان لا ترتبط به الأرض فقط، بل ترتبط به الضحكات الأولى، الخطوات الأولى، والأصوات والوجوه التي ألفها. لذلك كان حب الوطن من أعمق المشاعر الإنسانية التي فطر الله الناس عليها. وحين نقرأ أحداث الهجرة النبوية، وهي التي كانت انتصارا للحق وبداية تأسيس الدولة، فهي تحمل معنى آخر يلمس القلب قبل العقل. إنها قصة نبي أحب وطنه حبا عظيما. من هنا مستمعينا نكمل حلقتنا لهذا اليوم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور محمد سعيد نصر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: لو بدأنا الحديث دكتور محمد عن الغربة، الإنسان يعيش نوعا من الغربة في مراحل حياته، وأنت ذكرت في الحلقة السابقة عن سيدنا آدم وسقته مثلا حيا عن هذه الغربة، فقد خرج من الجنة شعر في غربة، غربة الروح عن موطنها الأول، غربة القلب حتى يجد الله. الهجرة النبوية لو استعرضنا بهذا الشكل وأنها كانت نوع من الغربة، فهل بدأت الهجرة من مكة أم أنها بدأت من قلب الإنسان؟ تفضل.
2: بداية، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم البركات على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين المباركين،

0: ورضي الله عن أصحابه المتقين والتابعين المحسنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الهجرة الحقيقة بدأت من القلب قبل أن تبدأ من الأقدام، بدأت من اليقين وتحركت إلى الروح ثم انتقلت إلى الأركان. هكذا تبدأ الهجرة، تبدأ بقلب صادق ونية صافية، بدأت قبل أن تترك، قبل أن تترك البيوت. تركت المحبوبات في القلب، وقبل أن يترك تتغير جغرافيا المكان تغيرت جغرافيا القلب الحقيقة. قبل أن نترك ديار مكة وإلى المدينة تركنا شيئا في أرواحنا وفي قلوبنا، كأنه الإنسان في داخله أرض وإلها جغرافيا،
1: صحيح.
0: فينتقل في روحه وقلبه من مكان إلى مكان قبل أن ينتقل جسده، فجغرافيا القلب إن صح التعبير أحيانا تتغير.
1: صحيح.
0: الإنسان أحيانا يميل إلى هذا الشيء وبعد ذلك فجأة يجد نفسه لا يميل إليه، يحب شيئا وفجأة يجد نفسه لا يحبه، يرتاح مع شخص فجأة يجد نفسه لا يرتاح معه. تتبدل الوجوه وتتبدل الأشخاص في القلب قبل أن تتبدل في العين.
1: صحيح.
0: فهنا تغير الجغرافي يبدأ من الداخل في القلب، ثم بعد ذلك تبدأ الروح بتحث هذا الجسد بالانتقال. وإذا إحنا بدنا نشوف الجسد الإنسان فقط كجسد مادي ينتقل في أرض مادية، معناته إحنا لسه ما فهمناش الإنسان، لأنه أحيانا نفس البيت الواحد، نفس البيت بنفس المكان بنفس الجدران بيتغير نظرتنا إله بتغير الأشخاص اللي فيه.
1: صحيح.
0: فإذا كان شخص نحبه يجلس في هذا البيت نجد أنه البيت كله مشرق ومضيء وما شاء الله ومبسوطين فيه، وإذا دخل على هذا المكان شخص نحن لا نحبه نجد أنه أظلم وأصبحت نظرتنا لهذا المكان مختلفة.
1: صحيح.
0: أنا وأنا صغير بتذكر البيت يعني بيت أهلي في العيد أشوفه شكل مختلف عن أي يوم آخر، مع أنه هو نفس البيت ونفس العفش ونفس الجدران.
1: إيه نفسية ممكن.
0: إذا نعم. الجغرافيا بتتغير من جوا قبل ما تتغير. نعم. من برا. في العيد منظر البيت مختلف، في رمضان الشوارع مختلفة.
1: صح.
0: مع أنه إحنا نفس الشوارع يعني ونفس السيارات ونفس المحلات، لكن يعني لما نطلع على الشارع بنشوف الشارع كأنه مكان تاني، وسط البلد إشي آخر، المحلات مختلفة. رمضان تغير، في العيد بتغير، في المناسبات الوطنية بتتغير، في الاحتفالات تغير، يوم ما يكون في مثلا عندنا حفلة تخرج حفلة عرس أي إشي كل إشي بيتغير. إذا التغير ليس فقط اللي هو انتقال من أحيانا المكان نفسه بنهاجر فيه وإحنا لسه في نفس المكان.
1: سبحان الله.
0: فمن هنا تبدأ الهجرة، من هنا إلى تغير الروح من الداخل، تغير نظرتنا للأشياء. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة يتغيرت مكة في عينه أصلا، تغيرت جغرافيا المكان في قلبه قبل أن تتغير في في في في جسده. فلذلك سنجد إنه لما أخرج من مكة قبل أن يخرج عانى فيها 13 عاما حصار وأذى، وأكيد تغيرت حتى الجدران تغيرت عليه بعد أن كانت فيها كل ذكرياته طموحاته أحلامه طفولته وشبابه وذكرياته وفرحه وحزنه إلى آخره، فجأة كل شيء تغير، كأنها تجهمت في وجهه، أو يعني كأنه الأصدقاء يعني تركوا وهجروا. نعم. والمحبين الناس تغيرت عليه، فأكيد بدأ من هنا. من هنا الهجرة الروحية بدأت منذ أن صدع صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة، منذ أن جمع أهله وأنذر عشيرته وقام له أبو لهب قال له تبا لك سائر اليوم جمعتنا لهذا. من هنا بدأت الهجرة، هي الهجرة لم تكن وليدة لحظة، الهجرة كانت وليدة أيام وسنوات.
1: إذن بدأت بغربة.
0: نعم بدأت بغربة، هذه الغربة اللي بدأ يشعر فيها.
1: نعم.
0: هذه الغربة لما واحد يكون يعيش بين أهله وكلهم يحكوا له الصادق الأمين، فجأة صاروا يقولوا عنه كاهن وشاعر وساحر. طب الصادق الأمين كنت تتحاكموا إليه وتجلسوا معه وتتلمسوا المجالس اللي هو فيها وتروحوا عنده وتنادوه يحكم بينكم، والحجر الأسود لما اختلفتوا مين يحطه هو أجا حكم بينكم وهو اللي وضعه، كنت كلكم تستشهدوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنادوه الصادق الأمين، وفجأة وفي ليلة يعني تغير كل شيء، صار كاهن صار ساحر صار شاعر صار مجنون. شو هذا؟
1: حاشا
0: صلى الله عليه وسلم عندهم. فإذا من هنا بدأت الغربة ومن هنا بدأت الهجرة، فتغير أكيد. أكيد لما صار يمشي في شوارع مكة صار يجدها موحشة، أكيد. أنا متأكد لما كان يدخل على البيت ينظر إلى الجدران مختلفة أكيد.

0: اكيد. ليه؟ لان كل شيء تغير. اكيد بعد وفاة السيدة خديجة عليها السلام كل شيء تغير عليه،
1: نعم
0: الحجارة تغيرت عليه، حتى الأماكن تغيرت على الإنسان. إذا بكون يعيش مع إنسان بحبه وفجأة هذا الإنسان يموت، حتى البيت اللي بكون يقعد هو وياه فيه بطل يشوفه،
1: صحيح
0: بطل يرضى يشوف، حتى ملابسه بتتغير.

0: وبيطلع من دياره وبروح على ديار اخرى وبيسافر وبلف الدنيا وما بشعر بالغربه.
1: نعم.
0: وبشعر حاله عادي يعني.
1: إذن هي ليست حركه اقدام.
0: نعم احسنتي. نعم. الدنيا ليست حركه اقدام، يعني تعبير جميل جدا.
1: نعم.
0: هي روح. فمن هنا بدات الهجره، ثم كانت الانتقاله النوعيه في في في في هذا الظاهر المادي المحسوس الملموس، انه خلص يعني بعد كل هالغربه اللي عشتها اترك. ولذلك اللي احتضن جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي طيبة.
1: نعم.
0: المدينة المنورة اللي فيها الآن جسد الطاهر صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي. فليه لم يدفن بمكة مثلا اللي هي أحب ديار الله إليه؟ خلاص يعني.
1: نعم.
0: أرض يعني خليني أقول قلته حيا، يعني أكيد رب العالمين اختار له أن تحتضن أرض.
1: نعم.
0: احتضنته حيا، يعني عشان هيك تبت حيا وتبت ميتا يا رسول الله.
1: نعم.
0: صلى الله عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. إذن المدينة المنورة هي حالة قرب من الله.
0: نعم.
1: وليست فقط مكان جغرافي. من هنا أنت تتحدث عن الغربة بهذا المعنى، ما هو الاختلاف بينهم يا دكتور؟
0: الاختلاف انه المدينه المنوره الحقيقه كانت اكيد اول ما يعني انا بدي ارجع للروح قبل.
1: نعم.
0: ان ارجع للاقدام
1: وهذا ما نريد. نعم.
0: نعم. نعم. يعني لما دخل المدينه وجد طلع البدر علينا من ثنيه الوداع، وجد الاستقبال والحفاوه والنعمه، وجد الناس اللي بده بس يستضيفه عنده.
1: نعم.
0: تعال عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وترك النقفة، شعر بالحنان، هذا الحنان الرباني، هاي الكلاءة، هاي العناية، هاي الرعاية، هذا الحفظ الإلهي الذي يتجلى في وجوه البشر. أحيانا رب العالمين بيطمئن الإنسان في ابتسامة من طفل صغير يمشي في الشارع، هو لا يعرفك ولا بتعرفيه، بس بيبتسم في وجهك بنسيكي كل همك. هذه الابتسامة هي من الله، يعني الله سبحانه وتعالى تجلى على روح هذا الطفل الصغير ليبتسم في وجهك، فترى جمال هذا الطفل فتبتسم، كأنه رب العالمين بيحكي لك اهدي، الحياة مش مستاهلة.
1: صح.
0: يعني إشارة من الله. زي كيف فبعث الله غرابا.
1: نعم.
0: هيك الله سبحانه وتعالى بيكلم الناس. ممكن عصفور ينزل هيك يهدي، تشوفي تنبسطي في منظره، تكون رسالة من الله. ممكن وردة في الطريق نشوفها نشعر كأنه هاي الوردة بتنادينا بتحكي تعال شم ريحتي، تعال شوف ألواني الزاهية كيف تتحدث. والإنسان يكون مهموم، هو عايش في الغربة، فانتقاله من هذه الغربة إلى رسائل الله ولطائف الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. ممكن نسمة هواء خفيفة تجي على الوجه كأنها يا الله ما أحلى نسمة هالهواء، تريحنا. ذكرى جميلة. هكذا كانت الهجرة. فلما هو خرج دخل إلى المدينة المنورة، هذه الحفاوة اللي استقبلوا في أهل المدينة هي كانت يعني رسائل طمأنة من الله في وجوه هؤلاء الأنصار الطيبة، في وجوه أطفالهم ونسائهم، في أصواتهم، في غنائهم، في أناشيدهم، في الدف كما استقبلوا.
1: نعم.
0: كما بعض الروايات في في في حفاوتهم، وإنهم يحكوا تفضل عندنا يا رسول الله.
1: نعم.
0: عندنا مبيت عندنا، هذه كلها كانت قرب واحتضان. ما هو أصلا اللي بيشوفش رب العالمين بالموجودات، إحنا ما بنحكي يشوف رب العالمين ذاتا، إحنا بنشوف يشوف أفعال الله ورحماته وتجلياته عليك من خلال العباد.
1: نعم.
0: لما رب العالمين يرسل لي إنسان يحكي لي كلمة طيبة، هو هذا الإنسان لا بعرفني ولا بعرفه ولا عمري شفته، ولكن هو حكى كلمة طيبة ريح لي قلبي، أنا ما أشوفها من إنسان لحم ودم حكاها، أشوفها رسالة من الله جاءت للطمأنة.
1: نعم.
0: ليه احنا ليه نشوف الاغيار ونترك الواحد القهار؟ هاي العلماء والعارفين والصديقين والاولياء كانوا يسموها اغيار. ايش اغيار؟ بتتغير.
1: نعم.
0: الشخص اليوم اللي بحبك بكره يمكن يكرهك، الشخص اللي احسن لنا اليوم بكره بجوز يسيء لنا، الشخص اللي احنا احسننا له بكره بيسيء لنا. الناس بتتغير، احنا نعيش اللحظه. هذا احسن اني اشوف احسان الله فيه الي، يعني الله أحسن إلي من خلاله.
1: جميل.
0: الله تبسم إلي في وجه هذا الطفل. كيف الله نعم، يعني تبسم هذا الطفل من الله. هاي هيك شوف.
1: نعم.
0: نعم. وأحيانا بعض الناس بيحكي لي طب واحد أساء إليك، بحكي له الله سبحانه وتعالى عجل إلي العقوبة في إساءة هذا الرجل من إساءاتي. يعني أحيانا تتمثل سيئاتنا إنسان بيخطأ في الدنيا، بيرتكب ذنوب ومعاصي، فتتمثل السيئة بإنسان أجا أساء إلي، فأعلم أن

0: أن هذا الرجل ما كان إلا من تسليط عملي، فالله سبحانه وتعالى عجل إلي في العقوبة بإساءة هذا الإنسان إلي، فبقبلها بقول له شكرا، وصلت الرسالة يا رب، وصلت الرسالة. ومن هون بذكر حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأنا كثير بحب هذا الحديث الحقيقة. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوفي كيف الاحتضان، من الغربة للاحتضان والعناية، كان كل يوم بعد صلاة العشاء واحد من الإنصار يحط له كأس من اللبن على يعني على باب الحجرة أو على نافذة في المسجد، ويغطي له إياها، يغطي الإناء ويحط اللبن. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم بس يخلص صلاة العشاء يمسك الإناء، يكشف الخمار عنه، يشرب اللبن، ويقول اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. وهذا الصحابي الجليل يعني ما كان يعرفه سيدنا النبي، خلص هو يحب يعمل هذا الشيء، يعني هنيئا له الحقيقة. في يوم من الأيام مر صحابي اسمه المقداد ابن الأسود، معروف، كان عطشان وشاف كأس اللبن ويعني منظر، قال خلنا أشربه، وأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام كثير أهل المدينة رح يكرموه ويحطوا له إيه يعني لبن غيره، فخليني أشربه. فسيدنا المقداد مسك الإناء، شرب، غطى الإناء مرة تانية وكان فاضي الإناء، وبعدين بس شرب وارتوى ندم، يعني طب ما هذا محطوط لسيدنا النبي، أنا مش أشربه.
1: لا
0: وراح تخبى ورا سارة المسجد، يضل يستنى يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام شو بده يحكي، بلاش يدعي علي، بلاش تنزل في آية، بلاش كذا بلاش كذا، إنسان بضل. فأجى سيدنا النبي مسك الإناء فتحه، لقي الإناء فاضي ما فيه لبن، فرفع إيده النبي عليه الصلاة والسلام المقداد، قال خلاص دعني، فله دعا نفس الدعاء، قال اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. فالمقداد فرح فرح شديد، من كثر ما فرح وقع على الأرض، وقع على الأرض، فشافه سيدنا النبي لما وقع قال له احدى سوآتك يا مقداد، وضحك سيدنا النبي، ضحك
1: سبحان الله،
0: قال له احدى سوآتك. شو معنى احدى سوآتك؟ يعني وقعتك هاي بسبب سيئتك، بسبب سيئتك انك شربت اللبن. احدى سوآتك، القصد من الكلام انه احيانا الانسان بصير معاه موقف بكون من الله رسالة، انه وقعتك بسبب سيئتك،
1: صح،
0: فخذوا كل شيء من الله.
1: نعم.
0: وشوفوا سيدنا النبي رحمته ما أحلى وما أبهى صلى الله عليه وآله وسلم. القصد من هذا إنه الإنسان لا يمكن أن يكون في غربة ما دام مع الله،
1: أكيد
0: لا يمكن. ليه؟ لأنه راح يشوف هذا من الله وهذا من الله، هاي رسالة فيها طمأنة، هاي رسالة فيها تحذير، هاي رسالة فيها تنبيه، هاي رسالة فيها محبة، هاي رسالة فيها طبطبة، هاي رسالة فيها تعليم، هاي رسالة فيها تربية. أحيانا رب العالمين سبحانه وتعالى بربينا، ترى يعني إحنا وليش اسمه رب العالمين؟ بربينا، بربينا لدرجة إنه الواحد بصير ماشي على الصراط المستقيم بسبب بعض الأحداث. ممكن رب العالمين ممكن يربي إنسان بحبه طبعا، يصيبه بمرض، ألم، هذا الألم يخليه مستقيم طول عمره،
1: صحيح،
0: طول عمره ربنا رباه. طب هذا المرض هيك أجاه فجأة عشان يظل مستقيم، لأنه لو ما أجا هذا المرض كان أبصر شو.
1: لذلك ندعو دائما اللهم ردنا إليك ردا جميلا،
0: اللهم ردنا إليك ردا جميلا. وهو القصد هنا أنه لا يمكن أن نكون في غربة ما دمنا مع الله،
1: لا إله إلا الله.
0: الغربة الغربة عن الناس، الغربة عن الدنيا ماشي، الغربة في هاي عش في الدنيا كأنك غريب عن الدنيا،
1: نعم،
0: بس مع الله أنت مش غريب،
1: نعم. وكأنك هنا تصف لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على باب المدينة وهو يخلع عباءته التي حملت بالتعب وبالألم وبتحمل الألفاظ التي كانت تقال، وكأنه خلعها على باب المدينة ودخل بسلام. بارك الله فيكم. أنتقل الآن للحديث عن قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. من هذه الآية يا دكتور نفهم أن الهجرة لا تنتهي، الهجرة ليست حدثا أغلقه التاريخ بل باب مفتوح لكل مؤمن. نود ربط أنواع من الهجرة بواقع الناس مثل هجرة الذنب، هجرة الغفلة، هجرة الهوى، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تفضل.
0: نعم، الحقيقة الهجرة هي حالة إنسانية وليست حالة زمانية،
1: نعم،
0: وليست انتقال من مكان إلى آخر كما قلنا، علما

0: أن الهجرة التي نحن في صدد ذكرها هي هجرة
1: هي
0: انتقال
1: نعم
0: مكاني من مكة إلى المدينة، وهذا شيء مفروغ منه، وأنه هاجر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لكن القصد أنه هذه الهجرة أعطتنا أمثلة للهجرة الأصيلة الحقيقية
1: نعم
0: اللي هي الكائنة في الوجود الإنساني، أنه الإنسان يعيش الهجرة يوميا، يوميا يعيش الهجرة. ولذلك النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة والسلام.
0: حدد لنا هذه الهجرة المحمودة، لأنه في هجرة محمودة وفي هجرة مذمومة أكيد،
1: نعم.
0: فقال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا يعني المهاجر الذي وقع أجره على الله،
1: نعم.
0: المهاجر الذي يخرج لأجل الله هو الذي يهجر ما نهى الله عنه. والحديث اللي كل يعني كتب الحديث تقريبا، أو أغلب كتب الفقه، أغلب كتب التراث الإسلامي بدأت فيه، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما
1: ونعم
0: لكل
1: كل
0: امرئ
1: امرئ
0: ما
1: ما
0: نوى،
1: نوى.
0: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
1: نعم
0: يعني هون النبي عليه الصلاة والسلام بيأكد لنا أصل الهجرة من الداخل في النية،
1: نعم
0: شو هجرتك، شو نيتك من الهجرة هي إليك، هون فقد وقع أجره على الله. فلما نقول أنها حالة يعيشها الإنسان كل يوم، يعيشها أنه يهجر الهوى من أجل طاعة الله،
1: نعم
0: فهو عنده متجر وبيبيع وبيشتري وفي أرباح، ولكن في أذان بقول حي على الصلاة،
1: نعم
0: فأنا بدي أهجر هذا المتجر وأروح على حي على الصلاة. هون هجرت هوى النفس، محبوبات النفس، إلى حي على الصلاة، تركت، هجرت، سكرت الباب ورحت. أجاني واحد بدي أشتري، في عندي صلاة، بحط، أنا بيعجبني بعض المحلات ومغلق للصلاة
1: نعم
0: خلص، ورزقتي لا راح تزيد ولا راح تنقص، المكتوب إلي بده يجيني، والله لو إنه رزقي في آخر الدنيا بده يجي عندي. إذا هذا هاجر هوى النفس. إنسان بيحضر مسلسل، بيحضر فيلم في حي على الفلاح، بترك هذا هوى النفس ومحبوبات النفس وبروح على حي على الفلاح. في أمامي طعام وشراب وإشي طيب، بس في كتب عليكم الصيام،
1: نعم
0: فهو هجر الطعام لأجل الله. هون هون الهجرة الحقيقية. في عندي مثلا أمامي متاح أموال وبقدر آخذ، ومش حدا شايف ومش حدا قاري
1: نعم
0: ورق، وأنا في موضع مسؤولية وأنا مسؤول وموظف، يعني بقدر آخذ من هون ومن هون ومحدش شايف. لا، هو يهجر ما نهى الله عنه من أجل أن الله يراقبه، مش حدا شايف بس رب العالمين يرى
1: ولكن من
0: ويسمع.
1: الممكن أن تكون هجرة مؤقتة يا دكتور،
0: هو الحقيقة
1: حسب هوى النفس.
0: حسب هوى النفس، والإنسان بيكون متردد أحيانا، لكن المهاجر الحقيقي هو من هجر، وهون هجر
1: وترك.
0: كلمة هجر أصلا
1: نعم.
0: يعني ترك تركا نهائيا لا رجعة بعده، هجرة
1: نعم.
0: يعني بدوش يرجع، خلاص رايح بدا بلا رجعة، هو بقول أنا مهاجر من هالبلاد، يعني رايح مش راجع، أما مسافر ممكن أرجع، مسافر ممكن
1: جميل.
0: أرجع،
1: نعم.
0: طالع رحلة بده يرجع آخر شيء، لكن هاجر. الآن رب العالمين قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فعشان هيك الهجرة من الدنيا إلى الآخرة ما فيش رجعة للدنيا. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، كلا ما فيش رجعة، عشان هيك هجرة،
1: نعم.
0: خلص هجرة من الدنيا إلى الآخرة ما في رجعة، هاي معنى هجرة. إذا كان تردد هاي ما نقدرش نسميها هجرة، فيش إشي اسمه هجرة مؤقتة،
1: نعم.
0: يعني نسميهاش هجرة، نسميها طلعة سفرة روحة، أو ضحك على حاله واعتبر حاله هاجر.
1: إذن هو ذنب استغفار ثم عودة. نعم.
0: لكن ما هجر ما نهى الله عنه يعني ترك تركا نهائيا كليا من أجل الله، هيك هاي ما هجر ما نهى الله عنه. فهو يتركه من أجل الله سبحانه وتعالى، يترك الغفلة، وأعظم الذنوب اللي الإنسان بيغفل عنها أصلا هي ذنب
1: هي
0: الغفلة.
1: الغفلة. نعم.
0: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا،
1: ذكرنا. نعم.
0: أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وأنا هاي الآية كثير بتخوفني بصراحة، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني الله سبحانه وتعالى أغفل قلبه، يعني أغفلنا، إحنا أغفلنا. ليه أغفل الله قلبه عن ذكره؟ لأنه قلبه مش نافع، فالله سبحانه وتعالى يريد الطيبين والصالحين
1: نعم.
0: فيغفل قلبه عن الذكر. الغفلة، هذه الغفلة، إنه هو لا يرى الله، هو يرى الأسباب هي الفاعلة، بيرى ذكاءه وقوته وشطارته،
1: صحيح،
0: بيشوف

0: فلان وفلان وفلان والدول الفلانية والمسؤول الفلاني، هو يفكر هذول هم اللي بيتحكموا في الكون وفي الوجود، وناسي ربنا إنه هو فوق كل موجود. وإذا كان هو في سلطة بكون يظلم وما بيسأل، كأنه يعني هو سيدوم فيها مخلد، ومش عارف أنها لو دامت لغيره ما وصلت إليه، وناسي، غافل غافل يعني مش متذكر. أنا أتعجب من اللي من الظلمة اللي كانوا يحكمون الناس بالنار والحديد، أين هم؟ أين الأباطرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الأقاصرة؟ أين الذين حكموا الأرض وعاثوا فيها فسادا؟ أين هم؟ هجروها بلا رجعة. فأنت أهجر قبل أن تهجر، أهجر قبل أن يعني أهجر هذا كله، لأنه في النهاية ما فيش إشي بدهم.
1: صح.
0: فالقضية قضية الهجرة قضية أن الإنسان لابد أن يهجر الغفلة وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يعني رب العالمين سبحانه وتعالى ينجيه من عواقب الدنيا.
1: نعم. بارك الله فيكم. وإذا ذهبنا إلى قول الله تعالى واصبر لحكم ربك، لو أسقطنا هذه الآية دكتور على مفهوم الهجرة وهي مدرسة الثبات، الهجرة لم تكن حركة سريعة ولا قرار فجائي، بل سبقتها سنوات من الأذى. السؤال دكتور محمد، لما لم يأذن الله بالهجرة من بداية الدعوة؟ وكيف تربى جيل الهجرة؟ وكيف كانت علاقتهم بين الصبر والنصر؟
0: أولا، لو أن الله سبحانه وتعالى أمر بالهجرة من أول الدعوة لم يكن لها يعني لن تكون بتلك الفوائد والمزيات، وسيكون معناها هروب، لن تكون هجرة لو من أول الدعوة اطلق هروب. هروب من المواجهة، هروب من المسؤولية، هروب من تحمل الصعاب والمشاق، أصبحت ليست هجرة هذه، هذا هروب اسمه. من أول ما طب أنا بدي أطلع، ما عشان هيك رب العالمين ضرب لنا مثل بسيدنا يونس، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نقدر عليه وأن نضيق عليه، وظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما أذن لك، لأنه هذا اسمه استعجال، أول شيء تعجل. ثاني شيء، عشان هيك رب العالمين لا يريد العاجلة ولا يحب العجلة، تمام، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، ويريد من الإنسان عكس العجلة اللي هو الصبر والثبات. بده يعلمه الصبر، بده يعلمه الثبات، وإنه كل شيء يأتي بموعد. أنت رح تطلع بس مش هلأ، رح تهاجرهم، رح تتركهم. حتى ورقة ابن نوفل لما في الحديث قال له ليتني يكون فيها جذع عندما يخرجوه، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. فهو سيدنا النبي مو أصلا يعني في عنده توطئة ويعني ممهد لمسألة الهجرة، لكن ما هاجر من عنده. أنا يعني سؤال كثير جميل جدا سؤالك، إنه لماذا لم يأمره بالهجرة من أول الدعوة؟ بتبطل هجرة بصير هروب، بقول لك أيوة لو إنه على حق،
1: إذا ليس على حق،
0: لو إنه على حق كان ثبت، أقل ما في خليه قاعد، طيب خلنا نسمع منك، إحنا ملحقناش نشوفك، ملحقناش نسمع منك شيء، إذا وبتكون حجة عليه مش حجة إله. لكن ثبات طويل، ثلاثة يعني أصلا مكوثه في مكة أكثر من مكوثه في المدينة، ثبات طويل، صبر طويل، أذى طويل، حتى هم استفزوه، يعني استفزوه، إن كادوا يستفزونك ليخرجوك، هم استفزوه ليخرجوه من الأرض، أو يثبتوك أو يقتلوك، كمان كانوا يحبسوه أو يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أذن له بالهجرة بعد ما هم يعني لما هاجر عندهم مش حجة، أنتوا اللي أخرجتوه ولحقتوه وتبعتوه في الغار وبدكم تقتلوه بتعرف القضية انه يتوزع دمه على القبائل. يعني قضية انه ما بقي امامي خيار الان الا الهجرة، وهذا على ما اعتقد انه السبب الرئيسي في انه الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلم المؤمنين الصبر والثبات، تحمل المسؤولية، تكون قد الكلمة اللي بتحكيها، اهرب روح اطلع. لكن هون رب العالمين سبحانه وتعالى ورانا انه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ادى الأمانة.
1: نعم
0: ادى.
1: بارك الله فيكم. واذا تحدثنا يا دكتور عن المعية مع الله، لا تحزن ان الله معنا، قبلها على لسان سيدنا موسى عليه السلام كلا ان معي ربي سيهدين.
0: نعم.
1: اتحدث هنا عن الغار، عن النور الذي خرج من الغار، عن الحالة الإيمانية التي صنعها الغار. السؤال، حين تضيق الأرض

0: كلها، لما اختار الله الغار مكانا لصناعة اليقين؟
1: سبحان الله، الله سبحانه وتعالى دائما يعيد الأشياء إلى أصلها.
0: نعم،
1: لو تأملنا قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما سار بأهله آنس من جانب الطور نارا، والطور جبل، والغار في جبل، والقرآن أنزل على جبل، في جبل النور في غار حراء، وغار الهجرة غار ثور. وسيدنا إبراهيم لما سأل رب العالمين قال له أرني كيف تحيي الموتى، أحاله إلى الجبل، قال خذ أربعة من الطير صرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا. سيدنا موسى لما قال أرني أنظر إليك قال انظر إلى الجبل. سيدنا داود قال الجبال يسبحن معه والطير،
0: أهل الكهف
1: جبل. طب ليه جبل؟ يعني الجبل هو الأساس على فكرة في كل القصص، يعني لو طلعنا في كل قصص الأنبياء سنجد أنه الجبل هو الأساس،
0: حتى الأمانة عرضها على السماوات والأرض
1: والجبال. لا أشوفي الأكبر من هيك، ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم إيش؟ الطور. ميثاق الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هيك الآيات بعد الجبل ميثاق. طب ليه الجبل والميثاق؟ ليه أصلا كل الكتب السماوية أنزلت على الجبال
0: وعرفة جبل
1: والجبل؟ لا، وكل شوفي كل الكتب السماوية أنزلت على الجبال، التوراة أنزل على الجبل جبل الطور، القرآن أنزل على جبل النور، الإنجيل أنزل على الجبل جبل الطور أيضا على سيدنا عيسى عليه السلام. طيب ليش؟ بدي أعيدها لأصلها. الجبال شو وظيفتها في الأرض؟ أنا لو فكرت شوي شو وظيفة الجبال؟ قال رواسي.
0: نعم.
1: أن تميد بكم رواسي. الجبل شو لما يضرب مثل بالشموخ والثبات؟ بيضرب بإيش؟ بالجبل، شامخ كالجبل، ثابت كالجبل. كأن رب العالمين سبحانه وتعالى لما أحاله إلى الغار كن ثابتا كهذا الجبل، كن شامخا كهذا الجبل، كن راسيا إياك أن تميد، لأنه هذا الجبل هو سبب، هو ميزان للأرض. فالأنبياء والكتب هي ميزان للناس، يعني هي الجبال. فهو لما يعيدنا رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الجبل إلى الجبل إلى الجبل، هو يعيدك إلى رمز الثبات. عشان هيك وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع، خذوا ما أتيناكم بقوة. الميثاق بدك تأخذ ميثاق، بدك تأخذه بميثاق بقوة كجبل ثابت شامخ راسي مثبت لغيرك، مش بس أنت ثابت، بدك تثبت غيرك.
0: ولو أنزلنا هذا القرآن
1: على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل مش بس هو ثابت، الجبل ثابت مثبت لغيره، هو اللي مثبت. صحيح. الأرض وألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم. وكذلك الأمر ألقى الله سبحانه وتعالى هذه الكتب على الناس، حتى ما تعرف لو ما في كتب وما في الناس يتهارجون كتهارج الحمر بعيد عنك. كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يرفع القرآن، بطل فيه في الأرض من يقول الله الله، فلا يبقى في الأرض إلا لكع ابن لكع، شرار الخلق يتهارجون فيها كما يتهارج الحمر. ما فيش رواسي، فيش ثوابت. لما يكون ما في ثوابت في الأرض بتميع الدنيا وبتروح، بصير يعني بالتعبير العامي يعني سامحيني بتأثر شوربها. لكن الله سبحانه وتعالى في الهجرة حاله إلى الغار اللي هي نقرة في جبل، والغار بطن الجبل يعني كمان. يعني بطن الجبل، عشان يحكي له لا تحزن إن الله معنا. حتى لما الله سبحانه وتعالى واستشهدت أنت بقصة سيدنا موسى، شوفي كل هذا متوافق وخلي الإنسان يشعر أنه هذا القرآن أنزل من عند الحكيم.
0: لا.
1: قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال فانفلق فكان كل فرق كإيش؟
0: كالطود العظيم.
1: شو الطود؟ الجبل. كالطود العظيم، حتى المي صارت جبل. يعني المي اللي هي في الأصل انماعت بأمر الله صارت جبل. فأنت أيها الإنسان حتى لو كنت ماء لابد أن تثبت كما الجبل.
0: نعم.
1: بدك تثبت، فأثبت عشان هيك لا تحزن إن الله معنا. مدام ربنا معنا شو اللي بده يخلينا نميل؟ مدام ربنا معنا شو اللي بده يخلينا نحزن؟ مدام ربنا معنا سبحانه وتعالى شو اللي بده يخلينا ننهد وننهار؟ إذا القوي معنا مين بيقدر يضعفنا؟ إذا القوي معنا مين بيقدر يهزمنا؟ إذا القوي معنا مين بيقدر علينا أصلا؟ فكن كالجبل.
0: نعم.
1: عشان هيك قال لي لو أن لي بكم قوة، سيدنا لوط.
0: نعم.
1: أو آوي إلى ركن شديد.
0: نعم.
1: ركن شديد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على قال رحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد. من هو الركن الشديد؟ الله.
0: لا إله إلا الله.
1: الله نعم. سبحانه وتعالى. نعم. عشان هيك لما رب العالمين قال لسيدنا موسى قال له أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر
0: إلى الجبل
1: فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. القصد هنا الركن الشائع، الجبل بشموخه وثباته ما بثبتك إذا ربنا ما كان معك. فرحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد، الله هو الركن الشديد. فالركن الشديد هو الله، فإنت اركن إلى الله كما كنت في هذا البطن الجبل في هذا الغار، إن الله معنا.
0: نعم. يعني. إذن غار حراء وغار الثور هما الغاران اللذان خرج منهما نور الإيمان.
1: نعم.
0: نور اليقين ونور
1: نور
0: الإسلام.
1: نعم. نعم. نعم.
0: بارك الله فيكم. وعندما ننتقل من الحديث عن الهجرة من الفرد إلى الجماعة أو من الفرد إلى الأمة، من الهجرة وصناعة المجتمع وهو المدينة، كيف أصبحت المدينة المنورة دولة الإسلام وثمرة الهجرة؟ سؤالي يا دكتور، الهجرة لم تبني أفراد فقط بل صنعت مؤاخاة بين مهاجرين وأنصار، فلتحدثنا عن هذه الصورة الجميلة للهجرة المجتمعية أو أثرها على المجتمع.
1: نعم، لما هاجر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع فريق من أصحابه إلى المدينة المنورة، هو هاجر وهو لم يكن يحمل معه متاع الدنيا، يعني ما كان يحمل معه، ما جاب لهم من مكة مثلا مسابح ومساويك ومية.
0: نعم.
1: زمزم، ما جاب لهم متاع وتجارة وأقمشة، هو كان محملا باليقين.
0: نعم.
1: بالرحمة، بالصبر، بالعدل، بالرفق، بالهدى، بالحكمة، كان هذا اللي حامله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو متاعه، هذا هو زاده، هذا هو ما ورثه. فلما جاء إلى المدينة وضع بضاعته. شو بضاعة سيدنا النبي؟ الرحمة والعدل والرفق والهدى والصلاح والإصلاح، وأهم شيء العدل. فبدأت الهجرة، أثار الهجرة بما يحمل الإنسان معه من متاع، يعني الإنسان ما هو أثره؟ بما عنده من بضاعة.
0: نعم.
1: شو أنا بتطلع هون، هذا محل ببيع ذهب، أكيد رح أفوت أخذ منه ذهب. هذا محل ببيع مي، رح أخذ منه مي. شو بعرض بضاعة بكون أثره في السوق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شو بضاعته؟ قال نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم والإيمان والهداية.
0: نعم.
1: معنى الحديث. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاي بضاعته، فلما دخل إلى المدينة مهاجرا ومعه هذا المتاع أو هذه البضاعة عرضها، فبدأت المدينة يعني تقوم على هذه اللبنات.
0: نعم.
1: وهو أول أساس العدل، والعدل التي قامت عليه المدينة اللي هو قائم على إعطاء كل ذي حق حقه، كل واحد له حق بده يأخذه.
0: نعم.
1: عليه حق بده يؤديه. هيو أنت يهودي عايش في المدينة، إلك ما إلك وعليك ما عليك. أنت مسلم عايش في المدينة، إلك ما إلك وعليك ما عليك. أنت مسيحي عايش في المدينة، إلك ما إلك وعليك ما عليك. هاي العدل، ما في تمييز بين الناس، هذا واحد.
0: نعم.
1: اثنين، هذا العدل أول شيء، قام بعمل مؤاخاة، لحمة واحدة في المجتمع. ما تيجي تحكي أنا مهاجر وأنا أنصار، ما تحكي لي أنا أوس وأنا خزرج. هاي العنصرية والتمايز. قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. التزيل هنا معناه أنه أن تتمايز الناس.
0: نعم.
1: هو القضية أنه إحنا بدنا نفوت على، مع أنه يعني الآية هذه في غير السياق ما أقوله، لكن أردت الاستشهاد بالكلمة
0: الشاهد.
1: معنى التزيل.
0: نعم. نعم.
1: لكن أريد أن أقول هنا التمييز بين أفراد المجتمع الواحد قد يسبب الفرقة والفتنة والفوضى. إحنا مجتمع واحد، تجمعنا رابطة المدينة المنورة، فجمعهم كلهم تحت إيش؟ رابطة المدينة المنورة. أنت تفضلت فيها، قلت الدولة.
0: نعم.
1: تحت مظلة القانون، كلنا تحت مظلة القانون. فلما جاء رجل مسلم ورجل يهودي اختصما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الحق لليهودي، قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهودي حق له.
0: نعم.
1: ياخده. هذا العدل، هذا العدل. أما مش عشان والله مسلم هذا مسلم معي وهذا يهودي مش معي فأنصف المسلم على اليهودي والحق لليهودي، ما بزبط. هنا قامت الدولة هيك بالعدل بالرحمة. لما دخل الأعرابي كلنا بنعرفها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال لا تزرموه، بعدين جاب مية ونظف مكانه وقال لهم اتركوه. فشو قال الأعرابي؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعدنا أحدا أبدا. قال ضيقت واسعا يا أخ العرب، وضحك يعني لا عذبوا ولا سجنوا ولا حبسوا ولا رفع عليه قضية ولا أي شيء، رحمة. ليه؟ لأنه هنا من هنا تقاد الأمم، من هذه النماذج. لما آخى بين المهاجرين والأنصار إنه بده يحكي لهم، ما يجي واحد في يوم من الأيام يقول لي هذا مهاجر هذا لاجئ هذا وأنا أهلي أنا من
0: نعم. وتفضلنا عليهم
1: أنا من السكان الأصليين وهذول من الأقلية. ما هذا الكلام كله ما كان في عهد سيدنا النبي، ما كان ستبس. حتى اللي كانوا من السكان الأصليين اللي هم الأوس والخزرج كان بينهم نزاع، وثارت مرة ثورة بينهم أو أوقع بينهم واحد يهودي فعاودوا قاموا على بعض وبدهم يقتلوا بعض، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقف فيهم وهو شديد الغضب قال الله الله أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسكتوا وسقطت السيوف من أيديهم وراحوا يبكوا.
0: نعم.
1: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني كيف هذا يصير في عهدي؟ القصد هنا أنه كيف كان أثر الهجرة على المدينة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل معه العدل والرحمة والهدى والنور والسلام. هو جاي يقيم، مش جاي يعمل حرب، مش جاي يقتل ولا جاي يذبح ولا جاي يسلخ ولا جاي يهدد، وجاي يحكي لهم بدكوا تعيشوا في سلام وتموتوا في سلام. عشان هيك لو قرأنا وطالعنا قصص الأنبياء، السلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حي، السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. أول تحية سيدنا آدم، نرجع لسيدنا آدم، السلام عليكم. قال له رحمك ربك يا آدم لما عطس، وهذا ملأ من الملائكة فذهب فسلم عليه، فعنا رحمة وحمد سلام. صلاتنا بتبدأ الله أكبر حمد، في وسطها رحمة، في آخرها السلام عليكم بنسلم.
0: سبحان الله. نعم.
1: كلها هيك مبنية، هذا بناء الدين، السلام.
0: نعم. إذن في آخر دقائق هذا البرنامج وفي هذا الحديث الطيب والمليء بالحكم والأنوار، كيف تصنع العقيدة أوطانها يا دكتور؟ ما الذي يجعل المكان وطنا؟
1: الذي يجعل المكان وطن هو الصلاح الحقيقة. دائما أقول أنه عندي المواطن الصالح هو الذي يستحق أن يعيش في وطن، أما الإنسان الفاسد الذي كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قراءة ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني لما تسمعه بيتكلم عن الحياة الدنيا، في الحياة يعني عن الحياة الدنيا، لما يتكلم عن الحياة الدنيا كلامه كثير حلو، أما المنافق لا يعطى منطقا في الكلام عن الله وعن رسوله. قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا تولى لها معنيين، تولى يعني أدبر وانصرف، أو هون إذا تولى يعني تقلد منصبا وصار حاكما أو صار مسؤولا. إذا تولى سعى في الأرض، هو طوله هو مواطن مسكين ويعني ماشي جنب الحيط، الحيط بيقول يا رب الستر، مجرد ما يمسك منصب سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هذا لا يستحق أن يعيش في وطن. وطن نفسد فيه لا نستحق أن نعيش فيه، لأنه المواطنة تقوم على الصلاح، بقدر إصلاحك بقدر نفعك تكون مواطنتك، يعني بكون هذا الوطن إلك.
0: لا.
1: وطني هو ما يعني الوطن الذي أعيش فيه بصلاح، أكون صالحا مع الناس، أكون صالحا مع المجتمع، أكون مسالما للناس. لذلك المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. واضحة تعليمات واضحة، فكيف تصنع العقيدة أوطانا؟ بالصلاح.
0: نعم.
1: بالصلاح والإصلاح. نعم.
0: نعم. بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كانت درسا عظيما في معنى الوطن الحقيقي ومعنى الحنين الذي يقود إلى الله. وفي نهاية هذا اللقاء الطيب نشكر فضيلة الدكتور محمد سعيد نصر أستاذ التفسير وعلوم القرآن الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. شكرا جزيلا لكم يا دكتور على هذا البيان. عفو. أحسنتم العرض وأجملتم البيان. شكرا جزيلا.
1: عفو. بارك الله فيكم. شكرا.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي الطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيرته الهنغارية سبل تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على أراضي في بلدة وسط الضفة الغربية تحت مسمى أراضي دولة لأهداف استيطانية. واشنطن تقول أن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ستتناول البرنامج النووي وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. اتفاق فرنسي إيطالي على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل. منتخب النشامة يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. وفي الختام، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة. نحييكم في يوم الجمعة، نحييكم في خير الأيام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قضاء الديون، تفريج الهموم والكروب، قضاء جميع الحاجات في الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وفي الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ادعوا الله في هذا اليوم المبارك وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الرواشدة، فليتفضل مأجورا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه، حمد امرئ أخلص في أعماله، الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، الحمد لله الذي اصطفى للدين خير خلقه وشرف، وأشهد أن الله صمد يعبد، وأن ما سواه باطل لا يقبل، أشهد أن الله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، سبحان ذي العرش لا شريك له، رب البرية فرد واحد صمد، سبحانه سبحان النلوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي في ملكه أحد. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال، وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة يرضى بها عنا ربنا، وننال بها شفاعة نبينا في يوم الموقف العظيم. وصلي وسلم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى من سار على دربهم واقتفى بأثرهم واستنى بهديهم وسنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم عباد الله بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الأمانة خلق عظيم من أخلاق الدين، وخصلة كريمة من خصال المؤمنين، ما اتصف بها أحد من المسلمين إلا أفلح ونجح، ولا ضاعت من حياة فرد إلا كان أمره فرطا، ما ظهرت في مجتمع إلا قوي وعز، ولا نزعت من مجتمع إلا وآل أمره إلى خراب. ونسأل الله لنا ولكم جميعا العافية والسلامة. أحب الله تبارك وتعالى هذه الخصلة وأورد ذكرها في كتابه في القرآن الكريم، وأحب الله تبارك وتعالى من اتصف بها من عباده المؤمنين، وأعلى نبينا صلى الله عليه وسلم من شأن هذه الخصلة في سنته وفي تعاليمه وهديه، وأكرم صلوات الله وسلامه عليه أهلها. يا عباد الله، ما أمرنا الله تبارك وتعالى بما أمرنا به، ولا نهانا عما نهانا عنه إلا من أجل أن يخلقنا على أطيب ما خلق الله تعالى للبشر من خصال ومن صفات. وصفة الأمانة من أهم الخصال التي أرادنا الله تبارك وتعالى أن نتحلى بها. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه في معرض الحديث عن صفات المؤمنين وفي معرض الإشارة عن خصال الموحدين، قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. على لسان ابنة نبي الله شعيب خط الله تبارك وتعالى لنا قانونا وميزانا يجب على المسلم أن يستصحبه في كل شأن من شؤونه وفي كل أمر من أموره، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا شيء أكثر دلالة على أهمية هذه الصفة في معارف شرع دين الله سبحانه وتعالى من أن الله جل جلاله وعم نواله جعلها من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين. والمعنى: ما بعث الله تعالى نبيا ولا أرسل الله جل جلاله رسولا إلا وقد جعله الله جل جلاله متصفا بهذه الصفة. ألم نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله جل جلاله: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كذبت أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه موسى وللتو مرت بنا ذكرى عاشوراء التي نفحت علينا من نفحات نبيه موسى، قال الله جل جلاله على لسانه: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. قال اللقاني المالكي في جوهرة التوحيد في معرض البيان لصفات الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تعالى لنا وواجب

في حقهم لمانة، وواجب في حقهم لمانة، وصدقهم وظف له الفطانة، كذا تبليغهم لما أتوا، ويستحيل ضدها كما رووا. ما من نبي بعثه الله تعالى إلا

بعد هذا الذي سمعناه من قيمة هذه الخصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليؤكد تأكيداً موصولاً على ما ورد في القرآن الكريم من أهمية هذه الخصلة في دين الله سبحانه وتعالى. فلقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم صفات المؤمنين. يروي الترمذي في سننه عن سيدنا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا وقال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يريد صلى الله عليه وسلم أن يغرس في القلوب، أن يغرس في النفوس القيمة الكبيرة التي جعلها الله عز وجل لهذه الخصلة. وأكثر من ذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطي تعريفاً مانعاً جامعاً شاملاً للمؤمن، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يدور في فلك الأمانة. فلقد روى النسائي في سننه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وبالمقابل عافانا الله والسامعين جميعا الذين اتصفوا بضد صفة الأمانة، الذين اتصفوا بالخيانة والعياذ بالله تعالى، وعافانا الله جميعا. جعلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ممن اتصفوا بخصال المنافقين، أكرم الله السامعين. أما بلغنا ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أرعى الأمانة لا أخون أمانتي، إن الخؤون على الطريق الأنكبي. صفة المؤمن أنه أمين، بل إن الأمان والإيمان والأمانة من جذر واحد، فلا يكون المؤمن إلا أمينا، ولا يكون الأمين إلا مؤمنا، فلا بد من الحرص عليها. يا عباد الله، مجالات تطبيق هذه الخصلة، هذا المقام ومثله، أضيق من الإتيان عليها كلها، لكن حسبنا أن نشير إلى أهمها وإلى أعظمها قيمة وشأن ومكان. أولها أن يرعى المسلم الأمانة فيما والله الله تبارك وتعالى عليه من مسؤولية. فلا بد للإنسان المسلم أن يكون أميناً، أن يكون أميناً على وظيفته، أن يكون أميناً على عمله، أن يكون أميناً على بلده، أن يكون أميناً على وطنه، أن يكون أميناً على ما تقع عليه يده من الأموال العامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخصلة وهذه الصفة من صفات المؤمنين: المؤمن لا يخون. فلقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كما سمعنا آنفاً إذ قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أبو ذر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ولني، قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من اتقى الله وأخذها بحقها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى ظهره جمل له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى ظهره بقرة لها خوار، يقول: يا رسول الله أغثني أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى كتفه شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أنذرتك.

0: لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى كتفه رقاع تخفق، يقول يا رسول الله أغثني أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أنذرتك. في ذلك يشير صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة التحلي بخصلة الأمانة. أمانتك أيها الأب في رعاية أبنائك وفي تربية أولادك على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أن ترعى الأمانة فيهم، أن تقيمهم على الصلاة على الصيام على شرع الله على دين الله سبحانه وتعالى. أمانة المرأة في بيت زوجها، أمانة المسلم في التعامل مع أخيه المسلم، فإن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فإن المسلم من سلم الناس من غشه من حقده من بغضه من كرهه، يتعامل مع الناس بمعاريف معنى الأمانة التي هي مشتقة من جذر الإيمان، لا يكون المؤمن إلا أمينا. أما بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في سوق المدينة وقد أدخل يده بعد أن أوحى الله إليه ذلك يده في صبرة من طعام فوجد فيها بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته ماء السماء. فقال هلا جعلته للناس باديا؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، لا يكون المؤمن إلا أمينا. هذه الصفة وهذه الخصلة من أكثر الخصال التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد صفة الإيمان وبعد صفة الإسلام، أمر الله تبارك وتعالى بها المسلمين وجعلها من الصفات الواجبة للأنبياء والمرسلين. اللهم وفقنا للتحلي وللتخلق بها يا أكرم الأكرمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، ونفعنا الله بما فيه من آيات وذكر حكيم، والحمد لله رب العالمين.
1: كان هذا أخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الرواشد في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. إخوة الإيمان، أذان الظهر لهذا اليوم يحين بإذن الله في تمام 12:40 إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف. أعوذ بالله.

وأزلفنا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لها فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف. فاح العبير إذا ذكرت محمدا والنور أشرق والظلام تبدد، صلى عليك الله يا نبع الهدى ما طار طير في السماء وغرد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وصل عليه صلاة تنور بها أبصارنا ووجوهنا، وصل عليه صلاة تقضي بها حاجاتنا، وصل عليه صلاة تفرج بها همومنا وكروبنا، وصلي عليه صلاة تصلح بها أحوالنا، وصلي عليه صلاة ترحم بها أمواتنا، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
0: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم احفظ المسجد الأقصى ورده إلى حيازة وديار المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع ولا ترفع. اللهم إنا نسألك عيش

0: السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمدك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، من الواجب على الإنسان المسلم أن يرتبط بعلاقة حب مع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب عباده الذين يحبونه، وحب الإنسان لله سبحانه وتعالى يقربه من الله عز وجل. وفي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه ثمرة الحب من العبد لله عز وجل، وثمرة محبة الله سبحانه للعبد أيضا. والإنسان يحبه الله عز وجل كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والمسلم أيها الإخوة لا يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل إلا إذا كان يحب الله عز وجل. فإذا أحب الله تعالى وتقرب إليه بالنوافل وتقرب إليه بسائر الطاعات، فإن الله تعالى بعد ذلك يحبه. لا يمكن أن يكون الإنسان يحب الله عز وجل وهو يعصيه، هذا مستحيل. وذلك قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس محال. لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. ومحبتنا لله سبحانه وتعالى توجب علينا طاعة الله تعالى والتقرب إلى الله عز وجل في كل أحوالنا. ولذلك ثمر أيها الإخوة عظيمة: كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا أيها الإخوة تأييد من الله سبحانه وتعالى للعباد.
وحفظ من الله عز وجل لقوى الإنسان، لبدن الإنسان، لجسد الإنسان، لأن الإنسان ما دام مع الله عز وجل فالله تعالى معه ولن يخذله. أما لماذا يتوجه الإنسان بالحب إلى الله عز وجل، بالطاعة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلنعلم أن الله تعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المنعم، هو المتفضل علينا، هو الذي كرمنا. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أليس هذا تكريم من الله عز وجل؟ أي تكريم أيها الإخوة؟ إذ قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أي تكريم إذ أمر الله عز وجل الملائكة

أن يسجدوا لآدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سجود تكريم، أمر الله تعالى الملائكة أن يكرموا آدم عليه السلام. ثم ندرك أن الله تعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي أمدنا، وأن رزقنا بيد الخالق سبحانه وتعالى. لذلك نحن نحب الله عز وجل، وأن مآلنا في الآخرة هو إلى الله تعالى، هو هذا مآل الإنسان في الآخرة إلى الله عز وجل. في تكريم الإنسان في الدنيا، في تيسير أمور الإنسان في الدنيا، الله تعالى مهد له ذلك بأن كرمه وحمله ورزقه. ولذلك الإنسان كائن مكرم، إذا هو لم يهن نفسه فالله تعالى كرمه وجعله مخلوقا مكرما، لذلك هو يتقرب إلى الله تعالى بسائر الطاعات محبة وطاعة لله عز وجل. ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن أدخله في عبوديته، وخاطب الإنسان: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم خاطبهم الله تعالى: يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله. الإنسان المسلم إذا ارتكب معصية، إذا ارتكب فاحشة، إذا ارتكب، يعلم أن كرم الله تعالى واسع، وأن كرم الله عز وجل كبير، وأن مغفرة الله تعالى كبيرة. ولذلك أيها الإخوة، هو يحب الله عز وجل. ولذلك أيضا الله تعالى قال في صفات المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا هذا باب واسع. ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته، ومحبة الله تعالى تجعل المؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة، أحبوه لما يغذوكم من نعمة، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحبوا آل بيتي لحبي. آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك محبتهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي محبته صلى الله عليه وسلم هي لمحبة الله عز وجل. فنحن نحب الله تعالى ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمحبة الله عز وجل، ونحب كذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أوصى فيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته الكرام. هذه وصية الله ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن تكريم الله، الله تعالى خاطب الإنسان: يا عبادي، في أكثر من موطن، حتى في مجال الإسراف قال لهم: يا عبادي. وهذا تكريم، أن الله تعالى أضاف صفة العبودية لنفسه. نحن نقول أن الله تعالى كرم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه في حادثة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا أيضا تكريم. ولذلك قيل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله سبحانه وتعالى نحبه لذلك. رازق هو الذي رزقنا، كرمنا هو الذي كرمنا سبحانه وتعالى، هو الذي أمرنا بيده، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومحبة الله

تعالى أيها الإخوة، تلزم الإنسان كما قلنا بالطاعة في كل أحوالنا، في ما افترض الله تعالى علينا وبالنوافل. لكن تورث بعد ذلك ماذا أيها الإخوة؟ تورث راحة في القلب، تورث راحة نفسية، تورث طمأنينة. في أحلك ظروف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يجلسون على فراش الموت، يبتسم أحدهم، والإنسان هنا في أحلك اللحظات وفي أصعب اللحظات، وهو والملائكة تنتزع روحه، يبتسم، تبكي عليه ابنته سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، قال: لا تبكي يا بني، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذا أحب المسلم لقاء الله عز وجل وأحب الله تعالى، فإن الله تعالى يحب لقاءه، وأن الله تعالى يغفر، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحبون الله عز وجل، وأن تورثهم هذه المحبة معية الله عز وجل. أيها الإخوة، إن محبة المؤمن لله تعالى تجعل معية الله تعالى حاضرة مع الإنسان المؤمن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله معنا في أصعب الظروف وأحلك الظروف. وسيدنا موسى عليه السلام ونحن في شهر محرم قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هل هذه المعية التي هي حاضرة للمؤمن وللأنبياء في كل زمان ومكان هي فقط مع سيدنا محمد ومع سيدنا موسى؟ لا، هي لكل إنسان أحب الله تعالى وانعكست هذه المحبة عملا في سلوكه وعملا واقعا في حياته. تظهر هذه المحبة في طاعة الله عز وجل، في الائتمار بما أمر الله تعالى به، والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. هنا تظهر المحبة بأبهى صورها، وتظهر المحبة بأجلى صورها، أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. وكم كانت معية الله حاضرة مع أنبيائه ورسله وعباده المصلحين. واقرأوا التاريخ أيها الإخوة، واقرأوا سير الأنبياء، واقرأوا سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسير الصالحين، تعرف كم هي محبة الله تعالى. وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوني لحب الله تعالى. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كل مقومات الحياة الدنيا من الآباء والأبناء والتجارة والمال الدنيا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قضية هنا أيها الإخوة خطيرة، إن كان كل هذا في الحياة الدنيا من الأموال والأبناء والعشيرة والأزواج والأمهات، إذا كانوا هؤلاء أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فالنتيجة: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عندئذ فمعية الله تعالى غائبة، ومعية الله عز وجل لن تكون حاضرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي لمحبة الله عز وجل، أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا. وصلاة الله تعالى على العباد رحمة، وصلاة الله تعالى على العباد تأييد، وصلاة الله تعالى على العباد حفظ من كل مكروه. والله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن مسعود: من داوم عليها يغفر ذنبه ويكفى همه. الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. والله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب ارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة آل بيتك ومحبة عبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تجعل في هذا المقام حاجة لك حاجة لنا فيها رضا ولك فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذا المقام حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، واحفظ اللهم في هذا البلد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لتبقى درعا حصينا لهذا الوطن يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم استر عورتهم، اللهم احملهم يا رب العالمين. اللهم سد جوعتهم وفرج كربهم، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين، ورد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، اللهم وفقه لكل خير، واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.
1: اللهم أكبر. الله أكبر.

دائما وأبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا استووا اعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. توجهوا إلى الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم
1: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وارزقنا كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم وآل بيته وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي سيف الأزايدة، من المراقبة الرئيسة خالد أبو زيد، أو من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، ومن الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، ومن قناة أدعو محمد خالد فواز شحادة وطلال العبادي. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه.
2: ليس كل ما يفقد يختفي، بعض الغياب يظل حيا في الداخل كجرح لا يرى وصوت لا يسمع. هناك من تنتزع الحياة منه شيئا في لحظة فيكبر وهو يحمل ظل ما انتزع منه، ولا يعرف إن كان يشتاق لما مضى أم لما لم يعشه أصلا. الفقد ليس دائما موتا، أحيانا هو انقطاع المعنى وتيه القلب حين لا يجد اسمه ولا مكانه ولا صورته في المرآة.
1: لكن بعض الأقدار كتبت لتعيد الإنسان إلى نفسه بشكل آخر، أهدأ وأصدق وأكثر امتلاء. وفي هذه الحكاية سنقترب من روح تعلمت كيف تحول الحرمان إلى معنى والغياب إلى طريق.

0: اليوم اجت عندي مياسر.
1: غريبة، من زمان ما اجت وزارتنا.
0: يا حبيبتي، بس لو تشوفي حالتها مش مثل كل مرة. كانت هادية من برا، بس من جوا واضح انه في نار عم تطلع. واضح انها تعبانة ومنهكة.
2: شكله رجع معها الموضوع القديم؟
0: هو اصلا ما راح، بس اليوم حسيت انه طالع من جواها كأنه مبلش من جديد.
1: يا حرام، هي لسه بتحكي عن ياسر؟
0: والله يا ماما مش دايما بتحكي، بس كل تصرف فيها بيحكي عنه.
3: والله مو قليل اللي مرت فيه ام ياسر. احيانا يا ابنائي الفقد ما بده كلمات، بظهر بالتعب، بالصمت، بالتفاصيل الصغيرة.
0: اليوم مرت من جنب المدرسة القديمة، لو تشوفي على قلبي، رجعت تبكي وكأنه صارت القصة معها مبارح.
2: وشو اللي صار معه بالضبط؟ أنا بعرف إنه اختفى، بس ما بعرف تفاصيل.
0: ياسر ابنها الوحيد طلع يلعب بالحارة مثله مثل أي طفل، ولهلأ ما رجع.
1: يعني ولا خبر؟
0: ولا إشي، كله احتمالات، تخمينات، انتظار، وجع، ما إله أي جواب. تعرفوا شو أصعب إشي؟ مش بس إنها فقدت ابنها، هي فقدت شكل حياتها كلها بعده.
1: كيف يعني؟
0: كانت تضحك كتير، تحب الزيارات، دايما تيجي عندي، نشرب قهوة، نقعد نحكي، دايما تحب تطلع وتسافر، ما كانت تخلي ولا مناسبة إلا وتروح عليها. هلأ صارت تتحاشى كل إشي فيه أطفال،
3: وكأن وجودهم بيرجعها للحظة اللي توقف فيها الزمن.
2: هي بتحس إنه مات ولا لسه عندها أمل؟
0: هي مش قادرة تقرر، ولا مرة قالت إنه مات، ولا مرة قدرت تقول إنه عايش.
1: يا حرام، يعني معلقة بين احتمالين.
0: وكل احتمال يوجهها بطريقة. تعرفوا اليوم شو قالت لي؟ قالت لي يمكن الحياة سرقت مني، مش لأنه راح، بس لأنه ضل مجهول.
1: يعني الفقد مش بس غياب، هو عيشة عذاب وألم وغصة في القلب.
3: وأحياناً الوجع الأكبر مش باللي راح، باللي راح يضل معلق وما في أمل يشفى. في حكاية قديمة عن إنسان انسرقت طفولته وانقطع عن أهله وانحسم مفقود سنين، بس قدر بعدين يرجع يصنع لحياته معنى جديد.
0: زي مين؟
3: قصة رح نسمعها قريب، يمكن تفيدنا وتفيد أم ياسر كمان.
1: يعني ممكن الواحد يعيش طبيعي من بعد فقد كبير؟
3: والله يا بنتي، مش كل اللي بنفقده أو بيروح منا بيختفي للأبد. أحيانا بيرجع على شكل حكمة أو قوة خفية أو طريق جديد.
4: الفقد ليس لحظة عابرة، إنه ظل طويل يمشي معنا حتى حين نظن أننا تجاوزناه. هو ألم لا يصرخ، بل يستقر في القلب ويعيد طرح السؤال نفسه كلما مر الوقت: هل انتهى كل شيء؟ أم أن الغياب ما زال ينتظر جوابا؟
5: والانتظار حين يطول يصير حياة مؤجلة وأملا معلقا بين ما كان وما لم يعد. وفي هذا الفراغ الذي يتركه الراحلون يتعلم الإنسان أن يعيش لا مع ما فقده، بل مع أثره.

0: الأولاد رجعوا يلعبوا هون
1: نفس المكان اللي كان يلعب فيه ياسر.
2: يا علي خلينا نمر نسأل على إن ياسر هلأ بتكون من جنة.
3: هي
4: هي
3: انت تعمل رحلة خبا بس تشوفيني. ها انت شفتيني
2: ياسر؟
0: أم ياسر أم ياسر استني استني.
2: حسبته هو والله حسبته رجع.
0: هو ابن الجيران الجداد مش ياسر.
2: أنا بعرف بس قلبي ما بيعرف.
5: الله يعينها كل مرة بتشوف ولد بتنهار.
2: كل الأطفال صاروا يشبهوه وكأنه الدنيا كلها عم تذكرني فيه. مش قادرة أكمل حياتي. أنا واقفة عند يوم ما اختفى لا عارفة أرجع ولا عارفة أمشي لقدام.
6: بعض الجراح لا تلتئم مع الوقت بل تتحول إلى أسئلة تبحث عن جواب في الأماكن لا في الذكريات، وحين يطول الانتظار يصير الطريق نفسه نوعاً من النجاة، خطوة بعيداً عن الاستمرار في الألم نحو احتمال آخر للحياة. فهناك أوجاع لا تشفى بالجمود بل بالحركة، ولا تجد معناها في الحزن بل في الرحلة نحو ما يمكن أن يعاد من الروح بعد أن سرق منها الكثير.
0: قلبي مشغول على أم ياسر الله يكون بعونها.
5: من يوم الموقف بالحارة واضح إنها مش قادرة تتجاوز.
1: الوجع قديم.
0: عم بفكر لو إنه بنقدر نساعدها بأي إشي. شو رأيكم نطلع رحلة هاليومين ناخدها هيك شوي برا عما نتغير جو؟
5: يا ريت رحلة صغيرة.
7: والله فكرة حلوة. شو رأيكم ناخدها على مكان هادي بالجنوب؟ في قصة قديمة يمكن تفيدنا.
1: وأم ياسر؟
7: إذا حبت أم ياسر بنقدر نعزمها تيجي معنا.
5: بحس إنه هي بحاجة لشي يطلعها من دوامة ذكرياتها.
7: مش ضروري نضغط عليها، نحكي لها وإذا حبت بتيجي يا أهلا وسهلا.
0: اسمعوا أنا رح أحكي معها تليفون وأقنعها يا رب تقتنع.

0: ألو،
1: مساء الخير، كيفك ام ياسر؟ طمنيني عنك.
0: الحمد لله منيحة مثل كل يوم.
1: مالك يا حبيبتي، حاسة انه صوتك تعبان، ومن ساعة ما شفتك امبارح وانا قلبي مش مطمن عليكي.
0: التعب صار مش جديد علي.
1: طيب اسمعيني، احنا ناويين نطلع رحلة هاليومين، حابين نغير جو ونطلع من ضغط عمان.
0: رحلة؟ انا ما الي نفس لاشي بالحياة، كيف بدك اطلع رحلة؟
1: يا حبيبتي الله يا رب يكون معك، بس يمكن الطلعة تفيدك. البيت والحارة كلهم صاروا يذكروك بأشياء بتوجع.
0: أنا يا أم أحمد وين ما بروح الوجع بيروح معي.
1: والله بننبسط إذا بتيجي معنا. اسمعي، بكرة بنطلع بكير.
0: إن شاء الله يا حبيبي.
1: تصبحي على خير.
0: وإنتي من أهله.

0: يا زمان ما طلعت مشوار طويل، نسيت الطريق كيف شكلها.
1: والله يا خالته دايما بابا بياخدنا رحلات، والمناظر اللي بنشوفها تفتح النفس.
0: تعرفوا ياسر ما كان يحب يقعد بالبيت كتير، كان دائما يحب يلعب برا، يركض بالحارة ويضحك من كل قلبه. كان إذا رجع من المدرسة يحكي لي كل تفصيل صغيرة صارت معه، مع مين لعب وشو صار معه بهداك اليوم، شو نفسه يصير لما يكبر. أحيانا بتذكر كيف كان يخبي ألعابه تحت السرير ويزعل إذا حدا لمسه، بعدين يضحك وكأنه ما صار إشي. مرات لما بشوف أولاد بالحارة بتذكر صوته هو بيناديلي يما شوفي للأكل، وأضحك لحالي وبعدين أسكت. أنا مش عم بحكي هالكلام لأحزنكم، بس لأنه الذكريات هي الشيء الوحيد اللي لسه محتفظة فيه عنه.

0: إيه وصلنا الحمد لله على سلامتكم. أنتوا الآن موجودين بمقام سيدنا الصحابي الجليل زيد ابن حارثة رضي الله عنه.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا.
0: أهلا وسهلا فيك يا حج، يعطيك ألف عافية.
1: أبو عمر، ناديني أبو عمر.
0: أهلين أهلين يا أبو عمر.
1: هذا يا ابني مقام الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه.
2: هو اللي انقطع عن أهله هو صغير صح؟
1: نعم، سيدنا زيد كان طفل صغير وطلع مع أمه تزور أهله، وفي واحدة من الغزوات في الجاهلية هاجموا القبيلة واخذوا سيدنا زيد أسير وانقطع عن أهله وأبوه وهو طفل.
2: يعني انخطف من أهله وهو صغير؟
1: نعم، أخذوه على سوق عكاظ وباعوه هناك طفل، وفقد بيته فجأة. اشتراه حكيم بن حزام للسيدة خديجة رضي الله عنها وعاش في بيت الرحمة والكرامة.
2: ورجع شاف أهله؟
1: بعد سنين يا بنتي مر ناس من قبيلته وعرفهم وعرفوه وبلغوا أبوه بمكانه. أجا أبوه وعمه إلى مكة ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا فدية ويرجعوا.
2: وأخذوه؟
1: النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أجبر سيدنا زيد، لكن خيروا بين أنه يرجع إلى أبوه أو يظل معه، واختار سيدنا زيد يظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يعني ممكن الإنسان ينسرق من أهله ويظل الله حافظه ويعطيه حياة جديدة؟
1: طبعاً ممكن، والواضح إن الفقد ما كسر روحه.
0: أنا كنت مفكرة إنه لما فقدت ابني انتهت حياتي، بس اليوم حسيت إنه الله قادر يعوض الصبر بالطمأنينة. مش رح أنسى ابني، بس مش رح أخلي الفقد يسرق بقية عمري. أول مرة بحس إنه قلبي أخف، وكأنه الإيمان رجع لي جزء من الحياة اللي كنت مفكرتها راحت.
2: الحمد لله،

0: ليس كل ما يؤخذ من القلب يتركه فارغا، فبعض الغياب يفتح بابا لرؤية أعمق للحياة. وحين يعجز الألم عن استعادة ما فقد، قد يمنح الروح قدرة جديدة على الصبر وعلى الثقة بأن ما ضاع من الأيدي لم يضع من رحمة السماء.
1: وهكذا لم ينتهي الفقد، بل تغير شكله وصار ذكرى تحمل بالرضا، وألما يتحول إلى نور خافت يهدي القلب حين يثقل الطريق.
2: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. واشنطن تقول إن محادثات وقف إطلاق النار مع إيران ستتناول

0: البرنامج النووي وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. منتخب النشامى يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. من العناوين لتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. أكدت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هوية المدينة المقدسة وصون مقدساتها، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين بوصفه السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة الذي استضافته العاصمة الأذرية باكو بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن القاضي على رأس وفد نيابي. النائب محمد بني ملحم تحدث عن هذا المؤتمر وقال:
1: جاءت مشاركة الأردن في المؤتمر 20 لاتحاد الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي لتؤكد ثوابت الدولة الأردنية بدور الأردن المحوري على الساحة العربية والإقليمية والإسلامية، ولتؤكد كذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه كحل حقيقي وإطار سياسي سليم لحل الصراع في المنطقة. وكانت هذه المشاركة في البرلماني بوفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب معالي السيد مازن القاضي، ونجح هذا الوفد في تعزيز طروحات هذا الوفد وتبني البيان الختامي توصيات هذا الوفد.
0: وضمن أجندة مشاركته في أعمال المؤتمر 20 للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الأذرية، التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي بوزير الطاقة الأذري، وأكد القاضي والوزير الأذري متانة العلاقة بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأذري إلهام علييف، وأن هذه العلاقة تدفع إلى مزيد من التعاون في المجالات كافة وتشكل أساسا لتطوير التعاون في مجال الطاقة. وقال القاضي إن الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا مستمرا للتشريعات الناظمة للاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة. حول أهم مخرجات هذا اللقاء تحدث رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأذرية النائب حسين كريشان وقال:
2: لقاءنا مع وزير الطاقة لقاء مثمر وبناء، هنالك إرادة حقيقية لدى وزارة الطاقة للتعاون المثمر مع الجانب الأردني، وهنالك مسودة مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها قريبا. كما لاحظنا بأن العمل الجاري على إرسال دعوة للجانب الأردني المختص في وزارة الطاقة ممثلا معالي وزير الطاقة للقاء بنظرائه على الجانب أو في الجانب الأذربيجاني. تحدثنا عن الطاقة التقليدية الغاز والنفط، تحدثنا عن الطاقة البديلة، وتحدثت أنا شخصيا عن الامتيازات التي يتمتع بها الأردن من هذا الجانب، ابتداء من التشريعات الناظمة الثابتة التي تشجع الآخرين بالاستثمار بهذا الجانب. تحدث أيضا عن الميزة التي يمتاز بها الأردن وهي أعلى نسبة سطوع في العالم، وتحدثنا عن قصص النجاح اللي الآن موجودة بالأردن وهي مشاريع للطاقة المتجددة موجودة في جنوب الأردن وفي شرق الأردن. ومن خلال هذه النقاط يعني لمسنا من الجانب الأذربيجاني من خلال وزير الطاقة بأن هناك نية جادة للتعاون بهذا الجانب.
0: وحول لقاء لجنة الصداقة الأردنية الأذرية، أكد النائب كريشان أن الجانبان اتفقا على أن يتم إعلان 2027 عاما للصداقة الأردنية الأذرية، ويتضمن برنامجا مشتركا للأنشطة البرلمانية والثقافية والاقتصادية والسياحية بما يعزز التقارب بين الشعبين الصديقين. وأضاف كريشان يقول:
2: تحدثنا خلال هاللقاء وكان اللقاء مثمر للغاية بنود مذكرة تفاهم سنعمل على توقيعها في القريب العاجل، تضمنت 10 نقاط رئيسية وأساسية، ابتداء من إعلان عام 27 عام الصداقة الأردنية الأذربيجانية، ومن ثم الانتقال للقاءات التشاورية الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية الثقافية والسياحية. هنالك العديد من المجالات التي يمكن أن نعمل بها مع الجانب الأذربيجاني، وهي من خلال تعزيز التبادل الثقافي، زيادة عدد الرحلات السياحية بين الجانبين، لقاءات تجمع المعنيين من القطاع الخاص من الجانب الأردني مع الجانب الأذربيجاني، وخاصة في مجال صناعات الأدوية والصناعات الخفيفة والاستثمارات الموجودة على رزنامة الاستثمارات الأردنية اللي ممكن طرحها على الجانب بمساعدة وزارة الاستثمار لدينا بالأردن ووزارة الاقتصاد بالجانب الأذربيجاني. أيضا تحدثنا عن تعزيز التشاركية البرلمانية التشريعية اللي من شأنها أن تخدم بلدينا، وخاصة في المحافل الدولية والمؤتمرات. لقاء مثمر، لقاء بناء، لقاء سيترجم التوجهات إلى أفعال وأعمال سيلحظها وسيلمسها المواطن في الأردن والمواطن في أذربيجان.
0: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية هنغاريا الجديدة الدكتورة أنيتا أوربان سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع أوربان، أكد الوزيران الحرص على توسعة مجالات التعاون الثنائي التي تهم البلدين والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء تصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وهنأ الصفدي نظيرته بتوليها مسؤولياتها الجديدة نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في هنغاريا، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتواصل حول سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أرسلت القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: أرسلت القوات المسلحة الأردنية مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، دعما لاستمرارية عملهما وتعزيزا لقدرتهما على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية. واشتملت مواد التزويد على كميات من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية للمحطتين وتمكين الكوادر الطبية من التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بكفاءة عالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في مختلف الظروف. وتواصل القوات المسلحة الأردنية من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية التابعة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة أداء رسالتها الإنسانية والطبية، تجسيدا للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية.
0: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، والتي تضم 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلام العامة. وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أن تسيير القافلة التاسعة يأتي استمرارا للدور الإنساني الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، معربا عن تقدير الهيئة للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الإنسانية إلى لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن

0: من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس ستستمر ليوم إضافي. وأوضحت الوزارة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح اليوم. وأضافت في بيان: المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية. وتأتي هذه المحادثات وسط وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وهو امتداد حرب الشرق الأوسط التي تتفاوض الولايات المتحدة وإيران لوضع حد نهائي لها. هذا وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية اتفاق بلادها وفرنسا على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان عقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل المقررة بنهاية العام الجاري. وقالت إن الجانبين بحثا أيضا إمكانية عقد مؤتمر دولي مخصص لمناقشة مستقبل الدعم الدولي للبنان. وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن روما وباريس قادرتان على لعب دور مؤثر في هذه المرحلة، مشددة على أهمية ضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني قد تكون له تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة. وإلى محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الجولة القادمة ستتناول الملفات الأكثر تعقيدا وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى قضايا إقليمية مرتبطة بأمن المنطقة. وفي السياق ذاته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشار طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن الكرملين عن تطلع روسيا إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدا تقدير موسكو للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لدفع مسار التسوية السياسية وإنهاء الصراع. وقال المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي إن موسكو ترى أن الحوار المباشر يمثل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة، مشددا على استعداد روسيا لمواصلة الاتصالات بما يدعم فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. ومن محليات أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراوني والمدير العام للمؤسسة مهند الصفدي في مبنى المؤسسة وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد المنتجين الأردنيين لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يخدم قطاع الإنتاج والدراما في المملكة. وأكد الطراون حرص المؤسسة على فتح نوافذ التعاون المستمر مع المنتج الأردني، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الركيزة الأساسية لتقديم محتوى إعلامي وفني يليق بالهوية الوطنية. من جانبه شدد مدير عام المؤسسة مهند الصفدي على عمق العلاقة التي تجمع الشاشة الوطنية بالمنتجين المحليين، حيث تشكل هذه الشراكة ركيزة للنهوض بقطاع الإنتاج ودراما المحلية. وأضاف الصفدي يقول:
1: سعيدين جدا بزيارة رئيس وأعضاء اتحاد المنتجين الأردنيين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. هذه المؤسسة الحاضنة للمنتج الأردني وتعنى وتهتم بالمنتج الأردني الجيد. هذه الزيارة تحمل في طياتها مشروع استراتيجي من شأنه رفع قيمة المنتج الفني، وبدورنا احنا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون سنقوم بتجسير العلاقة مع الاتحاد ونقابة الفنانين والهيئة الملكية للأفلام وكافة الجهات المعنية في الانتاج الدرامي والوثائقي وانتاج الأفلام وكل ما له علاقة بالعملية الفنية. نبني على ما جاءوا به من أفكار، نهتم بما يخدم مصلحة المشاهد الأردني ويحترم ذائقته الفنية.
0: تتهيأ

مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني في مشهد وطني جديد، يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا الاستحقاق العالمي. ويستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامة، كما تستعد مدينة جرش الأثرية لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة المباراة عبر ثلاث شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات وطنية لا تختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة. هذا وقد استهل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند الخامسة من فجر الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة لبطولة كأس العالم. الجهاز الفني لمنتخب النشام بقيادة جمال السلامي يسعى من خلال هذه التدريبات إلى رفع جاهزية اللاعبين واستعادة طاقتهم بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام الجزائر، إلى جانب العمل على معالجة بعض الثغرات الدفاعية التي ظهرت خلال اللقاء. هذا وتعيش الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء استثنائية من الفخر والاعتزاز تزامنا مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تحولت المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات إلى منصات وطنية نابضة بالأعلام الأردنية والأهازيج التي تعكس عمق الانتماء للوطن ووقوف الأردنيين صفا واحدا خلف منتخب النشامة. ومنذ انطلاق البطولة حرص أبناء الجالية الأردنية على تنظيم فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية واسعة إلى جانب التواجد المكثف في المدرجات، مؤكدين أن دعم المنتخب الوطني يمثل واجبا وطنيا ورسالة حضارية تعكس صورة الأردن المشرقة أمام العالم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية، هذه إعادة لأبرز العناوين. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. واشنطن تقول أن محادثات وقف إطلاق النار مع إيران ستتناول البرنامج النووي وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. منتخب النشام يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية هذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دارة الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة

0: حي النشامى.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذ الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: الهداية في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. وردت كلمة الهداية بمشتقاتها في القرآن الكريم نحو 305 مرات. جاءت بصيغة الفعل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبصيغة الاسم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وارتبطت الهداية بالرحمة، هدى ورحمة للمتقين، وبالبشرى، هدى وبشرى للمؤمنين، كما ارتبطت بالإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وبالإنابة والطلب الصادق، ويهدي إليه من أناب. والهداية توفيق من الله تعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، وليس لبشر أن يهدي غيره إلا بإرادة الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وثمة فرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والامتثال. الأولى متعلقة بالبشر كلهم، ومناطة بالرسل والعلماء: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. والثانية خاصة بالله تعالى وحده، ومتصلة بالمؤمنين من عباده: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وذكر الله تعالى صنفين من البشر: صنف المهتدين وصنف الذين لا يهتدون. أما الذين اهتدوا فمنهم المتقون المؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومنهم الخاضعون لربهم عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، وأولئك هم المهتدون. ومنهم المستمعون للقول باتباع أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون

0: يهتدون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، ثم المجاهدون في سبيل الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذين أدرجوا على قائمة غير المهتدين فهم الظالمون، والله لا يهدي القوم الظالمين. والفاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والكافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم الخائنون، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقرآن الكريم كتاب هداية، باعتبار أن الهداية هي جوهر الدين ووظيفته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والهداية لا تقتصر على الجانب التعبدي أو الروحي الفردي، وإنما تشمل حياة الإنسان وحركته في الوجود أخلاقيا وسلوكيا اجتماعيا وحضاريا. كما أن الهداية ليست مجرد معرفة نظرية، وإنما حالة وصل دائم بين العقل والوحي والعلم والعمل. والإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر بالعطاء، الذي يعيش في حالة صلة دائمة بالخالق عز وجل، وفي ارتقاء أخلاقي مستمر. في هذه الحلقة نستعرض الهداية في القرآن الكريم، وما أعظم هذه الكلمة، ونتساءل: ما الهداية؟ ما أنواعها؟ من هم المهتدون؟ ومن هم الذين يحرمون من الهداية؟ ما أسباب الهداية؟ وما موانعها؟ كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم؟ وما علامات وإشارات الهداية؟ ولماذا ارتبطت بالرحمة والإيمان والصراط المستقيم والإنابة؟ كيف يمكن أن ينعم الإنسان في عصرنا بالهداية؟ وكيف يمكن أن نهتدي؟ اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، ولا تحرمنا يا ربنا من هذه النعمة الكبيرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي أعتقد أنها تشكل دليلنا في الحياة، ودليلنا الأهم في علاقتنا مع الله، وفي ترتيب عمرنا ونهاية مصيرنا بين يدي خالقنا عز وجل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أهلا بكم، وأرحب باسمكم بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساكم بالخيرات والبركات دكتورنا وأستاذنا الكبير، الذي نفخر بهذه المداخلات بين الفينة والأخرى في برنامجكم فوق الرائع، فوق النموذجي.
0: الله يبارك فيك، هذا من لطفك وطيب أصلك وأخلاقك يا دكتور، ولولاكم لما وصل منا شيء إلى مستمعين الأعزاء.
1: بارك الله فيكم من تواضعكم هذا. ثم لا ننسى أن نرحب بجميع المستمعين الكرام، ونرحب أيضا بزميلنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الرائع جدا محمد المفتي، فحيا الله وحياكم.
0: حياك الله، حياك الله، وأهلا ومرحبا بك. يعني يا دكتور، سؤال الهداية سؤال مهم في حياتنا. خلق الإنسان ليهتدي، وخير بين الهداية وبين الفجور وبين الضلالة. السؤال الذي دائما يتردد

0: في أذهاننا، وفي كل يوم ندعو الله على الأقل في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. ما الهداية يا دكتور؟ ما هي هذه الهداية التي يبحث عنها الإنسان؟
1: نعم، الحمد لله الذي جعل أهل الجنة في حدائقها وجعل أهل النار في سرادقها، ليس لهم من تنعيم هؤلاء فائدة ولا من تعذيب أولئك عائدة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فبداية لا بد للإنسان المسلم من وقفات بين الفينة والأخرى في هذه الحياة التي بالعامية محسوبة عليه، هذه الحياة التي لا تتكرر أبدا إلا كما قال ابن السماك لهارون الرشيد: واعلم يا أمير المؤمنين أنهما داران لا ثالث لهما، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا ربنا وأعذنا من النار.
0: اللهم آمين.
1: فالأمر يتطلب من الإنسان المسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على ما ينجيه في هذه الدنيا وما يجعله من أهل الجنة والرضا والرضوان، وما ذلك على الله ببعيد أولا وهو من اليسير ثانيا، لكنه يحتاج إلى نباهة وإلى حرص شديدين. فالله تبارك وتعالى حينما امتن علينا أول خلقنا وفي كما في تنزيل وهديناه النجدين، فالله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار، وكلنا نعلم ذلك أننا للاختبار، ويكفي أننا نعلم بأننا كما يقول الشاعر نساق إلى الآجال ونحن ننظر، فبالتالي نغادر هذه الدنيا، فأتينا لابد من حكمة أتينا لأجلها ألا وهي الاختبار، وهذا يتمخض عن الاختبار لابد من معين للنجاح. نعم. فالله تبارك وتعالى من عدله مكننا من كل عوامل النجاح، فهذا العقل الذي نوازن فيه ما بين الصواب والخطأ والقبيح والحسن وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: وأيضا هديناه النجدين، وهداية الله تبارك وتعالى لها عدة أنواع، منها ما هو هداية أمر فطري ويتناسب مع الفطرة ويتناسب مع الحياة التي يعيشها الإنسان في الدنيا.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه الهداية ميسرة لكل مخلوق،
0: يعني نحن نمشي ونأكل ونتنفس بهداية الله سبحانه وتعالى،
1: بهداية الله تبارك وتعالى، وهو ما يتوأم ويتلائم مع الفطرة،
0: وهذه نعمة، يعني نعمة كبيرة.
1: وأي مقياس يقاس بها هذه والله نعمة عظيمة.
0: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
1: فبالتالي من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس جميعا أن يسر لنا الهداية. ثم من أنواع الهداية ما هو هداية خاصة، وهي الهداية لمعرفة الله تبارك وتعالى، وبعد معرفة الله تبارك وتعالى تأتي الهداية لعبادة الله، ثم للإخلاص لله، ثم للدوام على الإخلاص لله، ثم الختم بالأعمال الصالحات: اللهم اجعلنا من المهتدين.
0: سهلة، يعني الهداية العامة من الله سبحانه وتعالى لكل البشر، يعني يمشون.
1: نعم.
0: ويتصرفون، والجسم حركة الجسم تصور في مطاردة الجراثيم والصحة العامة، كل هذا من الله سبحانه وتعالى لكل البشر. لكن لكن لكن الأنواع الثانية يا دكتور،
1: نعم،
0: يعني بدها مجاهدة، بدها شغل، ليست فقط يعني أن تنتظر من السماء أن تنزل عليك الهداية، ليس كذلك.
1: قولا واحدا بارك الله فيكم. الآن إذا تأملنا ما تفضلت به قبل قليل، ألا وهو أن المسلم يقف بين يدي مولاه 17 مرة في هذه الركعات الفريضة التي يتلو فيها كتاب الله عز وجل، ومن أركان كل ركعة أن يقرأ سورة الفاتحة، ومن سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. تأمل بذلك كثير من العلماء، ولنا أن نتدبر وأن نتفكر في ذلك. مما أشار إليه بعض العلماء قالوا بأن الإنسان ما لا يعرف متى سيغادر الحياة الدنيا، فالله تبارك وتعالى كان من فضله ومن منه وكرمه أن كانت هذه الصلوات الخمس. لماذا؟ حتى إذا فارق الدنيا يكون قريب عهد بالوقوف بين يدي مولاه.
0: نعم.
1: فهذه أول واحدة. الثانية، نحن يعرض علينا في اليوم والليلة في 24 ساعة يعرض علينا كثير من الأمور، إما الداخلية النفسية من التفكر في شؤون الحياة أو في مخلوقات الكون، أو التفكر العريض الذي أحيانا لا ينبغي أن يكون، ولكن يكون هناك استطراد. ومما يعرض لنا في الحياة الدنيا أيضا هذه الابتلاءات وهذه النعم وهذه الأمور التي من لوازم الحياة، كل ذلك يؤدي بنا إلى شيء من الاضطراب. ماذا أفعل هنا؟
0: صحيح.
1: ماذا لا أفعل هنا؟ ماذا أقدم هنا؟ ماذا لا أقدم هنا؟ ماذا؟ وهكذا دوالي
0: الحيرة العامة، يحتار
1: الحيرة العامة.
0: نعم.
1: فكان من منة الله عز وجل أن نسأله سبحانه وتعالى كل أربع ساعات ونصف بالمعدل نسأله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. حتى إذا اعوج الإنسان بلحظة من اللحظات ليتهيأ له العودة والأوبة القريبة إلى الله عز وجل تقربه. أنا فكرت في أمر، هذا الأمر فيه شيء من البعد عن الله عز وجل، فيه شيء من الجفاء. تأتي اهدنا الصراط المستقيم، ترقق القلب، تؤوب بي إلى الصراط المستقيم. والصراط كما يقولون علماء الهندسة يقولون بأن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين. فهذا هو المستقيم، أقرب طريق إلى الله، أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى مبتغى الله عز وجل. هذه هي الهداية. أما ماذا نعرف الهداية؟
0: نعم.
1: اصطلاحا فأفضل تعريف لها أن نعرف كما يقول أحد العلماء: إنما تعرف الأشياء بضدها. حتى إنني من باب الإثراء العلمي بحثت 6 أشهر تقريبا عن قائل هذه المقولة: إنما تعرف الأشياء بضدها، حتى وقفت على أحد الكتب يذكرها ويقول: ولا يعرف قائلها. ولا يعرف قائلها. فإنما تعرف الأشياء بضدها. الهداية إذا أردنا أن نعرف الهداية فهي ضد الضلال، ضد الضلال، ضد الزيغ، ضد الزيغ والضلال.
0: يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
1: فالهداية هي أن تكون بعيدا أيها الإنسان عن الضلال. ما هو الضلال؟ كل منزلق، كل حفرة، كل مهب ريح، كل اضطراب نفسي معنوي مادي، كل ذلك يؤول إلى الضلال، إلى الظلم، وإلى القهر للآخر، وإلى الأخذ حقوق الآخرين، إلى التقصير في حق النفس. لأننا كما قلنا وهو المعلوم المعروف الذي لا يعرف، أننا في هذه الحياة الدنيا محسوبة علينا الأيام، فحسبان الأيام علينا يجعل من كل دقيقة من هذه الدقائق التي نعيشها نحاول أن نكون مجدين مجتهدين. كما تفضلتم وذكرتم بأن الهداية كالغيث ينزل من السماء، نعم، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم.
0: وهذا ما يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مسألة الهداية تحتاج إلى جهاد طويل في كل لحظة كما قلت. نعم. يعني أنا بتراود يعني مرات يا دكتور في بعض الصور الإنسان يجاهد نفسه حتى وهو في الصلاة وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربما يعني يخطر في باله مسألة، الذهن يغيب، يدخل في مرحلة مجاهدة مع نفسه إنه استقيمي ارجعي. وكذلك الشأن في كل حركة من حركات الإنسان في الحياة.
1: هذه كما قال فيها كثير من العلماء الأجلاء من التابعين وتابع التابعين، اعتبروها شيء من لذة الطاعة، شيء من لذة العبادة، شيء من لوازم العبادة.
0: صحيح.
1: يقول عطاء بن أبي رباح رحمه

0: الله، وعطاء بن أبي رباح هذا رجل عظيم، كان إمام في زمانه، وهو من أكبر تلامذة ابن عباس مع قتادة بن دعامة. يقول عطاء بن أبي رباح: كابت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي.
1: يا سلام.
0: ويقول محمد بن المنكدر أحد أكبر تلامذة جابر بن عبد الله، يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: جاهدت نفسي 20 سنة حتى ذقت طعم قيام الليل.
1: تصور من يقول، من هؤلاء الذين يقولون؟
0: هؤلاء هم الذين علمونا كيف نقرأ السيرة النبوية، كيف نقرأ كتاب ربنا، كيف نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعلم مع هذه الحياة التي مع تطورها هي بحاجة إلى أن يكون الإنسان في مراجعة دائمة مستفزة، دعني أقول مستفزة من حيث من الناحية الإيجابية، أنك أيها الإنسان ترتقي بنفسك من هداية إلى أهدى. من أجل ذلك قالوا من أنواع الهدايات، يقول الإنسان، يقول أحد العلماء: هذا الإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل في أجل وأعظم موقف بين يدي مولاه، وفي أجل عبادة بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. فلماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال بعض العلماء: اهدنا أي هداية بعد هداية بعد هداية متكررة، فكلنا الذي يحتاج إلى تجديد الهداية في القلوب.
1: أحسنت، يعني في أي لحظة تفتقد الهداية أو تغيب عنك، أنت يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى يعذبك أو يرحمك، فالتالي في كل لحظة يجب أن تتذكر هذا.
0: أنا لابد أن قبل أن يفوتنا الوقت، ما تفضلتم به قبل قليل حينما ذكرتم الجانب الآخر من المهتدين، المهتدون هم الذين تلبسوا بالهداية، الذين طلبوها وجدوا واجتهدوا في تحقيقها. النقطة المهمة جدا أيضا ما ذكرتموه قبل قليل، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون من المبتعدين عنهم وأن يكونوا بعيدين عنا وأن يقللهم الله، وألا وهم المحرومون من الهداية.
1: يا سلام، اللهم ابعدنا عنهم. شوف الأصناف هذه اللي الله حرمها، يعني تصور أنه أنت تعرف في الدنيا أنك محروم من هذه النعمة، والله لا يهدي القوم الظالمين. تصور
0: إحنا إذا أردنا أن نتكلم عن أن الهداية تعيش ويعيش الإنسان فيها في نعيم في الدنيا قبل النعيم، سنأخذ بالضبط ألم نقل أن الهداية ضدها الضلال؟ الآن هذا المهتدي يعيش في نعيم، غير المهتدي كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ لا تغرننا أبدا أبدا تلك الضحكات ولا الابتسامات ولا مظاهر السعادة ولا أمور اللباس والمركب الفاره والبيت الواسع والشهرة الواسعة، كل هذه من الزيف، كل هذه من مظاهر الحياة، هذه من مظاهر لا تحقق السعادة لا من قريب ولا من بعيد. من أجل ذلك من حرم الهداية حرم الخير كله.
1: والله أعجبني يعني مصطلح سكه أحد المفكرين الدكتور طه عبد الرحمن، بقول الإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر دائما بالعطاء، إن أعطيناك الكوثر. وهذه لفتي، يعني أن الإنسان الكوثر هو الذي يستظل بالهداية الدائمة، الهداية في العمل، يقول هداية الوصل وليست هداية الفصل، يعني لا يفصل بين القول والعمل، لا يفصل بين العقل والوحي، هذا هو الإنسان الكوثر. فبالتالي أنا اللي بدي أسأله يا دكتور، إنه الإنسان نفسه يستشعر في ملامح للهداية، في أشياء تدل على أنك في طريق الهداية، أنك تنعم بهذه النعمة، أو أنك محروم منها؟
0: أكبر دليل على مسألة الهداية الطمأنينة.
1: أحسنت، راحة البال اللي بنسميها
0: راحة البال الآن. لكن في مسألة دقيقة جدا دقيقة جدا، هم يقولون، يقول الفلاسفة فيما مضى، ولعلها وردت عن الفلاسفة المتقدمين، بين العبقرية والجنون شعرة.
1: نعم.
0: بين العبقرية والجنون شعرة، وعلى ذلك فقس بين الطمأنينة، أحيانا قد يغفل الإنسان ويظن نفسه أنه يعيش في الطمأنينة، لكن إذا حاسب نفسه، إذا حاسب نفسه بتجرد وعرف أنه في طمأنينة حقيقية أو في طمأنينة زائفة، هنا يتحدد له أنه في الهداية الصحيحة أم أنه في غير الهداية. فبالتالي أعلى وأسمى درجات الهداية الحقة ألا وهي الطمأنينة، الطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى وبكل ما يتصل بالله سبحانه وتعالى.
1: ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النفس حين تلقاه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس التي شملت الهداية؟
0: نعم نعم، هي التي شملت الهداية، التي نسأل الله أولا أن نكون منهم. الآن الآن هؤلاء المهتدون، هؤلاء المهتدون حينما هناك طبعا مقاييس فرعية، احنا قلنا مقياس الطمأنينة، هذا لا يعني بالتالي انه انا احيانا ينتابني شيء من الحزن او شيء من الفتور، شيء من الفتور، هذا يعني انني
1: او يصيبني ابتلاءات،
0: او يصيبني ابتلاءات انني لست من المهتدين، لا. الان احنا لابد ان نتريث قليلا في الحكم على انفسنا كما في الحكم على الآخرين. فبالتالي المهتدي هذا الذي بالعموم، ليس بكل مرة لكن بالعموم، حينما يؤذن المؤذن هل فرح بدخول الوقت ليقوم يصلي؟ هل فرح أن رمضان غدا أقبل؟ فرحة المؤمن بطاعة ربه سبحانه وتعالى هذه من دلائل الهداية.
1: هذا البارومتر اللي بقيس فيه.
0: نعم.
1: وكل واحد بقيس لحاله يعني.
0: نعم.
1: لما يبتلي الله هل يطمئن ونفسه تطمئن ويحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يفعل ذلك فهو تحت مظلة الهداية.
0: وبالتالي فيما إذا لو ذكرنا هل نتذكر؟ هذه أيضا إذا ذكرنا هل نتذكر؟ هذه من علامات الهداية.
1: صحيح.
0: لذلك جاءت كلمة التذكير في السورتي التي تقرأ في صلاة الجمعة، سورة الأعلى والغاشية.
1: نعم.
0: تذكر فذكر في الجهتين، هل إذا ذكرت تذكرت؟ هل إذا ذكرت أن لفلان له علي الدين فشعرت بالراحة أنني أحقق سداد الدين في الدنيا وقبل أن أطالب به، أم أنني أتماهى وأبتعد وأقول كيف وين متى شو الدليل؟ هو تذكر لكنه يريد أن يبعد هذا التذكر عن نفسه.
1: يعني وكأنك تضعنا أمام مفاصل امتحان أو مجموعة من الأسئلة يمكن أن نوجهها إلينا من خلال الهدي الرباني في قضية الهداية. مثلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هذا سؤال يمكن أن نطرحه على أنفسنا، هل نحن نستمع للقول ونتبع أحسنه أم نمشي في طريق آخر؟ سؤال آخر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذا سؤال آخر، وأسئلة كثيرة يطرح القرآن علينا في موضوع هل نحن مهتدون أم محرومون من الهداية. هل نمارس ذلك يا دكتور؟ هل نطرح على أنفسنا مثل هذه الأسئلة اليوم في الفضاء العام؟
0: قمة النجاح في عموم الحياة أن يكاشف الإنسان نفسه وأن يطرح الأسئلة الجادة على نفسه وأن يسعى حثيثا للإجابة عنها، هذه قمة النجاح دينا ودنيا. ولكن فيما إذا أردنا أن نركز على هذه الجزئية، ما تفضلتم به أن الإنسان أمام الامتحان، أمام الأسئلة التي تعتريه من خلال المصائب، أبعد الله عنا وعنكم المصائب، من خلال المواقف التي تأتيه بين الفينة والأخرى، حينما يسأل نفسه هل هو من المهتدين أم لا. الواقع يشهد بذلك. فنعم، من أصيب بمصيبة فاسترجع من ساعته وعد بذلك من الصابرين، هذا الصابرين هو فرع من المهتدين، الصابرين، كل الأعمال، كل أعمال القلوب تتشابك. وكما قال فضيلة الأستاذ الذي ذكرته قبل قليل طه عبد الله حينما قال الوصل، نعم هي منظومة كاملة، منظومة كاملة. حينما يريدون أن يحكموا على شخص معين لا نستطيع أن نفصل جزئية معينة ونقول هو فيه كل هذه الأمور باستثناء هذه، لا، هذه عطلت كثير من الأمور كسلسلة كسلسلة. فبالتالي الإنسان المسلم الذي عنده الصبر والاحتساب والمحبة والمجاهدة وجه الله عز وجل والعلم وطلب والعبادة وأن يقوم بحقوق العباد وما إلى ذلك والتوبة والإنابة والخوف والرجاء، هي أعمال قلوب لابد أن تكون كلها هذه الأعمال متصلة بعضها ببعض. أنا أقول عن نفسي أنني أريد وجه الله عز وجل وأصبت بكدر بسيط، هذا الكدر أضجر من خلاله وأغضب وأخرج كما يقولون عن طوري وأتكلم بالكلام الذي لا يتوافق مع الهداية. أنت قبل قليل قلت اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من ربك اهدنا الصراط المستقيم، وجدت أقل القليل. وذلك دعنا نوجه رسالة لأهلنا في المساجد، دعنا نوجه رسالة إلى أهلنا في المساجد. كيف أنت في الصف الأول، في الصف الأول وتأتي مبكرا يوم الجمعة مثلا وتزاحم الآخرين، تأخذ دورهم أو تأخذ مكانهم أو تعطل مسار الناس أمامك أو تزعجهم بالجوال أو بالأصوات العالية أو تتعفف من كذا وكذا؟ أين أهدنا الصراط المستقيم؟ هو حديث يضاحف بعض العلماء لكن يؤخذ به عند أبي داود، لينوا بجانب إخوانكم، لينوا، سووا صفوفكم، حديث صحيح، سووا صفوفكم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مسألة مخالفة الأبدان، يعني ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن يكون الإنسان حريص أشد الحرص، وهو يمثل. أعجبني وهكذا على عجالة جاءتني فتوى من صديق كان يدرس عندنا هنا في الأردن أمس، جاءت الفتوى، الاستفتاء جاء من شاب روسي في روسيا، وهذا الشاب هو مسلم، يقول إنه جاءه مبلغ من المال وحول إليه من هو لا يدري من بحث وسأل كيف أعرف، قالوا لا نعرف، ما أحد عرف له، فيما بعد تبين أنها شركة أرسلت حوالة بالغرق له. فالآن الأخ هذا وضع المبلغ الذي جاءه بالحوالة في تجارته فربح، يستفتي أمس يقول الربح، أرجع المال للشركة مباشرة، لكن يقول الربح الذي وضعته في شركتي، هل هذا الربح يا ما شاء الله على هذا الورع، على هذا التقوى؟ يعني أعجبني، من روسيا يأتي، من روسيا، ماذا
1: هداية من الله سبحانه وتعالى،
0: هداية من الله عز وجل. نعم. وشاب يعني ليس طالب علم ولا ما يحذرون، يعني طالب علم الذي سأل، أين نحن من هذه المواقف؟
1: والله أنا وأنت بتحكي يا دكتور محمد وكلامك كله دولار، قرأت قوله تعالى، شوف الحالة اللي برسمها القرآن الكريم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شوف الحالة النفسية اللي أشرت إلها في كلامك، إنه الإنسان كيف لما يشعر بالهداية ولما تغيب عنه الهداية، كيف الإحساس الداخلي.
0: أي نعم، أي نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالهداية. وسؤال الله تبارك وتعالى بالهداية ليس فقط في الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة. لابد. وللأسف بعض الناس لو قيل له ودعي له فقيل له اتق الله أو الله يجعلك من المتقين مثلا أو الله يهديك يا ابني، الله يهديك، ليش أنا شايفني إشي يا أخي، الله يهديني ويهديك، كلنا ذلك الذي يطلب الهداية.
1: هذه لفتة مهمة والله، صحيح لما تقول اليوم لواحد الله يهديك بفكر الشتيمة، للأسف
0: للأسف،
1: وهي دعوة من أجل الدعوات إنه تهدي لأخيك إنه الله يهديك. بارك الله فيك، بارك الله فضيلة فيك. الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، جزاك الله كل خير. دائما دائما نحن نتنفس بما تفضيه علينا من أفكار دكتور محمد. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
2: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله أخي هذا سيف.
1: دكتور محمد، هل خطر في بالك وأنت اليوم تطالعنا بلطائف في وسائل التواصل الاجتماعي مواقف من الهداية ومن غياب الهداية لدى الإنسان؟ كيف ترسم الصورة اليوم؟ صورة الإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى وصورة الإنسان الذي حرم من هذه الهداية، كيف يعني يمكن أن يستعيد، أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من الضلال إلى الهداية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الدكتور محمد الزبن، وكذلك أحيي المستمعين الأعزاء.
1: يا مرحبا.
2: ولا أنسى أن أشكرك على تشجيعكم الذي يعني الكثير، وهذا توفيق من الله.
1: والله يطلع علي، والله اسمع لي، احنا بالبرنامج هذا يا دكتور محمد دائما نقول أين صوت علمائنا؟ أين أصوات مشايخنا في الفضاء العام؟ وخاصة الذين يعني لا نزكيهم على الله، لكن نلتمس فيهم الخير والاعتدال وكذا. لما أشوف واحد عالم فاضل زي الدكتور محمد بيطلع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، تعرف كل الشباب وكل كذا يتابع هذا الفضاء العام، وأسمع كلاما طيبا في الهداية وفي العلم، والله إني أشعر بسعادة غامرة، وأدعو لك الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن أن يوفقك الله.
2: آمين آمين، تسعدني كلماتك هذه أخي أبا سيف، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المقاطع سببا في الهداية. خلينا نربطها في موضوع الهداية.
1: اللهم
2: نفع الله بنا وبكم.
1: آمين اللهم.
2: سيد الكريم، الهداية نعم يعني هي بداية كل نجاح، ومن عرف الله تعالى اهتدى، ومن اهتدى اطمأن. والقلب بلا هداية كالسفينة بلا بوصلة. كل خطوة إلى الله يقابلها الله عز وجل يقابلها بخطوات من التوفيق. فالهداية ليست وصولا بل ثباتا وتجددا. وأعظم الضياع أن تضل الطريق وأنت تظن أنك مهتدي. هذا أعظم الضياع.
1: حسنت.
2: لذلك الهداية نور سيدي، والنور لا يدخل قلبا أغلقته الغفلة.
1: ما أجمل هذا الكلام.
2: نعم، هذا كمقدمة للموضوع.
1: والله والله كل كلمة تحتاج إلى حلقة.
2: نعم نعم، كلنا سيدي في حياتنا اليومية مررنا بلحظات حيرة، لحظات نسأل فيها أنفسنا ما هو التصرف الصحيح الآن؟ هل هذا الطريق الذي أسلكه يوصلني للراحة والنجاح أم إلى التعب؟ أحيانا نشعر أن الحياة متاهة كبيرة، والناس من حولنا يشدوننا في اتجاهات مختلفة. صحيح. في هذه الحيرة يأتي مفهوم الهداية في القرآن كأنه خريطة في يدك لتقول لك اطمئن، الطريق واضح، الطريق هو الهداية. فالهداية هو أعظم نعمة قد لا نشعر بقيمتها إلا عند فقدانها. كمفهوم هيك سريع ببساطة، الهداية ما هي الهداية؟ وأنا أريد أن أبتعد عن الكتب والمصطلحات وأقول يعني بتفسيري المتواضع أن الهداية ببساطة هي أن يفتح الله بصيرتك. هذه الهداية،
1: أن يفتح الله بصيرتك.
2: تخيل أخي أستاذ حسين أنك في غرفة مظلمة تماما، لا ترى شيئا، تصطدم بالأثاث، تتعثر في كل خطوة. هذا حال من يعيش بلا هداية، يتخبط في قراراته، يختار الصديق الخطأ، يغضب في الوقت الخطأ، يحزن على ما لا يستحق. الآن تخيل أن أحدا أشعل النور في هذه الغرفة، فجأة رأيت كل شيء على حقيقته، عرفت الآن أين تضع قدمك، عرفت مخرج الغرفة. وذلك الحديث للشريف، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يدل على أن الهداية هي من أعظم علامات إرادة الخير بالعبد. والهداية في القرآن
1: من أين يأتي هذا النور؟ يعني هذا مشهد. وسبق لي ان ذكرت الدكتور ضيفي الدكتور محمد في الوصف القرآني سورة الذي يفقد الهداية ويعيش في الضلالة، بتنفس بصعوبة، بمشي بصعوبة وكذا، يعني وضعه زي ما يعني زي الأعمى.

0: يا سيدي الهداية هي أو هذا النور، أنت أنا تحدثت من أين يأتي هذا النور؟
1: نعم،
0: من النور، النور من الله عز وجل،
1: من الله،
0: من الله، نعم. يعني هذا
1: ولذلك ارتبطت الهداية،
0: الحديث عن أسباب الهداية.
1: نعم الهداية، نعم الهداية من الله وحده ولا نعم. الإنسان شريك في هذه الهداية؟
0: الآن يعني أنا أعطيك يعني
1: فضل.
0: يعني لماذا نرى شخصا ينفتح قلبه للخير بسهولة؟
1: نعم.
0: بينما يعاني آخر ليجد الطريق.
1: مزبوط.
0: يعني المسألة هل هي مجرد حظ ونصيب أم أن هناك قوانين إلهية تحكم هذا النور؟
1: أحسنت.
0: السؤال لماذا نرزق الهداية؟
1: نعم.
0: أو ممكن بتعبير آخر أقول أدوات جذب النور.
1: نعم.
0: الهداية ليست حكرا على أحد، بل هي وعد إلهي مشروط، وعد إلهي مشروط. الله عز وجل وضع مفاتيح في أيدينا، من استخدمها فتح الله له الأبواب.
1: نعم.
0: يعني من هذه الأبواب الصدق أو الإخلاص. أعظم سبب للهداية هو أن تكون صادقا مع الله. فعندما تتخلى عن مظاهر التدين أمام الناس، أقول مظاهر التدين، عندما تخلو بربك بقلب منكسر تقول يا رب أنا تائه دلني، هنا تقع المعجزة. الله عز وجل سيدي لا يرد عبدا صدق في طلبه، أليس هو القائل؟ الآية اللي ذكرتها في بداية الحلقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد هنا ليس بالسيف بل
1: طبعا.
0: بجهاد النفس.
1: صحيح.
0: بجهاد النفس للوصول إلى هذا الصدق. أيضا من أسباب هذه الهداية أو هذا النور والاستثمار نور العمل. القاعدة القرآنية سيدي قاعدة مذهلة، والذين اهتدوا زادهم هدى.
1: نعم.
0: والذين اهتدوا
1: زادهم
0: هدى. كيف؟ بأن تعمل بمقدار ما تعلم، تعمل بمقدار ما تعلم.
1: وآتاهم تقواه.
0: نعم، لا تنتظر حتى تصبح ملاكا لتبدأ، ابدأ بأصغر خير تعرفه، تصدق، صلي ركعتين، اترك كذبة واحدة. هذا العمل الصغير هو المغناطيس الذي يجذب إليك مزيدا من الهداية.
1: يعني الهداية، الهداية ثمرة نتيجة.
0: تمام. من أين يأتي التوفيق لمن لا يخطو خطوة واحدة تجاه الحق؟ كيف سيهتدي؟ أيضا من الأسباب لابد أن نقول بأنه إدراك الحاجة أو فقر القلب. الهداية سيدي لا تنزل على قلب مستغنى. الإنسان الذي يظن أنه ملك حياته وأنه لا يحتاج لنور الله كيف يهتدي هذا؟ الهداية لا تطلب إلا من محتاج. يعني هل تشعر في يومك أنك محتاج للهداية كما تحتاج لتتنفس الهواء؟ هذا الشعور بحد ذاته هو هداية، هو هداية. لأن نأتي إلى النقيض اللي هي موانع الهداية. يعني
1: صحيح.
0: لماذا ينطفئ النور؟ أنت قلت قبل قليل من أين يأتي النور، ذكرنا من أين يأتي النور، من هذه الأمور. طيب لماذا ينطفئ النور؟ ما هي موانع الهداية؟
1: نعم.
0: كما أن للهداية أبوابا تفتح لها حواجز قد تغلق الطريق. نعم. الموانع، وأنا لما أقول كلمة الموانع يعني هي القصة الأكثر إيلاما.
1: صحيح.
0: لماذا قد يحرم الإنسان من هذا النور؟
1: نعم.
0: الأسباب، مرض الكبر، هذا هو جدار العزل. تخيل سيدي أنك في قمة الجبل لا تسمع نداء المرشد الذي يحذرك من الهاوية لأن صوتك عالي وتظن أنك ترى كل شيء.
1: الكبر،
0: الكبر، المتكبر لا يرى الحقيقة لأنه مشغول بالنظر إلى نفسه. ذكر ابن إشقال قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. والله آية مرعبة. آية مرعبة. الكبر هو الحجاب الذي لا يخرقه نور الوحي. أخطر ما يحجب النور أن يظن الإنسان أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى الله عز وجل.
1: استغنى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حالة الاستغناء يعني كما قلت مرعبة، إنه تشعر إنه خلاص أنت تملك مفاتيح الدنيا وتصرف فيها، لا تحتاج لا يعني إلى أحد، إلى معونة أحد، لا في الأرض ولا في السماء.
0: ونضيف إلى الكبر سيد الكريم، نضيف إلى الكبر السبب مانع آخر هو الاستغراق في شهوات الدنيا.
1: نعم.
0: تخيل أنك تنظف غرفتك لكنك في كل لحظة ترمي فيها القمامة، تأتي بقمامة جديدة. الهداية نور، والنور لا يجتمع مع ظلام المعصية الذي يعني تصر عليه
1: أبدا.
0: وهنا أنا أقول يعني ليس المطلوب أن تكون معصوما، كلنا خطأ، لكن المطلوب ألا تجعل المعصية وطنا تسكن فيه، إنجاز التعبير،
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام، الاستمرار في الخطأ
1: الإنابة.
0: يعني يعمي
1: طوبة.
0: البصيرة يعمي البصيرة. نعم. الاستمرار في الخطأ. صحبة الغافلين هذه من الموانع، موانع الهداية. يعني كيف يمكنك أن تعيش في غرفة مليئة بالدخان وتتوقع أنك ستتنفس هواء نقيا؟ مستحيل هذا.
1: صحيح.
0: الجلوس مع من يستهزئون بالدين أو من يزينون لك الغفلة
1: أو من يستغرقون في الحياة وملذاتها وينسون،
0: هذا يا سيدي هو أعظم مانع يطفئ شعلة النور في قلبك. يعني أليس من العجيب أن نشتكي من ضيق صدورنا ونحن من يختار تلك الصحبة التي يعني تضيقها؟
1: صحيح.
0: يعني خلاصة الموضوع في هذه المسألة، يعني المسألة ليست تعقيدا بل هي اختيارات. الله تعالى يرسل النور للجميع، لكن قلوبنا هي التي تختار. هل نفتح الأبواب بالصدق والعمل أم نغلقها بالكبر والغفلة؟
1: يعني استقبال الهداية وفعل الهداية عموما من الله سبحانه وتعالى لكل البشر
0: متاح. نعم، متاح
1: يعني للجميع. كنور الشمس، نور الشمس تعطي نورها للجميع، ثمت من يفتح النافذة فيدخل نور الشمس، وثمت من يغلق هذه النافذة فيرد. نعم. هذا النور.
0: ولذلك السؤال هل ستبدأ، أو السؤال الآخر كيف نصل إلى الصراط المستقيم اللي هو خارطة الطريق؟ أنا أقول أنه معرفة الطريق لا تكفي أن تعرف طريق الهداية.
1: كثير ناس بيعرفوها، يعني
0: يعرف طريق الهداية، يعرف
1: طبعا. نعم. بعرف طريق الصدق والأمان
0: المهم أن تسير فيه،
1: أن تسلكه.
0: أي نعم، يعني إحنا بعد ما عرفنا إيش الهداية وعرفنا كيف يعني نفتح أبوابها وكيف يعني نحذر من موانعها، يبقى السؤال العملي الذي يتردد في أعماق كل واحد منا. يعني أنا أريد هذا الصراط، أريد هذه الهداية،
1: كيف أسير عليه؟
0: نعم، أريد هذا الطريق الواضح، كيف أسلكه في حياتي اليومية؟
1: صحيح. وهذا الامتحان أصلا يا دكتور.
0: تمام، أقول الصراط المستقيم ليس طريقا عشوائيا، هو طريق له وجهة. أليس من الغريب أن يسير الإنسان في حياته دون أن يسأل إلى أين أنا ذاهب؟ الهداية للصراط المستقيم تبدأ عندما تضع لنفسك هدفا أسمى. إذن ابدأ باستشعار الهدف. أنا أريد إرضاء الله تعالى في عملي، في بيتي، في معاملتي للناس. فعندما تجعل رضا الله والبوصلة ستجد أن الله يسهل لك كل طريق يوصلك إلى هذا الهدف.
1: يعني أن تحسم خيارك وتحدد هدفك، مش تظلك حائر بتتمرجح على اليمين وعشمال.
0: تمام، كيف يعني نصل إلى الصراط المستقيم؟ ما هي خارطة الطريق؟ بمفتاح الاستقامة في الصغائر. اليوم سيدي أكبر خطأ يقع فيه الكثيرون هو انتظار لحظة كبيرة ليهتدوا فيها. الحقيقة أن الصراط المستقيم يعني يبنى لبنة لبنة، خطوة خطوة. يعني هل جربت أن تلتزم؟
1: يعني بالله عيد علي لو تكرمت يا دكتور، انتظار لحظة كبرى أو يعني حدث كبير حتى يستدل أو يدله على الصراط المستقيم.
0: نعم، هذا من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس اليوم، أنه بنتظر قاعد اللحظة الكبيرة حتى. نعم. يهتدي. وأنا أقول أن الصراط المستقيم يبنى لبنة لبنة.
1: يعني في بعض الناس بنتظر لما يصير عمره 60 سنة.
0: هل جربت أن تلتزم بصدق واحد في حديثك؟ أن تترك غيبة واحدة رغم أن الكلام فيها ممتع؟ هذه الانتصارات الصغيرة هي التي تبني فيك يعني إنجاز التعبير نقول عضلة الاستقامة. فالاستقامة ليست أن تكون معصوما، ما فينا أحد إلا ويخطئ، بل الاستقامة هي أن تصحح مسارك كلما انحرفت، أن تصحح مسارك كلما انحرفت. أليس هذا هو حال من يمشي في طريق وعر يحتاج دائما أن يعدل وقفته وأن يعدل خطواته؟ قضية أخرى لابد من الإشارة إليها والوقوف عندها اللي هي القرآن هو وقود الطريق.
1: نعم، والقرآن هو كتاب الهداية.
0: تمام، كتاب الهداية. تخيل أنك تقود سيارتك في ليلة مظلمة.
1: نعم.
0: تعتمد على ذاكرتك ولا على نور المصابيح الإضاءة، إضاءة السيارة؟
1: طبعا على
0: القرآن سيدي ولله المثل. القرآن هو مصابيح الطريق.
1: نعم،
0: القرآن هو مصابيح الطريق. لا تقرأ القرآن كأنك تقرأ كتابا تاريخيا، بل اقرأه لتبحث عن إجابة لأسئلتك اليومية. كيف أتعامل مع من ظلمني؟ كيف أربي أبنائي؟ كيف القرآن يتحدث إليك مباشرة. إذا فتحت له قلبك، هو الذي يرسم معالم الصراط المستقيم أمام عينيك. فيا أخي الكريم، الهداية
1: وهاي القضية اللي أنا حاولت يعني أطرح سؤالها، إنه يعني الهداية، وهذا ليس من كلامي، من كلام الدكتور طه عبد الرحمن، يقول ما ظلت الهداية وصل وليست فصل، بمعنى أنها تصل

0: وهذه فلسفة الهداية، وهذا يعني تأصيل لمعنى الهداية، أن الهداية ليست اعتمادا على النفس بل افتقارا إلى الله. لا طريق بلا نور، ولا نور أعظم من القرآن. ذلك الآية الكريمة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه.
1: يا سلام، نعم يهدي به الله.
0: نعم سيد الكريم، ألا تلاحظ أننا في كل صلاة ومع كل ركعة نكرر اهدنا الصراط المستقيم؟
1: نعم نعم.
0: هل فكرنا يوما لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أننا لا نملك القدرة على الثبات وحدنا. يعني الهداية ليست مجهودا عضليا، بل هي طلب استعانة. فارفع يديك بصدق وقل: يا رب، الطريق ملتبس، الفتن كثيرة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل يرفض الله طلبا لمن يسأله الثبات؟ مستحيل. وهناك علامات أنك على الطريق،
1: يعني
0: أو أنك على طريق الهداية.
1: بس
0: هناك علامات،
1: بس هذا بدك تطبع علاقتك مع الله يعني يا دكتور.
0: نعم،
1: حتى صحيح. يستجيب لك وحتى يهديك. نعم. لازم تكون علاقتك مع، يعني مش يعني الإنسان ما بطلب من خصمه أو من عدوه أنه أعطيني كذا وأعطيني كذا، يطلب من صديقه وحبيبه.
0: نعم. هل تسأل نفسك كيف أعرف أنني أهتدي؟ يعني كيف أنا، هل في علامات أنك على الطريق؟ ما هي علامات الهداية؟
1: نعم،
0: العلامة يعني ليست في الخوارق بل في السكينة. ستجد مثلا أن قلبك أصبح أهدى، ستجد أنك تبتعد عن الصراعات التي لا طائل منها، ستجد أنك صرت أكثر رحمة بالناس وأكثر تصالحا مع ذاتك. هذه الراحة التي يجدها من يسير على صراط الله المستقيم، سكينة في وسط الضجيج ونور في وسط الظلام. خلاصة يعني هذا الموضوع،
1: نعم،
0: الصراط المستقيم يعني ليس طريقا طويلا نتعب للوصول إلى آخره كما يظن البعض، بل هو حالة نعيشها في كل لحظة. هو قرار بأن تكون صادقا مع الله، رحيما بعباده، مصححا لي يعني مسارك كلما أخطأت. ولذلك أنا يعني أنا أخاطب يعني كل واحد فينا وأقول: هل نبدأ اليوم بقرار جديد بفتح مصابيح القرآن، الطلب الصادق من الله أن يثبتنا على هذا الطريق؟
1: تقول يا دكتور الطلب والهداية اقترنت كثيرا بالطلب، يعني أنه نطلب دائما، نحن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، لكن البعض يختزل الهداية في الطلب فقط. يعني كثيرا ما ندعو، كل يوم ندعو وكما قلت في الصلاة كل يوم قول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لكن في كثير من يعني الحالة العامة اليوم اللي بيشاهدها في مجتمعاتنا نجد انه تغيب الهداية، وبالتالي قرارات مرات يعني تكون ليست في الصراط المستقيم، في الطريق المستقيم، حياتنا لا تمشي في الطريق المستقيم وكذا. وسط هذه الحالة سؤال الخلل أين؟
0: سيدي، لابد أن نعلم أولا بأن الهداية هي رحمة الله عز وجل في أبهى صورها. الهداية هي رحمة الله،
1: هدى ورحمة للمتقين.
0: نعم، ألا يعني تتفق معي أن أعظم رحمة يمكن أن يقدمها الخالق لمخلوقه ليست الرزق المادي فحسب، بل هي أن يعرفه الطريق. تخيل معي يعني أما تترك طفلها في غابة موحشة، هنا الحقيقة يعني لا يمكن أن تتركه.
1: صح.
0: الرحمة الحقيقية هي أن تمسك بيده وأن تدله على الطريق الآمن. فالهداية هنا هي مظلة الرحمة التي تمنعنا من التخبط في ظلمات الدنيا. كل خطوة تهتدي فيها يعني تذكر أنها هي رحمة من الله تعالى نزلت عليك قبل أن تطلبها.
1: قبل أن تطلبها،
0: قبل أن تطلبها. القضية الأخرى،
1: وإنك لا تهدي من أحببت، من أحببت. نعم. لكن الله يهدي من يشاء. يعني
0: هناك نقطة يغفل عنها الكثيرون، أن الهداية يعني ليست نورا يوضع في وعاء مكسور. يعني إذا كان قلبك خاوية من العمل فإنه لا يثبت على الهداية. العمل الصالح هو الذي يجعل الهداية يعني يتجذر في قلبك. هل رأيت أحدا يزرع شتلة في الهواء؟
1: طبعا لا،
0: بدك من تربة،
1: بدك تربة.
0: التربة هي العمل الصالح،
1: وبدك وبدك رعاية وسقاية لها مستمرة.
0: كلما عملت خيرا يعني أصبحت أرض قلبك أصلح لاستقبال مزيد من نور الهداية. وهذا معنى قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى.

0: في قضية أشرت لها قبل قليل
1: نعم.
0: يعني فاتتنا وأحب أن أعلق عليها، هي قضية الإنابة. الإنابة
1: نعم.
0: الإنابة حقيقة هي مفتاح التجديد. يعني ماذا لو أخطأت، ماذا لو انحرفت عن الصراط، هنا يأتي دور الإنابة.
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام. الإنابة هي أن تعود سريعا بعد كل عسرة. فالهداية ليست خطا مستقيما جامدا، بل هي رحلة تصحيح مسار.
1: أحسنت. كل
0: لحظة. الله تعالى الله جعل الهداية مرتبطة بالإنابة لأننا بشر والبشر يخطئون، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقلب، وهذا الرجوع هو أسرع طريق لجذب النور مرة أخرى.
1: يعني لاحظ دكتور محمد سبحانه وتعالى ماذا يقول في, في, في الآية الكريمة: وإني لغفار لمن تاب توبة وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: نعم.
1: بعد كل هذه المراحل، التوبة والإيمان والعمل الصالح، يلحقها ثم في يعني في تراخي في الوقت ثم اهتدى.
0: تمام. وهنا في سؤال أنا يعني في البال، يعني يطرحه الكثير من الناس هذا السؤال.
1: نعم.
0: السؤال يعني المتعلق بالهداية بين عدل الله تعالى واختيار الإنسان. يعني إذا كان الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن الإنسان الذي لم يهتدي؟ ما ذنبه إذا لم يكتب الله تعالى له الهداية؟
1: نعم. ما هي هذه الهداية التي حرم منها؟
0: تمام. هذا السؤال الذي يطرحه كثير من الناس في هذا. هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت لا تعني أبدا أن الله يمنع الهداية عن الناس.
1: صحيح.
0: ظلما أو بلا سبب، حاشا لله عز وجل. الله تعالى هو أعدل العادلين وأرحم الراحمين، لا يظلم مثقال ذرة.
1: نعم.
0: الله عز وجل فتح أبواب الهداية للجميع وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وجعل في الإنسان عقلا وفطرة يعني تدلانه على الحق، لكن الناس يختلفون في استقبال هذا النور.
1: صحيح.
0: من طلب الحق بصدق وجاهد نفسه وأقبل على الله تعالى بقلب منيب زاده الله هدى وتوفيقا.
1: والله يعلم من اهتدى ومن ضل في كثير من الآيات القرآنية، وفي آيات أخرى يحدد من هؤلاء الذين يعني قرروا ألا تشملهم هداية الله بإرادتهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين اختاروا الظلم، هؤلاء الله لا يهديهم، والقوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
0: سيدي، من أعرض واستكبر وآثر هواه على الحق هذا الذي يعني
1: حرم نفسه
0: من أسباب الهداية.
1: صحيح.
0: ولذلك الله عز وجل قال في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
1: نعم. الفعل يعني بدأ منهم.
0: تأمل. تمام. تأمل معي، البداية كانت منهم.
1: صحيح.
0: هم الذين زاغوا أولا، فجاءت العقوبة بأن أزاغ الله قلوبهم. ولذلك مشيئة الله تعالى في الهداية ليست منفصلة عن حكمته وعدله، بل يهدي من علم منه صدق الطلب ويخذل من آثر الضلالة على الهدى.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت، جزاك الله كل خير يا دكتور. دائما تكون معنا يعني إضافة وصوت من خلاله نتحدث نحن لمستمعينا الكرام، جزاك الله كل خير. حفظك الله. انتهى وقت هذه الحلقة. فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: كان الأمير القادم من صحراء الحجاز يعيد تعريف الحكم لا بوصفه سلطة بل بوصفه خلق. لم تكن الصحراء فراغاً بل امتلاءً بالحكمة، وكان البر امتحان الحرية، وفي القصر لا يغيب البر عن الذاكرة.

0: البر عندي ليس فراراً بل عودة إلى الأصل حين أصحر، ولهذا قلت إذا أصحرت صرت طليق نفس فلا أشكو ولا أبكي المقامة.
1: قولك يا مولاي ألام على التبدي كل يوم علامة ملامكم، قل لي علامة هنا

0: أنت لا تصف حالاً بل تدافع عن موقف، والمنعطف الكبير يبدأ هنا. سأبعد عن بلاد الذل نفسي إلى الفلوات أنبتت الثغامة من هذه اللحظة.
1: لأن الحرية يا عبد المنعم لا تكتمل فردية، من نجا وحده لم ينجو.
0: صدقت يا مولاي، صدقت.
2: وهنا ينكسر الوهم الأول. أن تكون الحرية نجاة فردية، فالبر عند الأمير ليس عزلة بل مسؤولية.
1: أحب البر أشطح في رباه، أسلي النفس أصطاد النعاما، إذا أصحرت صرت طليق نفس فلا أشكو ولا أبكي المقامة. ألام على التبدي كل يوم، علام ملامكم قل لي علاما، علي بناقتي عجلا ومهري إلى بلدانكم أهدي السلاما. سأبعد عن بلاد الذل نفسي إلى الفلوات أنبتت الثغامة.
3: وحين يتلى الشعر في العلن فهو لم يعد بوحا بل رسالة. الكلمة حين تخرج من الخلوة تدخل التاريخ.
0: قولك يا مولاي: ألا قل للأحبة من قريش ألا حي المشاعر والمقامة. هنا لا تمدح بل تستنهض، وهذا خطاب استنهاضي قيمي. ثم تتبعها بسؤال أخلاقي صادم: على ما رضيتم بوضيع قوم؟ فهذا خروج صريح من الشعر إلى الموقف.
1: لأن الصمت على الوضيع يا عبد المنعم أخطر من وجوده.
2: من الطريق يبدأ السؤال الأخطر، ليس من يحكم بل لماذا يترك له أن يحكم.
1: ألا قل للبقية من قريش لقد نمتم، ألا فدعوا المنام. هوازن معشر عرفوا قديما كخير رعية وبنى التئاما، فلولا جمعهم وبنو أبيهم مع الأدنين لم يرعوا ذماما، لما وطئ العدو لنا بلادا ولا بلغت ضعائننا الشآم.
0: ما أجملها من نهاية. القصيدة لا تنتهي بانتصار بل بشرط، فإن عدنا لما كنا عليه فلا ظلما ترون ولا ظلاما. وهذا نقد ذاتي يا مولاي، أنت تحاكم نفسك قبل أن تحاكم غيرك.
1: نعم يا رفاعي، من لا يضع نفسه تحت السؤال لا يحق له أن يقود.

0: هنا تستعاد الذاكرة، فالتاريخ ليس سرداً للأمجاد بل ميزاناً للأخلاق. هنا يكتمل الامتحان، فالقائد الحقيقي هو أول من يقف في قفص السؤال.
1: يا رفاعي، الحق لا يشيخ والباطل لا يصير حقاً بطول المكث. أنا لا أتباهى بالهدم، أنا أذكر بأننا قوم إذا قمنا أقمنا العدم، وإذا عدنا عدنا بلا ظلام.
2: إذن يا مولاي، القصيدة ليست نشيد فخر ولا بيان ثورة فقط، بل سيرة موقف من العزلة في البر إلى الشهادة على العصر.
1: ولهذا ختمتها بما ختمت: وعد لا تهديد وأخلاق لا سيوف. إن عدنا كما كنا عليه فلن يخاف منا، بل يطمئن إلينا.
2: هكذا تقرأ القصيدة إذن: حرية تبدأ من النفس وتنتهي بميزان الأمة.
1: وهكذا يكتب الشعر يا عبد المنعم، حين يكون البر أوسع من الورق.

0: من البر إلى الحكم، ومن الشعر إلى الموقف تكتمل الدائرة. وحين يكون البر أوسع من الورق تصير الكلمة دولة.
1: ألسنا الهادمين الشرك شدخا ببدر فاتركا عنك الكلام. وفي أحد وخيبر مع حنين هدمنا الكفر نسقا واصطلاما. وفي الأحزاب موقفنا منار بحيدرة كفى الله الصداما. رسول الله يقدمنا لأمر أراد الله أن يغشى الأنام. أردت أن أقول يا عبد المنعم، إن البر ليس مكانا بل موقف.
2: لم يكن المركى مكانا يقيم فيه الأمير، بل موضعا تقيم فيه الفكرة. هنا التقى البر بالحضر، لا خصمين بل أصلا ومآلا. هنا انعقدت سرة الحكاية، تاريخ يستعاد ليفهم، ومستقبل يؤسس ليصان. فصار الشعر موقفا، وصارت الدولة خلقا. وحين يبنى المكان على المعنى يبدأ الوطن.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 11 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 26 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

نبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة الكرام، القدوة أمر هام في حياة الأمة، فلكل أمة رجال تقتدي بهم وتسير على نهجهم، وإن قدوة المسلمين وأسوة المؤمنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت أقواله وأفعاله تشريعا للأمة. فقد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء السابقين وهم دونه في الفضل والمكانة. قال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدح. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لأن الناس تحب أن ترى نموذجا حيا صالحا يمشي على وجه الأرض يطبق الأخلاق، ليكون ذلك دافعا للناس على الاقتداء والاتباع. أيها الإخوة الكرام، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لصحابته في كل خلق كريم. كان قدوة في السخاء، وقدوة في قول الحق، وقدوة في الصدق، وقدوة في الصبر، وقدوة في التواضع،

0: وقدوة في الشجاعة وقدوة في كل فضيلة. فأما قدوته في الكرم والجود، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما سئل عن شيء فقال لا. ولقد تعلم أبو بكر رضي الله عنه منه السخاء والكرم، ففي غزوة تبوك في يوم العسرة، وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التبرع، فجاء عمر بنصف ماله، وجاء الصديق بمال وفير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لعيالك يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: نصف مالي يا رسول الله. وأنت يا أبا بكر ماذا تركت لعيالك؟ فقال الصديق رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله. وقد جاءه محتاج فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه آخر فأعطاه ولم يبق معه مال، وجاءه ثالث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاستدن علي. فقال عمر رضي الله عنه: لم يكلفك الله ما لا تطيق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أحد الصحابة غضب النبي فأراد أن يدخل الفرح إلى قلبه، فقال لبلال، وبلال رضي الله عنه هو المسؤول عن المال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. وكان صلى الله عليه وسلم قدوة في قول الحق، فعندما سرقت امرأة مخزومية وأراد البعض أن يتشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وكان صلى الله عليه وسلم قدوة في الصبر، فعندما توفي ولده إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: أتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان صلى الله عليه وسلم قدوة في الشجاعة، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. لذلك أيها الإخوة، القدوة أمر هام في حياة المسلمين، فما أحوجنا إلى القدوة الحسنة. فالأب عندما يكون قدوة لأبنائه، والأم قدوة لبناتها، والأستاذ قدوة لطلابه، وهكذا القدوة في كل ميادين الحياة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: يتساءل بعضكم: كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله، ولا يهاب شيئا، وفي ظهره أردني، فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. وزير النقل يبحث مع نظيره التركي تذليل عقبات النقل البري والترانزيت. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. أرسل الأردن اليوم فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. وكذلك يضم الفريق الإغاثي الأردني عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستعمل على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة.

0: بحث وزير النقل نضال القطامين مع السفير التركي لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، خاصة مشاريع الربط السككي والنقل البري والخدمات اللوجستية بين الأردن وتركيا والدول العربية المجاورة. وأكد الجانبان أهمية مشاريع الربط السككي باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والنقل البضائع ورفع كفاءة سلاسل التزويد والخدمات اللوجستية في المنطقة، إلى جانب دورها في تعزيز الترابط بين شبكات النقل الإقليمية. وشدد القطامين على أهمية البناء على العلاقات الأردنية التركية المتميزة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجي وتعزيز الشراكات اللازمة لإنجازها بما يخدم المصالح المشتركة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. زار مساعد آمر الحرس الأميري الكويتي اللواء الركن عادل عبد الرحمن الكندري، يرافقه وفد عسكري مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس الملكي الخاص. واستمع الوفد إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تطلع بها قيادة الحرس الملكي الخاص، وأبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها في مجالات التدريب والتأهيل. وشاهد الوفد جانبا من التمارين والفعاليات التدريبية المتعلقة بحماية الشخصيات، إضافة إلى جولة في ميادين التدريب والمرافق الميدانية التابعة للمدرسة. وعلى هامش الزيارة رعى اللواء الركن الكندري تخريج دورة الدفاع عن النفس التي استمرت 3 أشهر بمشاركة منتسبين من الحرس الأميري الكويتي وقيادة الحرس الملكي الخاص. وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الضيف بمستوى الجاهزية والكفاءة التدريبية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الملكي الخاص وبالمستوى الاحترافي الذي ظهر به مختلف الفعاليات التدريبية. وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الراهنة. ويضم المستشفى الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية عددا من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف المجالات تشمل الجراحة العامة والباطنية وطب الأطفال والعيون وطب الأسنان والطوارئ، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين. ويأتي إرسال هذه الطواقم استمرارا للدور الإنساني والطبي الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، تأكيدا لرسالة الأردن الإنسانية الثابتة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف. قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن آلاف الأسرى والمعتقلين يتعرضون يوميا للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تحولت منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني إلى منظومة ممنهجة تمارس التجويع والإذلال والتجريد من الإنسانية. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أصيب ضابطان وجنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بلدة بيت يحون جنوب لبنان، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط في الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي. من جهته، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، مؤكدا تطلع بلاده لأي صيغة دولية تعزز قدرات الجيش اللبناني وتمنع تحول لبنان إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. وفي ملف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الجولة المقبلة ستتناول الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى قضايا إقليمية مرتبطة بأمن المنطقة. وفي السياق ذاته، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد السبت ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزميل ليث لشلول من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله.

0: ب 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال 12 دائما ورا ال 11
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردني وهمومك عربي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات. وحديثنا اليوم عن الشهيد العقيد الطيار المقاتل ملوح عواد عبد الله أبو زيد. كونوا معنا.

مستمعينا الكرام، ولد الشهيد الطيار ملوح عواد أبو زيد عام 1960 في مدينة سحاب. تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس سحاب، ثم التحق ليدرس الحقوق في الجامعة الأردنية عام 1979، إلا أن هاجسه كان يراوده منذ الصغر بأن يكون واحدا من فرسان سلاح الجو الملكي. فبعد عام من التحاق الشهيد ملوح أبو زيد بالجامعة الأردنية، تحقق حلمه والتحق بسلاح الجو الملكي في 18 من تشرين الثاني كتلميذ مرشح طيران في كلية الملك الحسين الجوية التي بدأ فيها حياته العسكرية، ثم تلقى علومه التدريبية إلى أن تخرج منها طيارا برتبة ملازم ثالث.

وبتاريخ 25 من شباط عام 1983 أكمل المشوار فتدرج في المناصب وعمل طيارا مقاتلا في قاعدة الأمير الحسن الجوية للعمل كمدرب طيارين، ثم نقل بعد ذلك للعمل كطيار مقاتل في قاعدة الملك فيصل بن عبد العزيز الجوية السرب التاسع عام 1994، ليعود بعدها عام 1996 مدربا للطيارين في قاعدة الأمير حسن الجوية، ثم قائدا للسرب التاسع في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في تموز من عام 2002، وبعد ذلك عين قائدا لجناح الطيارين في القاعدة.

أفيد الشهيد ملوح أبو زيد بعد ذلك للاشتراك بعدة دورات خارجية كان من أهمها مدرب أكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام، ودورة مشرف طيران في المملكة، وعمل بعد ذلك رئيسا لشعبة التدريب التعبوي، بالإضافة إلى العديد من الدورات المحلية في مجال الطيران. كان الشهيد أبو زيد يتصف بالصفات الحميدة، فكان مميزا في عمله مبدعا، نال العديد من الأوسمة والشارات، من أهمها وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة.

استمر الشهيد الطيار ملوح أبو زيد بتأدية واجبه إلى أن قضى شهيدا في 21 من تشرين الأول عام 2003 أثناء قيامه بمهمة تدريبية هو وزميله الذي استشهد معه الشهيد الطيار مالك السخني رحمهما الله رحمة واسعة، وأدخلهم فسيح جناته ورحم كل شهداء الوطن الأبرار.

0: إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام

0: استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان رتيمة.
1: مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الأنوار، مساء الحب والسعادة، دائما بترافقكم ضمن برنامج استراحة المساء. بمسي عليكم وبمسي على زميلتي إيمان رتيمة. مساء الخير إيمان.
2: مساء الخير لكل مستمعينا سامي، مساء الخير إليك ولكل عم بسمعنا من وراء المايك، ومسي أكيد على زميلنا حمزة الرباب عم من وراء المكسر.

بنحيي أيضا زميلتنا ماسة الجنيدي اللي ساعدت اليوم بإعداد حلقة هذا المساء، وإن شاء الله أن الحلقة بتنال إعجابكم وبتتفاعلوا معها أكثر.

0: يعني اليوم موضوعنا من إحدى المواضيع اللي الناس ممكن تتقبلها و90% لا.
1: أكيد.
0: موضوع النقد، في ناس تحكي هذا نقد بناء، في ناس تحكي هذا نقد يعني فعلا أنت قاصده. لما أجي أحكي لك اليوم أنت سامي، يعني اليوم مش زي زمان مثلا بحلقات اللي قبل، أو تيجي تحكي لي أنت إيمان، هلا في ناس يفهمك بطريقة صحيحة.
1: أنا بصراحة صدري واسع. أكيد بتحمل وبتقبل.

0: طبعا زي ما حكت إيمان، هناك أشخاص يرفضون دائما أي ملاحظة ويعتبرون أي نقد هو هجوم شخصي أو تقليل من قيمتهم، لكن السؤال اللي يطرح نفسه دائما كيف ننتقد وكيف نتقبل النقد يا إيمان؟
1: هلا بالنسبه لنا في اشخاص ممكن ينتقدونا، نتقبل نقدهم لانه نحن بنعرف اللي امامنا هم اشخاص حابين لنا الخير او حابين انه نتطور، وفي اشخاص من وراء النقد في هناك زي ما بيحكوا خبايا اخرى احنا ما بنعرفها. فهذا هو الفرق بين النقد البناء والنقد اللي بيحاول انه يرجعك خطوات لورا.
0: نعم، اذا اليوم سنتحدث عن ثقافه نفتقدها احيانا وهي ثقافه النقد البناء، لان مجتمعات لا تتقبل النقد هي بلا شك لا تتطور، وأشخاص لا يسمعون الملاحظات دائما بيعيشوا في دائرة الأخطاء نفسها.

0: احنا نحن بنحكي سامي دائما انه النقد يعتمد على امور كثيره، على اسباب عديده. ممكن الاشخاص اللي انتقدوك في السابق كان تجاربك معهم غير زي ما بيحكوا موفقه، ممكن فعلا الطفوله او اوقات اهلك بس ينتقدوك، او يعني رسموا صوره
1: تجارب قاسيه،
0: رسموا صوره بالنسبه لك انه النقد معناته انك انت فاشل. فدائما الربط بيكون في اسباب معينه لاني انا ارفض نقد اشخاص معينين. فبالتالي في احنا لازم نميز بين النقد البناء، انه انا انت عم تنتقدني لحتى تعطيني سلبياتي قبل ايجابياتي،
1: بطور من قدراتي،
0: صح ولا لا؟ خاصه دائما بيحكوا لك امشي مع اللي ببكيك اكثر من انك تمشي مع الشخص اللي بضحكك.
1: اكيد
0: فهي من الاشياء اللي كثير مهمه احنا بنمشي فيها مع بحياتنا. نعم. حتى نستفيد.
1: يعني زي ما حكيت إيمان، بعض الناس تربوا على عبارات مثل أنت لا تنفع، أنت لا تصبح شيئا، أنت فاشل. هذه ليست ملاحظات، يعني زي ما حكيتي هذه طاقة سلبية، يعني بتعطيك جرأة من الإحباط وعدم التفاؤل، وممكن أنه أنت توقعاتك أو سقف توقعاتك أو قدراتك بتحد منها وما بتصل لأهدافك ولا بتقدر بتطور من حالك.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، مكملين ببرنامجكم استراحة المساء من إذاعة القوات المسلحة الأردنية. نتحدث الآن عن سؤال للنقاش، هل المشكلة في النقد نفسه أم في طريقة النقد اللي اعتدنا أن نسمعها من الأشخاص اللي حوالينا من خلال طبعا مداخلاتكم الهاتفية؟ نأخذ أول اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا فيك، تعرفنا عن حالك؟
1: أهلا ستي، أنا المهندس علي محافظة.
0: أهلا وسهلا فيك مهندسنا. مهندس علي، اليوم موضوعنا عن النقد، النقد البناء أو النقد اللي ممكن يكون سلبي ويكون مقصود من قبل الأشخاص اللي بينتقدونا. هل المشكلة مهندس في النقد نفسه أم في الطريقة اللي ممكن الناس ينتقدونا فيها؟
1: والله ستي، هو النقد يعني بشكل عام هو ظاهرة صحية موجودة في أي بيئة مجتمعية، لكن النقد قد يكون نوعين، قد يكون نوع اللي هو النقد البناء واللي طبعا الهدف منه اللي يكون أداة للتطوير والتحسين، وهو بالطبيعي يعني بيساعد على معرفة نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها، ولكن طبعا النقد البناء اللي بيركز على الشخص نفسه طبعا هذا مؤذي ويؤدي للإحباط وفقدان الثقة بالنفس. إذا كان نقد بناء أكيد بيكون إيجابي، وإذا كان هذا النقد هدام أكيد بيكون يعني سلبي وله آثار سلبية كثير على الإنسان.
0: نعم، يعني مهندس أنت بتتقبل النقد بشكل عام، هل النقد من أشخاص مقربين إليك بيفرق من أشخاص شوي بعاد عنك وما بيعرفوك؟
1: أنا بالنسبة لي والله ما بيفرق، إذا كان يعني بيعرفني الشخص اللي بينقدني أو ما بيعرفني، المهم اللي هو الوسيلة نفسها
0: النتيجة.
1: والطريقة في النقد،
0: صح،
1: الطريقة
0: الأسلوب.
1: تكون يعني منطقية وطريقة خلينا نحكي احترافية، وطريقة بتركز على المضمون وليس على الشخص.
2: نعم، مساء الخير مهندس، وأنا حابب أسأل حضرتك أكثر نقد أثر في حياتك؟
1: النقد اللي بيأثر، خليني أحكي بشكل عام، النقد اللي يعني بيكون يعني محبط كثير، وخاصة اللي خلينا نحكي لما يكون الإنسان كبير وواعي وناضج يعني يقدر إنه يتعامل مع النقد السلبي، أما لما يكون في مرحلة عمرية صغير كثير ولسه يعني مش مؤهل خليني نحكي للتعامل مع النقد السلبي، هذا ممكن يأثر كثير كثير على على على الشخص ويكون محبط، وخاصة خلينا نحكي بالصفوف زي الصفوف الدراسية.
0: نعم.
1: بمرحلة الطفولة يعني مثلا والله أنت مثلا فاشل، ما بتعرف تحل، تعاملك سيء، هاي المراحل أنا بشوفه مؤذي كثير.
0: نعم، هاي المراحل جدا هي بتبني شخصية الطفل أو المراهق بعمر من الأعمار، وأيضا الشخص الناجح بعمله ووصل لمرحلة جدا مهمة ومميزة بمجاله كمان صعب أنه أيضا يجد انتقاد أو يعني يوجه انتقاد بأسلوب، خلينا نحكي فيه أشخاص ما عندهم طريقة للأسلوب حتى يعبروا عنها. فهذا الإشي اللي أنت حكيت عنه مهندس علي محافظة، نشكرك على هذه المداخلة، كل الشكر إليك.
1: أهلا ستي، يا مرحبا،
0: أهلا فيك.

0: يعني بصراحة احنا كمان حابين نعرج على مفهوم النقد البناء. النقد البناء هو تقييم للملاحظات إيمان، للسلوك، للفعل، للعمل. لكن وين بتكمن المشكلة؟ بتكمن المشكلة لما بيتحول هذا النقد أو الانتقاد بالمفهوم الواسع من المضمون أو السلوك أو التصرف إلى الشخص ذاته. يعني بيكون هذا النقد الهدف والمغزى من ذلك، بيكون الشخص صاحب الفكرة أو صاحب الرسالة أو صاحب الفعل أو صاحب العمل. لكن بالمقابل ليس كل من انتقدك هو عدوك، ليس كل من مدحك بيحبك. بنفس الوقت النقد البناء دائما بيركز على الحل وبيشرح الخطأ وبيحترم الطرف الآخر، لأنه بالنهاية بيهدف إلى يعني التطوير والتحسين.
1: نعم، يعني الصورة النمطية سامي لما نتحدث إحنا عن النقد بشكل عام إنه إحنا هذا الشخص جاي يغلطني أو جاي يخلي المعنويات تهبط نوعا ما، نعم. أو إنه هو عم بيحاول يفشلني بعملي. هاي هي الصورة النمطية.
0: أكيد عنها. بس

0: هل
1: يعني
0: الأسلوب له دور حسب رأيك؟
1: طبعا الاسلوب له دور، يعني دائما الكلمه اللطيفه هي المفتاح للتقارب، وممكن هذا الشخص انت بتاثر فيه بطريقه
0: نعم
1: ايجابيه وبتعزز فيه الايجابيه.
0: نعم
1: دائما السلبيه مرفوضه
0: أكيد بالنسبة
1: وبتحبط.
0: إلي
1: دائما ايضا لازم ناخذ بعين الاعتبار الوقت المناسب اللي انا بنتقد
0: أحكي
1: فيه
0: فيه،
1: هذا الشخص،
0: صح
1: حتى ما
0: أكيد.
1: بحطه بدائره مغلقه من
0: يعني أنا
1: الاحراجات.
0: سامي، أنا من الأشخاص اللي مستحيل أنتقد أشخاص ما إلي عليهم. يعني أي شخص بدك تنتقده هي تعطيه نصيحة وليس انتقاد. إذا أنا بيفهم كلامي صح أو بتفهم كلامي صح، أنا ممكن أحكي رأيي، لكن إني أنتقد أي شخص أنا ما في كتير إلي يعني عليه أي، خلينا نحكي جانب، مستحيل أجي أعملها، لأنه ممكن فعليا أنت تنفهم غلط.
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: ممكن أنا أكون مثلا أقصد موضوع معين لحتى أنت مثلا تطور شخصيتك. خلينا
1: نعم
0: نحكي عن مجال الشخصية بعيدا عن العمل، العمل ممكن يكون إحنا في مجال عمل واحد، فصعب أنا أنتقد زميلي وزميلي ينتقدني،
1: نعم
0: لأنه هاي هي الصورة النمطية بالنسبة لنا، إنه إحنا بنحبش نسمع آراء من زملاء.
1: أكيد. يعني يمكن أكثر ما يميز أنا وإيمان يعني من خلال برنامجنا، وهذا البرنامج هو الأول على الدورة البرامجية، يعني إحنا بعد ما بنخلص تسجيل الحلقة بنأخذ بملاحظات زملائنا، إذا كان في بعض الملاحظات
0: أكيد نتقبلها،
1: سلبية بنشتغل عليها وبنعمل عليها ونتقبلها بكل أريحية.
0: نعم.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، مكملين برنامج استراحة المساء من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وهناك مداخلة جديدة. ألو،
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك، نتعرف عليك.
1: أنا خالد خطاب.
0: أهلا وسهلا فيك يا أستاذ خالد. أستاذ خالد، إحنا موضوع حلقتنا لهالأسبوع عن النقد، سواء كان نقد بناء أو نقد سلبي بالنسبة للأشخاص. من خلالك طبعا، من منظورك لموضوع النقد، هل تتقبل النقد من الأشخاص المحيطين حولك، أو ما هي طبعا آلية تقبلك لهذا الموضوع؟
1: أول شيء يعني في البداية نتفق على شيء معين، إنه لا يمكن مصادرة الناس حق التعبير عن الآراء، هذا حق مكفول في كل الأعراف والقوانين. لكن نعم، هذا النقد يعني يفترض أن يكون نقد هادف، نقد إيجابي، نقد في توقيت. التوقيت مهم جدا في النقد، وبالدرجة الأولى يكون بعيد عن التجريح، يعني بعيد عن الشخص، بعيد عن التجريح. هذا الإشي المهم. الآن كيفية تقبل النقد أو عدم تقبله، هذا برجع لطبيعة الشخص. الآن لما نحكي إحنا عن شخصية عامة موجودة في مثلا في البلد في منصب عام، هذا الشخص يعني لازم يكون عنده تقبل للنقد، النقد البناء اللي بعيد عن التجريح. الآن النقد ليش بكون في نقد؟ يعني النقد بكون من أجل التصويب، مش لتجريح شخص. يعني طبعا هذا برجع للشخص اللي هو
0: بده
1: ينتقد.
0: نعم.
1: يعني أنا تخصصي، أنا متخصص في الرياضة، في الصحافة الرياضية.
0: الآن فيها كتير نقد الوطني. يعني الصحافة الرياضية
1: بالضبط. نعم. إحنا الآن نحكي عن المنتخب الوطني مشارك في أكبر تظاهرة رياضية عالمية في كأس العالم، وهذا شرف إلنا. يعني المنتخب عمل وقدم، واللاعبين عملوا وقدموا. الآن قبل شهر شهرين كنا ننتقد إنه مثلا والله إحنا كمثلا كفنيين كإعلاميين إنه لازم المدرب استدعى اللاعب فلاني، المنتخب لازم لعب بطريقة معينة. هذا النقد بكون لإيش؟ بكون من أجل
0: التصويب،
1: إنه يلفت أنظار المعنيين، من أجل التصويب.
0: نعم.
1: لا يعني ممكن أنا أحكي ملاحظة مثلا المدرب مش دايريت للمدرب، ولا هو مفكر فيها، من خلال هذا النقد
0: ينتبه
1: لهذه النقطة واستطاع إنه يصوبها.
0: نعم.
1: فبالتالي هذا يسمى النقد البناء.
0: هذا هو النقد اللي احنا نحتاجه بهاي الفترة، خاصة انه مشاركتنا وكصحفي رياضي معروف ما شاء الله عليك، يعني بالنسبة لموضوع الانتقاد هو جدا مهم اذا كان في مكانه المناسب. فنشكرك الاعلامي احمد الخطاط مع هذه المداخلة، وهذه طبعا الامور اللي حكيت فيها بشكل عام.
1: شكرا.
0: اهلا.

0: طبعا احنا حابين ايضا بنحكي عن النقد البناء من زاوية السوشيال ميديا او النقد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا اليوم جعلت الجميع يعتقد انه يملك الحق بابداء رأيه في كل شيء إيمان، لكن ليس كل رأي ضروري وليس كل تعليق مفيد. هناك فرق بين التنمر، النقد، السخرية وجلد الآخرين.
1: يعني للأسف الآن في السوشيال ميديا هناك أشخاص فعلا بيرفعوا روح المعنوية للأشخاص اللي بيطرحوا مواضيع معينة. هناك أشخاص ممكن يذكر كلمة واحدة بتغير يعني مزاج الشخص اللي نشر هالمنشور لمدة طويلة حتى. نعم. إن هاي الكلمة لها أثر كبير، فبالتالي نحن حتى لما بدنا ننتقد نختار كلماتنا سواء كانت من وراء الشاشات أو بشكل مباشر.
0: نعم. ويمكن الأغرب من ذلك يعني أو الملفت للنظر إن البعض يعتبر الإساءة نوعا من الحرية الشخصية. لا يا أخي، أنت على غلط وهذا الإشي مرفوض وغير مقبول وغير منطقي تماما.

0: النقد البناء لا يهدف إلى كسر الإنسان بل إلى مساعدته إلى أن يصبح أفضل. كنتم معكم أنا إيمان رتيمة من برنامج استراحة المساء،
1: وأنا سامي المصير. نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله.

استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان رتيمة.

0: موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يقرأه إبراهيم الأرجوب، أهلا بكم. الأردن يرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. وزير النقل يبحث مع نظيره التركي تذليل عقبات النقل البري والترانزيت بين البلدين والدول العربية المجاورة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. مساعد آمر الحرس الأميري الكويتي يزور مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص ويطلع على المهمات والواجبات التي تطلع بها قيادة الحرس الملكي الخاص وأبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها في مجالات التدريب والتأهيل. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال أمس في حي النصر غرب مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بيت يحون جنوب لبنان. وأخيرا طقس صيفي معتدل الحرارة خلال اليومين المقبلين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الاردن كلها مع النشامه، بكل باص ورفعه وتهدايه وشوته، الاردن كلها بتلعب بكاس العالم. ال 12 دائما ورا الاحداش.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، آيات في كتاب الله عز وجل تحكم العلاقة بين الناس في المجتمع، وتبني بينهم من العلاقة والتآلف والتراحم ما يجعلهم كالجسد الواحد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ويشكل التعاون نقطة الارتباط والجسر الذي تقوم عليه العلاقات الإنسانية، ويمثل اللقاء والتواصل بداية المعرفة والاحترام، ليكون التآلف ثمرة للتعارف، وتظهر مشاعر المحبة والانسجام بين الناس. لقد استعمل القرآن الكريم مفهوم التعارف والتآلف ليقصد به تأسيس قيم الإسلام التي تتجاوز بالناس أسباب النزاع وأسباب الانقسام، وتبني بينهم علاقة معرفية وإيمانية تقوم على الاحترام والتعاون. والله سبحانه وتعالى قد بنى هذا الأمر بين الناس وربطهم برباط الأخوة، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وبين القرآن الكريم أن التآلف الحقيقي بين القلوب نعمة من الله تعالى، يقول سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والألفة أيها الإخوة تسبب استدامة الأمن، وتسد ثغرات التنافر، وتبني بين الناس سلوكيات صالحة تعينهم على التقارب إذا تباعدوا. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لذا كان هذا التعاون والتآلف ما يجمع صف الأمة وحدة واحدة في مواجهة العدو عندما تكون الظروف الصعبة. يقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولن يكون هذا البنيان مرصوصا حتى يسبقه التآلف والتراحم والتعاون. وقد شبه الله تعالى هذا التآلف بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يكون التعاون والتراحم بين

الناس. يقول عليه السلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يا أيها السادة الكرام، لننصت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وها هو صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. وإذا نظرنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد المثال الكبير للتآلف والتعاون. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأمر بعد التآخي، فقال عليه السلام: من كان عنده فضل ظهر أي دابة فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الفرد لا مكان له ولا أمن له ولا راحة ولا سعة في العيش بدون أخيه. يقول عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

أيها الإخوة الأحبة، ونحن في هذا اليوم المبارك نعيد إلى القلوب التآلف والتراحم على أنها ضرورة اجتماعية وليست قيما مثالية، فلا غنى لنا عن الأمن والسلم، ولا يكون إلا بالتعارف والتعاون. فإذا غاب التآلف بيننا تولد الجهل المفضي إلى سوء الظن، وتأججت النزاعات والعنصريات. فإذا جاء التآلف كان التسامح، وكانت النجاة من الفتن ومقاومة فكر الكراهية. أيها السادة الكرام، إن التآلف بين الناس ضروري لتعزيز التعاون.

والتنمية وتوسيع دائرة الأرحام ليكتمل بناء المجتمع. فانظر إلى المصاهرة كيف جمعت العائلات المتباعدة، فكم التعاون كذلك، والتآلف يقرب البعيد ويزيد في السعادة. فحياة الإنسان لا تستقيم إلا في بيئة تكون فيها صورة للتآلف. أوليست المودة والرحمة بين الزوجين هو الاسم الذي يرجع إلى التآلف والانسجام بينهم؟ أوليس تقارب القلوب وما يحققه في المجتمع من القوة والرحمة والأمن المحصن هو خير وسيلة لمواجهة التباعد وسوء الظن والشحناء والعصبية التي تفت في المجتمع وتفتح أبواب الأسوار للأعداء ليدخلوا إلى قلب الأمة وصميم وجودها؟ من هنا كان التآلف بين الناس وبنائه ضرورة شرعية أصلها الله تعالى في كتابه الكريم، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى امتن على المؤمنين فقال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إن هذا التأليف الذي يولد المحبة ويبني بين الناس أسباب التعاون والتراحم، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم له أساليب: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ويقول عليه السلام: إن الأشعريين، أي قوم من العرب المؤمنين، إذا أرملوا في الغزو أي افتقروا أو قل طعامهم جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام ينسب نفسه إليهم وينسبهم إلى نفسه، ذلك أنهم حققوا المعنى الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى.

أيها الإخوة الأحبة، مجتمع التآلف والتراحم هي أمة الإسلام بخيرها وأخلاقياتها وتراحمها وتعاطفها. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة أكبر خصائصها هذا التآلف، هو سر بقائها وسر استمرارها في أداء مهمتها للبشرية، تحمل كتاب الله، كتاب الهداية والإصلاح. فرياح الإيمان وريحه الطيب لا يفوح إلا من خلال أخوة في الله ومحبة في الله وعطاء لله ومنع لله وتواصل لله عز وجل. وما زال الخير في مجتمعنا مستمرا، وما زالت الهمة بيننا كبيرة، نؤدي بزكاتنا إحسانا إلى فقرائنا، ونصل ذي رحمنا، ونحسن إلى محتاجنا. ولذلك يقول عليه السلام: بشر أمتي بالنصر والثناء والتمكين. والنصر إنما هو بالمجتمع المتماسك، والثناء إنما هو بالخلق الذي تلتقي عليه القلوب، والتمكين هو استمرار الناس على هذا النهج الصالح. نسأل الله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح أحوالنا وينصرنا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج عالم التكنولوجيا، ذلك العالم الذي لم يعد بعيدا عنا بل أصبح حاضرا في تفاصيل يومنا، في طريقة تفكيرنا، وحتى في اللحظات التي نعتقد أننا نبحث فيها فقط عن التسلية. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن تأثير التكنولوجيا على حياتنا، وكيف أصبحت تتحكم بشكل غير مباشر في انتباهنا وقراراتنا، وحتى في الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن تأثير التكنولوجيا على حياتنا، وكيف أصبحت تتحكم بشكل غير مباشر في انتباهنا وقراراتنا، وحتى في الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات. أما اليوم فنقترب أكثر من عالم يعيش فيه الملايين يوميا لساعات طويلة، عالم مليء بالمغامرة، المنافسة، الحماس والتحدي، عالم الألعاب الإلكترونية، ذلك العالم الذي بدأ برسومات بسيطة وأجهزة محدودة، ثم تحول مع تطور التكنولوجيا إلى صناعة ضخمة تتجاوز فكرة الترفيه لتصبح تجربة يعيشها اللاعب بكل مشاعره وتركيزه وتفاصيله اليومية. فكيف تطورت الألعاب الإلكترونية بهذا الشكل؟ ولماذا أصبحت قادرة على جذب اللاعب لساعات دون أن يشعر؟ وهل هي مجرد وسيلة للتسلية؟

0: أن تأثيرها أصبح أكبر مما نتوقع. هذا ما سنتحدث عنه معكم في حلقة اليوم. عندما نعود إلى بداية الألعاب الإلكترونية كانت بسيطة جدا، رسوماتها محدودة وأفكارها سهلة، وكان الهدف الأساسي منها هو التسلية فقط لبضع دقائق. لكن مع تطور التكنولوجيا تغير كل شيء. دخلت الرسوم ثلاثية الأبعاد وتحسنت الأصوات وأصبحت الحركة داخل اللعبة أكثر واقعية، لدرجة أن اللاعب يشعر وكأنه داخل عالم حقيقي وليس مجرد شاشة. ومع الوقت لم تعد الألعاب مجرد لعب، بل أصبحت تجربة كاملة تعتمد على التفاعل، المنافسة والتحدي المستمر. وهنا بدأت نقطة التحول المهمة. التكنولوجيا لم تجعل الألعاب أجمل فقط، بل جعلتها أكثر ارتباطاً باللاعب نفسياً. أصبحت اللعبة لا تنتهي بسرعة، بل تمتد وتقدم مراحل ومكافآت وتحديات يومية تجعل اللاعب يرغب دائما في العودة مرة أخرى. ومع انتشار الهواتف الذكية أصبح الوصول إلى الألعاب أسهل من أي وقت مضى. لم يعد اللاعب بحاجة إلى جهاز كبير أو مكان معين، بل أصبحت اللعبة في جيبه في أي وقت وأي مكان. وهذا جعل عدد اللاعبين يزداد بشكل كبير جدا، وأصبح اللعب جزءا من الروتين اليومي عند الكثيرين. لكن هنا يظهر جانب آخر مهم، وهو كيف أثرت هذه الألعاب على حياتنا اليومية. فمن ناحية إيجابية، ساعدت الألعاب الإلكترونية على تطوير بعض المهارات مثل سرعة التفكير، رد الفعل، وحل المشكلات، وأحياناً حتى العمل الجماعي في الألعاب التي تعتمد على اللعب مع الآخرين عبر الإنترنت. لكن في المقابل ومع الاستخدام المفرط، بدأت تظهر آثار أخرى مثل قلة الحركة، الجلوس لفترات طويلة، ضعف التركيز في بعض الحالات، وحتى الانعزال عن المحيط الاجتماعي. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن هذه الألعاب لم تعد مجرد ترفيه فقط، بل أصبحت تعتمد على أساليب نفسية دقيقة جداً، فهي تقدم مكافآت صغيرة مستمرة، وتجعل اللاعب يشعر بالإنجاز حتى لو كان بسيطاً، وهذا الشعور يدفعه للاستمرار أكثر. كما أن وجود المنافسة مع لاعبين آخرين من مختلف أنحاء العالم جعل التجربة أكثر إثارة وأحياناً أكثر ارتباطاً، لأن اللاعب لا يريد أن يخسر أو يتوقف عن التقدم. وهنا نلاحظ كيف أن التكنولوجيا لم تغير فقط شكل اللعبة، بل غيرت سلوك اللاعب نفسه. في نهاية هذه الحلقة نستطيع أن نقول أن الألعاب الإلكترونية ليست مجرد وسيلة ترفيه بسيطة، بل هي عالم كامل صممته التكنولوجيا بعناية، يجمع بين المتعة، التحدي والتأثير النفسي. لكن مثل أي شيء آخر في حياتنا، يبقى المهم هو طريقة الاستخدام. نصيحتنا لكم مستمعينا لهذا اليوم: استمتع بالألعاب الإلكترونية، فهي جزء من الترفيه الحديث، لكن لا تسمح لها أن تسيطر على وقتك أو يومك. اجعل لها حدودا واضحة ووازن بينها وبين حياتك اليومية، دراستك أو عملك وعلاقاتك الاجتماعية. لأن التكنولوجيا عندما تستخدم بوعي تكون وسيلة جميلة ومفيدة، لكن عندما تستخدم بدون وعي قد تتحول إلى شيء يستهلك وقتنا دون أن نشعر. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم من أمام المايك أنا رايا بن يونس، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ليث شلول. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها في أذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامة يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. من العناوين إلى التفاصيل، أكدت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هوية المدينة المقدسة وصون مقدساتها، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين بوصفه السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة الذي استضافته العاصمة الأذرية باكو بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن القاضي على رأس وفد نيابي. النائب محمد بني ملحم تحدث عن هذا المؤتمر وقال:
1: جاءت مشاركة الأردن في المؤتمر 20 لاتحاد الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي لتؤكد ثوابت الدولة الأردنية بدور الأردن المحوري على الساحة العربية والإقليمية والإسلامية، ولتؤكد كذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه كحل حقيقي وإطار سياسي سليم لحل الصراع في المنطقة. وكانت هذه المشاركة في البرلماني بوفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب معالي السيد مازن القاضي، ونجح هذا الوفد في تعزيز طروحات هذا الوفد وتبني البيان الختامي توصيات هذا الوفد.
0: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية هنغاريا الجديدة الدكتورة أنيتا أوربان سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع أوربان، أكد الوزيران الحرص على توسعة مجالات التعاون الثنائي التي تهم البلدين والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة

0: إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وهنأ الصفدي نظيرته بتوليها مسؤولياتها الجديدة نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في هنغاريا، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتواصل حول سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أرسلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين في الضفة الغربية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: أرسلت القوات المسلحة الأردنية مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، دعما لاستمرارية عملهما وتعزيزا لقدرتهما على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية. واشتملت مواد التزويد على كميات من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية للمحطتين وتمكين الكوادر الطبية من التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بكفاءة عالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في مختلف الظروف. وتواصل القوات المسلحة الأردنية من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية التابعة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة أداء رسالتها الإنسانية والطبية، تجسيدا للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية.
0: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، والتي تضم 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلامة العامة. وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي أن تسيير القافلة التاسعة يأتي استمرارا للدور الإنساني الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، معربا عن تقدير الهيئة للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الإنسانية إلى لبنان. أرسل الأردن اليوم فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. كما يضم الفريق الإغاثي الأردني عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستعمل على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. ومن المقرر أن يرسل الأردن خلال الأيام المقبلة مستشفى ميدانيا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال، إلى جانب مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلة، فيما تلقى أكثر من 3000 مصاب الرعاية الطبية. وكانت فنزويلا قد شهدت سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قدرت الأولى منهما وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي بقوة 7.2 درجة والثانية بقوة 7.5 درجة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية.

0: وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، ستستمر ليوم إضافي، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 7 أشخاص قال إنهم عناصر في حزب الله كانوا ينشطون قرب ما يسمى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أكدت إيران مجددا اليوم حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. وجاء رد طهران على ما وصفته بأنه البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة و6 دول خليجية، والذي رفض إصرار إيران على حقها في فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وفي أبوظبي أرسلت السلطات الإماراتية عبر الهواتف النقالة تحذيرا للسكان من تهديد صاروخي محتمل، لتؤكد بعد دقائق معدودة أن هذا الخطر قد زال. نفذت أوكرانيا وروسيا اليوم عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إعادة 160 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليا في جمهورية بيلاروسيا، لافتة إلى أن الإمارات العربية المتحدة توسطت في عملية التبادل. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتهيأ مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامى لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني في مشهد وطني جديد، يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا الاستحقاق العالمي. ويستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامى، كما تستعد مدينة جرش الأثرية لاستقبال جماهير النشامى لمتابعة المباراة عبر 3 شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات وطنية لا تختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة. هذا وصعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 صباح يوم الأحد المقبل بتوقيت الأردن على استاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره في نهائيات كأس العالم 2026. وأجرى النشامى حصة تدريبية مساء أمس على ملعب جامعة ساوثرن ميثودست بقيادة المدرب جمال سلامي ومشاركة اللاعبين كافة، حيث اشتمل التدريب على تمارين فنية بالشقين الدفاعي والهجومي. ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 4:45 حسب التوقيت المحلي لمدينة دالاس عصر اليوم الجمعة في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب اللقاء، قبل أن يقيم النشامى تدريبه الرسمي عند 8 مساء على ملعب جامعة ساوثرن ميثودست بحضور وسائل الإعلام. هذا وتعيش الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء استثنائية من الفخر والاعتزاز تزامنا مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تحولت المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات إلى منصات وطنية نابضة بالأعلام الأردنية والأهازيج التي تعكس عمق الانتماء للوطن ووقوف الأردنيين صفا واحدا خلف منتخب النشامى. ومنذ انطلاق البطولة حرص أبناء الجالية الأردنية على تنظيم فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية واسعة إلى جانب التواجد المكثف في المدرجات، مؤكدين أن دعم المنتخب الوطني يمثل واجبا وطنيا ورسالة حضارية تعكس صورة الأردن المشرقة أمام العالم. تنطلق اليوم في القرية الحضرية الملكية والحديقة البيئية في محافظة الزرقاء فعاليات صيف الأردن 2026، وهو أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الترفيه والثقافة والسياحة والتنمية المحلية وترسيخ الهوية الوطنية من خلال سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة، ويستمر حتى 28 من شهر تموز. مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي تحدث للزميلة حالة المعايطة عن هذه الفعاليات فقال:
1: هذا البرنامج الوطني الذي يأتي ليترجم حرصنا الدائم على خلق مساحة من الفرح والتواصل والإبداع لجميع أفراد الأسرة الأردنية، وبالتعاون مع كافة الشركاء تم تصميم برنامج ثقافي متنوع يلامس قلوب الكبار ويرسم الابتسامة في وجوه الصغار. سيشهد هذه الفعاليات توليفة ثقافية ترفيهية مميزة تشمل كرنفالات ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وتراثية تحيي موروثنا الأصيل وتؤكد على هويتنا الأردنية الراسخة. ستكون هناك فقرات موسيقية بمشاركة فرق غنائية مبدعة، علما بأن الدخول لهذه الفعاليات مجانا بالكامل لتكون الأبواب مشرعة أمام كل العائلات الزرقاوية، علما بأن سنجدد اللقاء في كل جمعة من كل أسبوع حتى نهاية شهر آب 2026.
0: من أخبار الطقس في أوروبا، تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وشهدت البلاد درجات حرارة قياسية في شهر حزيران، حيث تم تحطيم عدة أرقام قياسية على المستويين الوطني والمحلي خلال موجة الحر. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، فقد انتهت موجة الحر يوم أمس الخميس. أما محليا، تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها في أذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار هاني السرحان ومحمد أحمد الطراونة، وهذه تحيات الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة.

والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نوجه التحايا للزملاء في الإذاعة التونسية الشقيقة والإعلامي رياض سكمة وضيفه لهذه الحلقة الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم هنا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية، والتي أن أسعد بأن يكون معي فريق العمل مهندسنا محمد عبيدات والزملاء من قسم التبادلات البرامجية في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، والتي سوف نتناول فيها الحديث حول التراث المعماري في الأردن، وكيف لتعاقب هذه الحضارات التي مرت على هذا الوطن بانعكاسات عديدة ضمن هذا التراث. أسعد بأن أكون وأن يكون معي في هذه الحلقة مستمعينا الدكتور لؤي دبور، وهو رئيس قسم هندسة العمارة في جامعة الزيتون الأردنية. فأهلا وسهلا بك ضيفي الكريم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
2: أهلا وسهلا، يسعدني أن أكون معكم.
1: يعني في بداية هذا اللقاء، يمكن عديد من المحاور التي نود أن نتناولها، نتبادل الحديث وكلنا أذان صاغية للزملاء في الإذاعة التونسية لنتناول الحديث حول التراث وفن العمارة، كيف للحديث حول المزايا والسمات التي حملتها العمارة وتعاقب الحضارات على الأردن، وكيف انعكست على العديد من الأنمطة أو نمط البناء المعتمد أو المخصص.
2: نستطيع أن نقول بداية أن العمارة الأردنية هي عمارة الحجر بامتياز، فمن تعاقب الحضارات القديمة منذ الحضارة الأنباط إلى الحضارة الرومانية إلى الحضارة الإسلامية إلى امتدادها في الوقت المعاصر، السمة الأساسية في عمارة إن كانت المباني العامة أو حتى المباني السكنية هي الحجارة لتوفرها كمادة طبيعية موجودة في الأردن. والحقيقة تميزت عمارة الحجارة في الأردن بتفاصيلها المختلفة. إذا عملنا مقارنة سريعة ما بين عمارة الأردن وعمارة الدول المحيطة في بناء، العمارة الأردنية احتفت بعمارة الكتلة، أي أن التجمع الحجارة هذه في إنشائها نحن نهتم بحجم المبنى وإطلالته وزخرفاته، فتفاصيل الحجر المختلفة من المداخل من المشربيات الحجرية إلى الأقواس إلى البلاكين الحجرية إلى تفاصيل الشبابيك، كل هذه احتفاء حتى بنوعية النقش اللي موجود على الحجارة ومسميات التقليدية المختلفة. نعم. من الحجر المسمسم إلى المطب إلى الطبز إلى العجمي، هي هذه برضو تطورات تراثية من جيل إلى جيل حتى أصبحت الآن جزء من عمارتنا المعاصرة وهوية العمارة الأردنية بشكل أساسي.
1: نعم، يعني أتحدث أيضا والمتجول ضمن حدود المملكة، وانتشار هذه الأماكن والآثار التاريخية التي تمثل عديد من الحضارات التي قامت على أرض هذا الوطن، لوجدنا أن هنالك تناغما كبيرا بين هذه الأماكن

0: والبيئة وعناصر البيئة المتوافرة في عديد منها. نتحدث كيف تتوافق الحجر على وجه الخصوص وهذا التراث، كيف اعتمدت هذه المدن وهذه الحضارات على المواد المتوافرة في البيئة وفي الطبيعة واستخدمتها وسخرتها لخدمة مرافق الحياة الحضرية هناك.
1: يعني نستطيع أن نقول إذا نظرنا تاريخيا إلى الحضارات المتعاقبة على الأردن، قد يكون أميز الحضارة الرومانية فيما بنت من مدينة جرش. مدينة جرش تراكمات عمارة حجرية بالدرجة الأولى، وأنا نستطيع أن نقول أن إذا بحثنا عن مدينة رومانية متكاملة نجد أن جرش قد تكون هي الأكمل في العالم الآن. تراكم الخبرات ضمن العصور المختلفة أدى أنه لنأخذ مثال مدينة السلط والحجارة مدينة السلط. مدينة السلط تمتاز بالحجارة الصفراء الجيرية التي لها ذوقها الخاص ولها آلية تعامل تجعلها مادة لينة في التشكيل، فنجد هناك آلية تشكيل الأعمدة بزخرفاتها المختلفة، وهي حجارة طبيعية. إحنا لا يوجد استنزاف هائل للموارد الطبيعية، وإنما هناك استدامة في استخدامنا للموارد الطبيعية. جزء من هذه العمارة وتشكيلها لنخلق عمارة مستدامة بالدرجة الأولى. ونستطيع أن نقول أننا احتفينا قبل سنوات بأن مدينة السلط أصبحت مدينة محمية من اليونسكو كجزء من التراث العالمي. نعم. وجزء تراث أردني نفتخر به. نفتخر به ونفتخر بعمارتنا، لأنه الأردن أوجد عمارة مسكن مختلفة عن العمارة الموجودة ببلاد الشام. عمارة بلاد الشام بالدرجة الأولى كانت هي عمارة البيوت التي تتوجه داخليا إلى الحوش أو إلى الفناء، بين عمارة الأردن هي لأنه طريقة تطورها من البيئة البدوية. نحن نعرف أنه عند إنشاء الخيمة البدوية الأفق للبدو هو أفق سماء مفتوحة، فكيف نستطيع ببداية بناء عمان الأولى أن نجلب هذا الأفق المفتوح إلى فضاء العمارة، عمارة المنزل بالدرجة الأولى. واللي ساعد على هذا صدقا هي الطبيعة الطبوغرافية لمدينة عمان وطبيعة السلطية، الطبيعة الجبلية. فأصبح أنه لسنا بحاجة إلى أن نكون موجهين داخليا، وإنما عندنا هذا الانفتاح وهذه الرؤية البصرية الهائلة من صحن عمان إلى جبل ويبدي إلى جبل عمان إلى جبال عمان المختلفة، فهي تخلق عمارة متميزة متفردة بعمارة عمان.
0: نعم. طيب نتحدث أيضا في جانب هام ضيف الكريم الدكتور دبور، وأنت عميد هندسة العمارة وكلية هندسة العمارة في جامعة الزيتونة الأردنية، لأتحدث في جانب هام وهو كيف لهذه الحرف التي تزامنت ترافقت بل تطورت مع قيام الحضارات وانعكس دورها أيضا على المجتمعات في ذلك الوقت، كيف يمكن لهذه الحرف من خلال مشاريع تعزيز، من خلال مشاريع إعادة حياة أيضا لعديد من هذه الحرف حتى نستثمرها ونجعلها هي مفاتيح تمكين لتلك المجتمعات؟
1: نحن نسميها حرف تراثية.
0: نعم.
1: وبتعريف مصطلح تراثية هي الإرث الذي ورثناه عن أجدادنا. الميزة بالحرف التراثية هي الاستدامة والاستمرارية، ولذلك نحن نفرق ما بين التاريخ وما بين التراث. التاريخ هو الذي انتهى عند حقبة زمنية معينة وعجز عن الاستمرار إلى حقبات زمنية معاصرة، فأصبح أقرب إلى القطع المتحفية منه إلى القطع التراثية. عندما نتحدث عن التراث نحن نتحدث عن استمرارية الخبرات التراكمية لأجدادنا، الاستمرارية بضمن فترات الزمنية التي عاشوا فيها ولغاية اليوم. فبهذا الإطار هناك العديد من الحرف التي ارتبطت إما بالحرف التقليدية ما بين مفهومي الجمال والاستعمال، وما بين الحرف التقليدية التي ارتبطت بالعمارة بشكل أساسي. فارتباطها بالعمارة وساعد على تطورها والحفاظ عليها بدرجة أكبر من الحرف التي ظلت مرتبطة بفترة زمنية محدودة أو بموارد اقتصادية محدودة أو بموارد كماتيريال كمواد مستخدمة محدودة.
0: نعم. لننتقل مستمعينا متابعينا ضمن هذه الحلقة لزملائنا في إذاعة تونس الشقيقة الإعلامي رياض سكمة وضيفه في الاستوديو، لنتحدث كيف لتونس أن تحتفي بعبقرية المكان وتحت عنوان وشعار التراث وفن العمارة، وهذه الفعالية التي بدأت وتستمر خلال الشهر القادم.
2: شكرا لك زميلتي.

0: وفاء بروس ولضيفك الدكتور لؤي دبور، وشكرا لكم على اختيار هذا الموضوع، فن العمارة والتراث والحرف التقليدية. وسعداء أن يتزامن تنظيم هذا اللقاء المشترك مع انطلاق في تونس شهر التراث. خلال هذا الشهر يتم الاحتفاء بالتراث المادي واللامادي الموجود في مختلف ربوع الجمهورية التونسية من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يؤكد أيضا الحرص على الحفاظ على الذاكرة الوطنية وعلى تثمين المعالم التاريخية التي ما زالت قائمة، وأيضا إبراز دورها القديم ودورها الحديث، لأن المعالم الأثرية في تقديرنا يجب أن لا تظل مهجورة، يجب أن يتم استثمارها وإدخالها في الحركية الثقافية والحركية الاقتصادية. وسعيد بأن يلبي دعوتي ويكون إلى جانبي الدكتور حافظ عبدولي المختص في الآثار والمعالم الإسلامية على وجه الخصوص، ولديه العديد من البحوث المنشورة والكتب المتوجة في مسابقات عربية. مرحبا بك دكتور، في تقديرك ما هو بداية نقطة الالتقاء بين الحضارة التونسية والحضارة الأردنية؟
1: شكرا سي رياض. في البداية أود أن أشكرك على الدعوة الكريمة، وأشكر كذلك زميلتك الأستاذة وفاء، ومن خلالها التحية موصولة إلى الدكتور لؤي وكذلك كل الشعب الأردني وبطبيعة الحال الشعب التونسي من هذه الإطلالة الإذاعية عبر الإذاعة الوطنية. في إجابة عن تساؤلكم على العلاقة أو التي تربط بين التراث بشقيه المادي وغير المادي بين تونس والأردن، والحقيقة هو وليد خبرات متوارثة عبر علاقات تاريخية قديمة. جل الحقبات التاريخية اللي عرفوها البلدين تقريبا هي نفسها، الحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية، خاصة في فترتها الأولى الفترة الأموية كان في علاقة مباشرة تقريبا بين بلاد الشام وتونس، وكذلك بالنظر لهجرات كبيرة خاصة في فترة الحروب الصليبية والمغاربة، ومنهم توانسة شاركوا في هذه الحروب الصليبية تحرير بيت المقدس وكل الإمارات الموجودة في الشكل، وهذه المصادر تتحدث على تقريبا حتى اعتناء الأمراء والسلاطين بهذه المغاربية، وكان يفدوهم كأسرة كي عندهم يحصلوا في الأسرة، وعندهم الأولوية لأنهم شاركوا قوتهم في بلاد الشام لتحرير هذه البلاد. وبطبيعة الحال هجرة العلماء، وكانت الأردن هي زادة حاجة أخرى إن هي تقع على طريق فيها كثيرة من الحجيج المغاربة كانوا يمرون عبر الأردن الشام وانتقلوا الشام، وكانت هي البوابة إلى شبه الجزيرة العربية ومن انتقال إلى الحج. بطبيعة الحال علاقات قديمة هذه، فهناك تشارك وتشابه كبير بين تراث البلدين، منهم تراث المادي مثلا في العمارة. أعطيك مثال، قصر هو قصير عمرة في الأردن اللي هو مصنف تراث عالي مسجل لوحة اليونسكو، هو أحد القصور الأموية صحيح في الأردن. بطبيعة الحال هو ليه أمثلة تكررت شبيهة في خاصة في رقادة، قصور رقادة وقصور المادية نجو فيه تشابه كبير ومثبت أثرين خاصة في المستوى التخطيط والزخرفة وغيره، كانوا كأنه كانت هالقصور هذه كنموذج تكرر في البلاد الإسلامية.
0: إذا كان شوفوا مثلا المهرجانات، مهرجان الجرش يقام في معلم أثري في الأردن، ومهرجان قرطاج يقام أيضا في معلم أثري روماني، مهرجان الجمل الموسيقى السيمفونية يقام أيضا في معلم أثري روماني. أيضا هناك حتى تشابه على مستوى استغلال الفضاءات التاريخية وتوظيفها لخدمة الثقافة.
1: هذه تقريبا هي سياسة تثمين، سياسة دولة في تثمين التراث واستغلاله وإدخاله في الحياة الثقافية والاقتصادية، لأنه لما يهجر التراث أو لا يثمن فسوف يترك ويندثر، وعادة التثمين عبر استغلاله وإحياء وتوظيفه وإدخاله في حياة العامة هو ما يعطيه ما يسمى بالاستدامة، وهذا اللي طرق لها الدكتور لؤي على مسألة الاستدامة والاختلاف بين التراث والتاريخ، وهذا العنصر هو يدخل في سياسات الدول الثقافية. وكذلك في الفترة الرومانية المعالم التونسية والأردنية تتشابه كثيرا، وحتى الفترة الأولى نحط الفترة الفينيقية والقرطاجية، اليوم ما عشتهاش تقريبا الأردن، لكن ليست غريبة عنها لأنها سواحل الشام كانت النواة الفينيقيين، وكانت في تواصل وفي تجارة وفي تبادل خبرات ومعارف. بطبيعة الحال باش نلقاوها في التراث البلدين. ومثال على التراث المادي مثلا في البيت القديم التقليدي اللي هو جذوره من بلاد الرافدين تقريبا، وتدرج شرقا وصل حتى بلاد المغرب، حول الفناء المكشوف المسمى بالحوش تقريبا، حتى في الأردن يسموه الحوش، نفس التسمية، يعني نفس التسمية ونفس الوظيفة.
0: أعتقد حتى المعدات، مدام موضوعنا هو أيضا الحرف التقليدية، هناك العديد من الحرف التقليدية متشابهة على مستوى، خاصة صناعة الفخار، صناعة الفسيفساء لتزيين البيت، صناعة العديد من المعدات التي نستعملها سواء في الفلاحة أو في المطبخ أو في الصناعة.
1: نعم بطبيعة الحال، وهذا الحقيقة هو ما يفسره أنه في مصادر التلقي نفسها، لأنه كانت حضارة رومانية وبيزنطية عندها تقريبا تقاليد في الفسيفساء، نجدهم في الأردن نجدها في بلاد الشام بصفة عامة، مثلا قصير عمرة ولا قصير عميرة، كان في تقريبا في لوحات فسيفساء في الحمامات التابعة للقصر وغيره، نجدها متواصلة زاد منذ الفترات القديمة. كذلك في تونس نجد أنه الفسيفساء، فن الفسيفساء اللي هي عندنا تقريبا أكبر مخزون عالمي معروف معناها في المتاحف التونسية في الفسيفساء،
0: في متحف باردو.
1: نعم، ومتميز به متحف باردو، وكل البلاد التونسية كل المواقع تقريبا الريفية والحضارية هي تعج بهذا الفسيفساء. وكذلك أن تواصلت حتى الفسيفساء التقاليد القديمة هذه تقريبا حتى في الفترة الإسلامية، لأنه في قصر القائم اللي تمت فيه الحفريات مع الأستاذ عدنان لوحيشي في المهدية اللي هو يرجع الفترة الفاطمية الزيرية، موجود فيه فسيفساء إسلامية عربية إسلامية متواصلة في إفريقية. وبطبيعة الحال المهارات هذه متأتية كذلك أنه حتى الهجرات اللي جاءت ما يسمى بهجرة بني هلال ليست كلهم، لكن فيهم مجموعات كبيرة من بلاد الشام، لذلك نفس التقاليد. والعمارة هي ابنة بيئة، لما ابنة البيئة هي تتحكم وهي تشكل العمارة بطبيعة الحال، إضافة إلى المخزون والتجارب وكذلك ظاهرة الاقتباس والتطوير.
0: تو في المداخلة الثانية ضيفي الدكتور حافظ العبداللاوي، سنتحدث قليلا عن المخزون المعماري الإسلامي الموجود في تونس، وأيضا المخزون المعماري الذي أتى به الأندلسيون إلى تونس، والثقافات والمعدات التي أتوا بها إلى تونس ولأول مرة تستعمل كانت البداية معهم، وذلك بعد أن نعود إلى الزملاء في الأردن و نمنح لهم المزح. وأريد أن أختم هذه المداخلة الأولى يعني بدعوة لكل من يستمع إلينا في تونس أو الأردن إلى زيارة هذه المعالم الأثرية في البلدين وزيارة المتاحف للاطلاع على هذا التاريخ الزاخر بالملاحم والزاخر بالإنجازات التي لا تزال العديد منها شامخة إلى حد الآن، خصوصا وأنه التأشيرة بين البلدين وقع إلغائها، إذن هذا يشجع على السفر وعلى الزيارة. لكم الكلمة.
2: نعم، شكرا للزميل رياض ساكمة لأتابع حديثنا حول ذلك المخزون الذي حظيت به الأردن من المواقع التي تشهد لعديد من قصور صحراوية، كذلك الحال المدن الرومانية، وعلى رأس هذه المواقع الأثرية أيضا مستمعينا الكرام مدينة البتراء التي أدرجت ضمن قائمة عجائب الدنيا في هذا العالم للمزايا التي حظيت بها، وصولا أيضا إلى عديد من القصور الصحراوية كما أشرت زميلي رياض بضيفك الحديث حول قصر عمرة المنتشر في البادية أو الموجود عفوا في البادية الأردنية وغيرها من الأماكن، كذلك الحال مدينة أم الرصاص، وهذا إنجاز أيضا يسجل لأهمية وجود هذا التنوع الأثري في الوطن الحبيب. نحن نتحدث حول مشهد معماري متكامل دكتور لؤي، فهل لي أيضا أن أتحدث بمكنونات ومخزون هذه الأماكن الأثرية التراثية؟
3: حقيقة المحتوى التراثي التاريخي الموجود في الأردن متنوع ما بين جنوب الأردن إلى شمال الأردن، فنجد في الجنوب قد يكون أشهرها هي مدينة البتراء، المدينة النبطية وعمارة الأنباط المتميزة، كيف هم حفروا بالصخر وأنشأوا هذه المدينة الجميلة، وأنشأوا هذه المباني كالخزنة والدير ومختلف المباني التي أنشأوها ضمن حضارة الأنباط المختلفة، ثم امتدادها بالحضارات التي تعاقبت، الحضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية. وقد يكون ما يميز مدينة مادبة على سبيل المثال هي الفسيفساء وخبرات المتراكمة في إنشاء الفسيفساء، وهنا نذكر كنيسة الخارطة أن أقدم خارطة لمدينة القدس بالعالم من الفسيفساء. وعند الحديث عن الفسيفساء نقول هي دور المؤسسات الأردنية في دائما الحفاظ على التراث وتطويره، نقول مدرسة

0: مادبل الفسيفساء
1: نعم
0: والتابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، هي مدرسة حرفية تقوم على إعادة إحياء وتوطين
1: نعم
0: الحرف المتعلقة بصناعة الفسيفساء أكاديميا، وربط مخرجات هذه المدرسة بسوق العمل، بحيث يقومون بأعمال الترميم بمختلف المواقع الأثرية اليونان الرومانية والمختلفة التي تحوي على هذه الفسيفساء.
1: نعم
0: وثم تطورت إلى العصر الإسلامي، قصير عمرة وقصر الحراني وأمقيس، هذه هي القصور الصحراوية، وحتى مدينة أمقيس التي فيها مدينة أو قد تكون من أوائل المدن الإسلامية التي أنشئت في الأردن، ميزتها التراكبية في تصميم المدينة، توزيع الفراغي، ما نسميه مورفولوجيا تقسيم
1: نعم
0: المدينة التي أنشئت مدينة أمقيس، إلى العصر الحديث التي جئنا بعمارة متميزة خاصة بنا بالأردن. هي هذه التراكمات نحن نسعى أن نبني على ما خلفه الأجداد، بحيث ننشئ من هذا التراث
1: نعم.
0: مادة معاصرة تستمر معنا ونحقق فيها مفهوم الاستدامة.
1: نعم، إذا دكتور لؤي، نتحدث حول أهم المشاريع التي تم اعتمادها، تم تنفيذها عبر هذه السنوات من أجل المحافظة وإحياء عديد من الأماكن، إحياء عديد من التراث وعديد من الحرف.
0: وجزء من اهتمامنا بالتراث، يعني احنا وجدنا ان هناك ارث هائل شفهي ومادي متعلق بالتراث، ان لم نقوم صدقا بتوطينها اكاديميا وعمل شراكه ما بين الاكاديميه وما بين قطاع الحرف التقليديه ستموت هذه الحرف. هناك إرث هائل بمتعلق بهذه الحرف، جمعيات متخصصة صغيرة تعمل بهذه الحرف. نحن سعينا من خلال أحد المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي بتطوير الحرف التقليدية في الأردن وسوريا، سعينا إلى وبشراكة طبعا مع جامعات أوروبية من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، إنه ننقل التجربة الأوروبية في مجال الحفاظ على التراث والترميم بالتراث وتطوير أعمال التصميم بالتراث إلى الأردن وسوريا. خلال تجربتنا بالأردن قمنا بإنشاء، كان معنا عدد من الجامعات الأردنية المشاركة في هذا المشروع، الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة لجامعة الزيتون الأردني كقائد لهذا المشروع. عملنا مجموعة كبيرة جدا من الشراكات مع قطاع الحرف التقليدية المنتشرة في الأردن، سعينا أن نعمل هذه الشراكة بحيث أن احنا نساعدهم في تطوير أعمال التصميم وفهم مبادئ التصميم بالحرف التقليدية هذه ونقلها إلى الأكاديمية، ومن ثم سعينا لأن خريجينا يمتلكوا مهارات مطلوبة بسوق العمل المتعلقة بالحرف التقليدية، واستطعنا أن نحقق عشرات من القصص النجاح من خريجين الذين ذهبوا للعمل وإنشاء شركاتهم الصغيرة في مجال ريادة الأعمال، في إما في مجال الحرف المتعلقة بالخشب أو الحرف المتعلقة بصناعة الأثاث أو الحرف المتعلقة بالمجوهرات وعدد من الحرف التراثية الموجودة بالأردن. هذا الهدف وطرناها أكاديميا وساعدنا الحفاظ عليها لاستمراريتها.
1: نتحدث منه من التفصيل حول هذا المشروع وأهم الحرف التي التقليدية التي عملتم على إعادة الحياة لها من جديد، العمل على صقل مهارات أبنائنا سواء كانوا في دور التعليم كالجامعات ومؤسسات التعليم العالي أو حتى كما أشرت من خلال جمعيات، هذه الجمعيات هي الأقرب إلى تلك المجتمعات المحلية وبالتالي هي أقرب على إيصال الرسالة وأهمية ذلك الأداء وتلك المهارة وتلك المهنة.
0: قام زميل لأنه وهو كان عضو بالمجلس الاستشاري لفكرة المشروع، مهندس أيمن الزعتر، قام بتصميم أحد المباني العامة في مدينة العقبة. ونحن نعرف مدينة العقبة هي مدينة حارة جدا وفيها رطوبة عالية جدا.
1: نعم في بعض ذروة الصيف.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: ففي محاولة لتظليل الفتحات الكبيرة اللي كانت مطلوبة من قبل صاحب المشروع، كان هناك عندنا جمعيات حرفية بالكرك وفي العقبة تتعامل بالبوص وبالنبات الحلفة التي تحوله إلى جدول ومجموعة من الخيوط أو الأحبال لنقل بطريقة عام. فقام بالتعاون مع هذه الجمعيات بعمل سكرينز ما نسميه لتغطية الواجهات الزجاجية الكبيرة. هذا المشروع صار له أكثر من 5 سنوات قائم وما زالت هذه فعلا تحقق الغاية المطلوبة منها من حيث تقليل نسبة أشعة الشمس الداخلة إلى مبنى تحقق المطلوب من الظل والظلال. هذه التشاركية مع قطاع الحرف التقليدية اللي موجودة في نحن نذهب إلى الحرفيين في أماكن عملهم نستفيد منهم ونفيدهم. جزء كبير من عملية الإفادة مثلا هناك علم هائل يسمى علم الجيومتري وهو علم التصميم بالزخارف الإسلامية أو حتى الزخارف بشكل عام. هذه نقلنا العلوم هذه وبعد ما وطنها أكاديميا إلى الحرفيين في مسعى لتطوير مهارات التصميم الموجودة بحيث يستطيعون أن يسوقونها أكثر هي عمل مصدر دخل إما للحرفيين المتواجدين حاليا ضمن جمعيات مختلفة أو حتى لمن يرغب في الدخول إلى سوق العمل المتعلق بالحرف التقليدية.
1: نعم، ليه أنا أتساءل بأنه في هنالك عديد متاحف أردنية وأن هنالك العديد من الأماكن التي تأخذ بعين الاعتبار عرض تلك الموروث الثقافي التراثي وغيره. هل يؤمن الدكتور لؤي دبور مستمعينا الكرام بأهمية تحويل هذا التراث إلى مورد اقتصادي؟ هل يمكن لنا أن نحقق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال الاستثمار في هذا المجال؟
0: في الحقيقة نحن نبني على تجارب دول شقيقة لإلنا، فنعرف مثلا بالمغرب العربي تتجاوز 15% من الدخل القومي من الحرف التقليدية، وهو هم عندهم جزء من قوانين الدولة أن المشاريع العامة التي تملكها الدولة يجب أن توظف فيها الحرف التقليدية. نحن سعينا إلى هذا لجلب هذا للتعلم من هذا النموذج الحقيقة. عندما أنشأنا المراكز الحرفية المتعلقة بالمشروع والتي قام بتمويلها الاتحاد الأوروبي فتحنا هذه المراكز التدريبية للحرفيين بشكل أساسي، فأي حرفي عنده مشروع يمكنه أن يجي يطبق ضمن المراكز مجانا لتطوير العملية الاقتصادية لهم. خريجين تخيل خريجين قسم هندسة العمارة ذهبوا للعمل بمجال الحرف التقليدي وأصبح هذا مصدر رزقهم ومصدر عملهم، فهي تنمية اقتصادية من حيث ريادة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة للخريجين، أيضا تطوير المهارات بالحرف التقليدية لزيادة أسواق تسويقية لهذه الحرف. فهذه كلية تراكبية تساعد، طبعا نحن تشاركية مع مؤسسات وطنية قائمة كوزارة الثقافة وزارة السياحة مؤسسة نهر الأردن جمعية الصناع والحرف الأردنيين، فهي تشاركية ما بين القطاعات المختلفة. هدفنا مشترك في تطوير هذه الحرف التقليدية واستمراريتها.
1: نعم، لأعاود الالتقاء ونقل البث مستمعينا الكرام للزملاء في الإذاعة التونسية الأستاذ رياض سكمة وضيفه الدكتور في هذا المجال الدكتور حافظ عبدولي وهو أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية في جامعة صفاقس. نتحدث في مفهوم عريض وأيضا قاعدة واسعة من ذلك التنوع وذلك المكنون الزاخر في كلا البلدين فيما يتعلق في أهمية الاستثمار في التراث والحرف التقليدية.
2: شكرا لك زميلتي وفاء وشكرا لضيفك الدكتور لؤي دبور على كل هذه المعلومات القيمة. ونذكر مستمعينا الكرام في تونس والأردن وكل من يصله صوتنا أنهم يستمعون إلى لقاء مشترك بين الإذاعة الأردنية والإذاعة التونسية حول فن العمارة والتراث والحرف التقليدية في البلدين. تطرقت من العديد من المسائل سأجيب عنها هنا في تونس فيما يتعلق بالمؤسسات التي تهتم بالحفاظ على التراث في تونس. هناك العديد من المؤسسات من أهمها المعهد الوطني للتراث، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وعلى مستوى الحفاظ على الحرف التقليدية لدينا الديوان الوطني للصناعات التقليدية. قبل أن أمنح الكلمة لضيفي الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والآثار الإسلامي بجامعة صفاقس الذي تكبد عن السفر وأصر على أن يكون بيننا حاضر في الاستوديو، يعني رغم بعد المكان أكثر من 200 كيلومتر تفصل مدينة تونس عن مدينة صفاقس، أعطيكم فكرة حول المعالم الأثرية التونسية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. المعالم التونسية المدرجة إذن على لائحة اليونسكو هي المدرج الروماني بالجم، موقع قرطاج الأثري مدينة تونس العتيقة، موقع دقة الأثري مدينة كركوان البونية، مدينة سوسة العتيقة، مدينة القيروان وجزيرة جربة. وكما تلاحظون المعالم موجودة ومنتشرة في كامل أنحاء الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. قبل أن تقدم لنا النقاط المشتركة بين الأردن وتونس، أشرت لي في الكواليس أنه ستعود إلى هذه النقطة، رأيك في إدراج المعالم الأثرية في اليونسكو، ماذا يضيف لهذه المعالم وماذا يضيف لسكان تلك المناطق؟
3: طبيعة الحال تسجيل موقع أثري أو عنصر تراثي في اليونسكو هو لمزيد تثمينه وحفظه، بطبيعة الحال بشي ينعكس إيجابيا على المنطقة على المستوى الاقتصادي وتسليط الضوء على المنطقة وتراثها وتاريخها، اعتزاز بالانتماء لتلك المنطقة أولا، وثانيا المكاسب الاقتصادية اللي تنجم على تثمين وإدخال ذلك الموقع أو العنصر التراثي في الحركة الاقتصادية بصفة عامة. يمكن يكون معلم أثري أو يكون مهارة من المهارات التراثية اللي تنجم تثمينها استمرارها وتعود بالنفع بطبيعة الحال، وهذه تدخل في سياسات الدول اللي تفضل زميل الدكتور لؤي وطرق لها من الأردن على تجارب الدول. وطبيعة الحال ثم هناك تراتبية في التجربة الأسبقية في هذه المسألة. بعض العناصر التراثية مثلا تنشأ قرات حرفية تقليدية وتنتج وتنجم حتى تستقدم معناها تقريبا زوار من خارج، ولكن حتى تنجم على الأسواق المحلية وتساهم في ديمو هذا العنصر وتثمينه. والتسجيل في حد ذاته هو نوع من الرسالة السلمية بين الدول، لأننا نشتركوا في بعض العناصر مثلا مؤخرا حبيت نعرج عليها، التواصل والتشابه والتماهي في عناصر تراثية. مثلا شد انتباه حاجتين، مدينة صارت بالأردن اللي هي رمز التسامح، عنا جزيرة جربة اللي سجلت لهذا السبب، جزيرة التسامح الديني تقريبا نفس المشترك، الشعبين عندهم تقاليد في التسامح والتعايش السلمي، وهذا ما ثمنته المنظمات العالمية. النقطة الثانية الحقيقة هي تتعلق بتسجيل المهارات التراثية المشتركة، العناصر المشتركة اللي نجلو فيها الأردن وتونس، اللي هي تقريبا عنصر النخلة والخط العربي والكحول. تقريبا بطبيعة الحال فيها مجموعة من الدول العربية، النخلة قادة الملف أو ترست الملف في الإمارات العربية المتحدة، وفيها مجموعة من الدول تقريبا حديث 14 دولة منهم تونس الأردن، وكذلك الخط العربي اللي قادته المملكة العربية السعودية وكانت فيه الأردن وتونس حاضرين، والكحول كذلك مؤخرا. وهذا المؤكد أنه نفس التراث تقريبا موزع ومنتشر في عدة دول عربية وجل الدول العربية.
2: الأكيد أيضا من النقاط المشتركة هي الطابع المعماري للمعالم الإسلامية الموجودة في البلدين، ومن مميزات المعالم الإسلامية في تونس اللي تجول خاصة في المدينة العتيقة، يلاحظ هناك اختلاف على مستوى السمعة المئذنة، يعني يلاحظ أنها تختلف من جامعة إلى جامعة، وذلك فيه إشارة للزائر أن هذا المعلم هو معلم يتبع المذهب المالكي أو معلم يتبع المذهب الحنفي. لو زيد توضح الفكرة هذه السادة المستمعين.
3: نعم شكرا رياض الحقيقة لهذه الإشارة. والحقيقة نحب نقول ديما أنه العمارة هي وليدة بيئتها ونتيجة تراكم التجارب وظهرة الاقتباس والتطوير اللي هي تحكم كل الحضارات في مستوى العمارة. تقريبا على مستوى تونس نخلينا نشير فقط انه العمارة في مستوى مواد البناء تقريبا عندنا على مستوى الحجارة على المستوى الساحلية ومقاطع الحجارة الجيرية بكثرة، ومدن كبيرة كما قرطاج كما أوتيك كما تقريبا دقة كلهم تقريبا مناطق اللي عرفت الحجارة، وعندنا زاد مواد البناء المستعملة من الآجر اللي هي من قوف القروين وفي الجريد التونسي زي الطوزر ونفطة وكل، وكذلك العمارة الطينية حتى في مستوى المناطق الصحراوية أمبيزي اللي هي من بين المهارات اللي هنالك مشروع لتسجيلها في ملف مشترك بين دول عربية في المستقبل القريب العمارة الطينية. إذن على مستوى التخطيط والعمارة وإلا المواد البناء أو الجانب الإنشائي والزخرفة هنالك تقاليد تتراكم. نشوف مثلا فترة الأغلبية اللي عندنا جامع الزيتونة وجامع القيروير وجامع الصفاقس اللي هما درر الحقيقة فنية يعبروا على فن الإسلامي في القرن التاسع، ومنه باش من بعد يوصل يشع المغرب من القاهرة وين اللي هي بوابة، وحتى إلى جزر جنوب المتوسط السرداني والصقلية أو غيره، معناها مع الغالبة لما فتحوا الصقلية. من بعد جدي المرحلة الفاطمية الزيرية، عنا مثال متاع جامع المهدية، الحقيقة إبداع فني كبير باش ينتقل من بعد حتى في مصر، نلقوه في القاهرة مع تأسيس القاهرة الفن هذا، ومن بعد جينا فن الموحدي الحفصي، وأكثر مثال اللي عنا جامع القصبة اللي هنا في مدينة تونس. لحقيقة لما نربط مع سؤالك، لما استقر العثمانيين الأتراك العثمانيين في تونس، حوروا أدخلوا بعض التحويرات على جامع القصبة أولا قبل البداية في إنشاء معالم وفق الطراز المذهب الحنفي. أدخلوا عليها بعض العناصر اللي هي منها الختمة والمنبر المبني بالرخام وغيره. هنا ننتقل عنا تقريبا 5 مركبات كبرى في مدينة تونس،

0: على الأقل عندنا 5 مركبات كبرى عثمانية، مساجد كبرى اللي تجد فيها المدرسة وتجد فيها الجامع وتلقى فيها الكتاب وتلقى فيها الضريح بتاع المؤسس المعلم
1: تربة
0: اللي هو
1: سميور.
0: التربة، اللي هما جامع يوسف داي وحمودة باشا وصاحب الطابع ومحمد بي. بالطبيعة فما تقاليد، لكن التقاليد هذه لم تنفي التقاليد السابقة، هنالك عناصر محليه واندلسيه وفدت منذ نهايه العصر الوسيط تقريبا، حتى من العهد الجزيري بدات تتسرب من الاندلس الى افريقيا، وهنا تقريبا الاشعاع وتاثير الفني لما كان من الشرق الى الغرب فقط اصبح في اتجاه معاكس حتى من الغرب في اتجاه الشرق، ونشبوه في قبه الباهو في جامع الزيتونه الحقيقه، ابداع فني قبه الباهو فيها التقاليد الاندلسيه، ومن بعد باش تاكد عاد الحفصي خاصه في زاويه السيدي قسم الجليزي وفي جامع القصبه وغيره، من بعد بجو العهد العثماني باش يحاولوا يحافظوا على عناصر محليه ومع عناصر الوافده. العناصر الوافده هذه الاختلاف المعلم المالكي على الحنفي على المستوى التخطيطي وعلى المستوى الإنشائي بإيجاز والمستوى الآخر. على المستوى التخطيطي تقريبا أصبحت ما يسمى بالمركبات المعمارية، ما عادش عندنا جامع فقط، جامع ومدرسة وحمام وكذا وضريح، دخل خاصة عنصر الضريح مع المعلم الديني، هذه الأولى ما كانتش قبل موجودة. عندنا كذلك في تخطيط بيت الصلاة محاطة ب3 أروقة، نقول هذا مثلا في جامع يوسف صاحب الطابع اللي هو أول تقريبا معلم رسمي تقريبا موجود. وعلى مستوى الإنشائي نقول كما قلنا المنبر في الملكية يكون خشبي، الحلف يكون مبني بالرخام، مبني الرخام عادة. وبالنسبة لزاد الختمة الموجودة مقابلة منبر تقريبا فيها القرآن، وعندنا كذلك استعمال القباب بصفة كبيرة تقريبا جامع محمد بي معروف تقريبا حفوين. معناها بالطابع هذه القبة الضخمة المركزية وتحفها 4 أنصاف قباب من الأطراف، اللي تقريبا ذكرنا بأي صوفيا والتقاليد السلجوقية والتقاليد البيزنطية من قبلها اللي جاية معناها تقريبا تطرقت. وبالطبيعة على مستوى كذلك الزخرفة هناك عناصر كثيرة جديدة تخت مثلا أزنيق التركي وغيره،
1: أيضا على مستوى السمعة يعني هي المنارة السمعة المثمدة والسمعة الدائرية
0: أهم عنصر اللي هو خاصة
1: خاطر يرى من بعيد.
0: نعم هي الصومعات كانت تقريبا يا أما تكون في أبراج متراكبة كما عندنا في القيروان 3 أبراج متراكبة ولا في جامع صفاقس لبرجين متراكبين معناها يتقلصوا مع الارتفاع، وإلا ما يسمى بالمكعب المستطيل اللي هو تقريبا المكعب المستطيل اللي هو عندنا جامع القصبة وجامع التوفيق وجامع كذا الجامع الحفصية كل. بطبيعة الحال من بعد مع العثمانيين باش الحنفي باش يكون مثمنة الأضلاع تقريبا كلها صومعات كلها مثمنة الأضلاع مع القاعدة المرتفعة المربعة تحتها.
1: شكرا لك، المعلومات كثيرة والوقت دهم. أنا أردت أن نسلط الضوء أيضا على خصوصية بناء المدينة العتيقة في تونس القديمة، لكن الوقت لا يسمح بذلك. فقط إشارة سريعة يعني أنه يكون المسجد في قلب المدينة العتيقة ثم تحيط به الحوانيت للتجارة، وتكون الصناعات النظيفة هي أقرب للمسجد، والصناعات بين ظفرين الملوثة كالدباغة وصناعة الجرود تكون بعيدة عن المسجد، وتكون أيضا بالقرب من المسجد تكون هناك إقامات للطالب الذين سيدرسون في المسجد، ومعظم هذه الحوانيت تكون وقف على المسجد من خلالها يمول عملية التدريس، تكون أجور المدرسين والأئمة، وأيضا تعطى منها منح للطلبة الذين يأتون من مناطق بعيدة. قد نعود لهذه النقطة لو كان الوقت يكفي في المداخلة الثالثة. لكم الكلمة زملاء في الأردن الشقيق.
2: نعم نتابع معكم مستمعينا الكرام، وبقي لنا محور هام لابد أن نشير له بأنه هنالك دكتور لؤي هنالك تنوع في عديد وأهداف السياحة، فبدأت تطفو إلى السطح السياحة البيئية، السياحة الثقافية، السياحة أيضا الدينية. نتحدث، وهل كان لديكم اهتماما بأهمية الترويج، أهمية تطوير هذا المفهوم فيما يتعلق في إنشاء مسارات ثقافية وسياحية تربط بين المواقع التراثية ذاتها في رحلات متعددة نعمل على تنظيمها؟
3: في الواقع هو الآن ما يسمى بالسياحة الثقافية بالدرجة الأولى، وهذا أيضا متعلق بالحرف التقليدية، فهي ربط الحرف بالأماكن السياحية كما البتراء ودرم جرش أم قيس، فهي جزء يعزز ما نسميه احنا بمسارات الحرف التقليدية المرتبطة بالمسارات السياحية. فلدينا في مادبة، لأنه موقع المغطس موجود في مدينة مادبة، عندنا مسار الحج الذي يؤدي إلى المغطس، عندنا مسار المنسوجات، عندنا مسار الحرف التقليدية، متعدد هذه المسارات الموجودة في مدينة مادبة. عندنا مسارات الحرف التقليدية المتعلقة بحرف البتراء، الرسومات من القنان الزجاجية التي يتم رسم عليها رسومات الأنباط بشكل أساسي، وتراث الأنباط يتم رسمه في مسارات سياحية تعزز من القيمة الحرف التقليدية، وتعزز أيضا من قيمة المسار السياحي والأهمية السياحية للمدن السياحية كالبتراء على سبيل المثال ومادرة. ما نريد أن نقول أن التراث هو ماضي يجب حمايته ومورد يجب استثماره، إمكان سياحيا أو إمكان حتى على مستوى التقنيات الأعمال الحرفية، بحيث أن نحول التراث الحرفي أو التراث بشكل عام إلى عنصر فاعل ومستدام. وممكن بما أنه نحن متعاونين مع إخوتنا في تونس نشير إلى أحد المشاريع الذي نعمل عليه الآن، وهو مشروع لمدة 3 سنوات، نحن في السنة الثانية من هذا المشروع، وأيضا مدعوم للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دراسة تراث الأزياء التقليدية في الأردن وتونس. ولدينا شراكة ما بين جامعة المنتسير وجامعة صفاقس من تونس وجامعة الزيتون الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية من الأردن، بالشراكة مع مؤسسات بإيطاليا واليونان وإسبانيا، نهدف إلى النظر في ما هو مشترك في مفهوم الأزياء التقليدية ما بين الأردن وتونس. ووجدنا الحقيقة فيها كثير من الأشياء المشتركة في مجال رمزيات الألوان واستخدام الزخارف الهندسية وحتى استخدام الزخارف النباتية. ونظر أيضا بشراكتنا مع إخوتنا في تونس إلى توطين هذه الحرف التقليدية المتعلقة بالمنسوجات والأزياء ضمن أقسام الأزياء الموجودة في تونس بهاتين الجامعتين، وقسم الأزياء الموجود في جامعة الزيتونة وشركتنا الجامعة الأردنية الأخرى، بحيث أنه نوطنها أكاديميا ونعزز من قيمة التراث ما بين لإعادة نظرة بمصطلحي الأصالة والمعاصرة، كيف أن نعزز أصالة هذه المنسوجات أو هذه الأزياء التقليدية. نعم. وأيضا تعزيز مفهوم المعاصرة في هذه الأزياء. نعم.
2: يعني يمكن الشيء بالشيء يذكر مستمعينا الكرام، نتحدث كيف استطاعت هذه الأزياء التراثية التقليدية أن تطور من شكلها، من تصميمها، بحيث أنه تلاقي رواج لدى السائح المحلي، السائح العالمي، وحتى أهل ومجتمعات وأمم هذه الأزياء، إعادة الحياة لها من جديد، استخدامها في عديد من المناسبات، حتى أتى بنا الحال أن تكون هي من أهم القطع الثمينة الثرية التي يمكن أن يتغنى الإنسان بامتلاكها.
3: صحيح.
2: نعم. أود الآن طرح موضوع آخر بمعيتك دكتور لؤي دبور، بأنه منظمة اليونسكو والعمل على أنه تختار 7 مواقع رئيسية في الأردن، منها مدن تاريخية، منها مدن أثرية، ومنها مدن ذات طبيعة فريدة: البتراء، قصير عمرة، أم الرصاص، ووادي رم، المغطس، مدينة السلط، وأم لجمل، في هذا الملف ليتم إدراجها. وهذا الموضوع أنها تحمل ذلك التنوع، لكن أنا السؤال الذي يطرح نفسه، إدراج مثل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي في الأردن لليونسكو، كيف يمكن أن نستثمر هذا الإدراج ونحن على يقين أن هنالك جهود تبذل لعديد من الأماكن ليتم إدراجها وهي الآن مدرجة على القائمة التمهيدية، كيف يمكن أن تنعكس على المجتمعات وخاصة الشراكة التي يجب أن تدب فيها الحياة من جديد فيما يتعلق بهذه الحالة التكاملية لنصل إلى أبعد الحدود فيما يتم اختيار مواقع أخرى؟
3: في البداية عندما تأتي مؤسسة عالمية كاليونسكو وتقرر بالشراكة مع الدولة الأردنية أن هذه مواقع مهمة نحتاج إلى أن نحافظ عليها ونعتبرها محمية ونحافظ على تراثها، هذا شيء يعني نفتخر فيه كدولة أردنية. تعدد هذه المواقع هو أيضا يشير إلى تعدد الثقافات التي أوجدت هذه المعالم المعمارية المهمة. فنقول البتراء عندنا الأنباط، نقول أم قيس هي اختلاف ثقافات مختلفة توجد بالثقافة الإسلامية، نقول قصير عمرة الحضارة الإسلامية. فإذا هناك تنوع ثقافي مر خلال فترات زمنية مختلفة.

0: على أرض الأردن، وهذا أدى إلى وجود هذه الصروح التي العالم يشعر أنه يجب المحافظة عليها لأهميتها وأهمية التراث الذي أنشئ ضمن هذه المدن. هذه يخلق فرصة استثمارية للإنسان الذي يعيش بهذه المدن، بحيث أنه نحولها إلى مدن معاشة أكثر من أنها مدن متحفية. فنجد على سبيل المثال مدينة أم قيس الآن مشاريع لها التي تقيمها الدولة بالتعاون مع مؤسسات تمويلية أوروبية وعالمية لنطور مسارات سياحية، مسارات زوار مختلفة. أيضا ارتبط أيضا هذا بالحرف التقليدي، فحيث أنشئ سوق للحرف التقليدي بأم قيس المتعلقة بالأعمال الخشبية وأعمال الأقمشة والنسيج المتعلق بحقب زمنية مختلفة. فهي تعكس بالأخير على الاقتصاد المحلي للمدن ومحيط المدن هذه، ومن ثم على الاقتصاد المتعلق بالسياحة للدولة الأردنية.
1: لأعود إلى تلك الفنون والمهارات والمعارف التقليدية التي نجد بأنه تنوعها، سواء كان النقش على الحجر أو حتى على الخشب، الحديث حول الأعمال النجارة المعمارية، إحنا نتحدث كذلك الحال على مشغولات تعتمد على الخزف، تعتمد على وجود أحجار كريمة في عديد من مناطق المملكة، ويمكن لنا أن نستثمرها بتقنيات حديثة. هذه الخبرات المتراكمة، نتحدث الآن عن خبرات متراكمة بشرية، تحمل المهارة، تحمل ذلك التناغم الدقيق الذي يجبرهم على أن يكون في هنالك اهتمام بهذه الموارد الموجودة في الطبيعة وفي البيئة، وبالتالي أحافظ عليها. أيضا النظر إليهم أنهم هم الكنوز البشرية التي يمكن لنا أن نعمل على التوثيق تلك الطرق، على حفظها، على توثيقهم بالتسجيل أيضا، والإشارة بالبنان إلى تلك الجهود وتلك المهارات التي يمتلكها العنصر البشري. تجد أن العمل ضمن هذه الحرف يقوم بشكل كامل على الإنسان، على وجود الموارد وعلى وجود الظروف الملائمة. كيف تصف هي الصورة دكتور من خلال عمادتك لقسم العمارة، اللي إحنا بنجد أنه جوهر العمل يحمل الفن الحقيقي والموهبة وأيضا الإتقان في هذا الموضوع؟
0: نحن في قسم العمارة بجامعة الزيتونة قد نكون من أوائل أقسام العمارة في الأردن التي سعت إلى الاهتمام بمجال الحرف التقليدية وتوطينها ضمن المسارات الأكاديمية وأهميتها للعمارة. نحن عندما نتحدث على سبيل المثال عن وحدة الإنارة، نحن لا ننظر إلى وحدة الإنارة كوحدة، نحن ننظر إليها كإشارة للنور الذي ينبثق من هذه الوحدة. فتصميم وحدة الإنارة التقليدية من حيث الزخارف النباتية أو الهندسية أو الخط العربي والنور الذي يشع منها، هو يشع بحيث يعطي روح للمكان. فإحنا لا نصمم فراغات صامتة ثابتة، وإنما كيف يستطيع الحرفي ويستطيع المعماري أن يخلق روح ضمن هذا الفراغ. فاحتفالية الضوء واحتفالية النور ضمن هذه الفراغ تخلق انعكاس هائل على آلية التصميم المعماري، من حيث تصميم الفراغات الداخلية أو حتى انعكاسها على تصميم العمارة بشكل أساسي ضمن نطاق العملية التدريسية، حتى ضمن نطاق التطبيق العملي بمجالات العمارة المختلفة.
1: أيضا يعني بهذه الإشارات وهذه الجوانب العديدة اللي إحنا تناولناها مستمعينا الكرام بمعية الإذاعة التونسية الشقيقة وأهل الاختصاص، سواء كان هنا في استوديوهاتنا بمعية الدكتور لؤي دبور، نتحدث بأنه هل يمكن لنا أن نشير بالبنان أنه في هنالك تقارب وأن هنالك مشاريع يمكن أن تكون كما أشرت مشتركة مع تونس فيما يتعلق في الحرف التقليدية، الأزياء التراثية والشعبية، حتى لو بعدت تلك المسافات، إلا أن هنالك تقاربا كبيرا ويمكن أن نبني عليه مشروع تنموي مستدام.
0: في الحقيقة هذا المشروع هو يخلق نوع من التقارب الأكاديمي ما بين الجامعات الأردنية والجامعات التونسية. نحن الآن بصدد ترتيب لزيارة بشهر 12 لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأردنية للذهاب إلى تونس، لأنه عندهم للأمانة تجربة غنية في مجال الحرف التقليدي وفي مجال الأزياء بشكل أساسي. فهي هذا التفاعل ما بين المؤسسات العربية المختلفة، ما بين الخبرات العربية المختلفة، هو يثري العمل الأكاديمي ما بين الجامعات الأردنية والجامعات التونسية وخلق مشاريع مشتركة قابلة للتطبيق. فليس فقط هو تبادل الأكاديمي، ولكن نبني عليه أيضا تنمية مهارات الطلبة ما بين تونس وما بين الأردن، تشاركية الطلبة فيما بعد، تبادل الأفكار التراثية، تبادل الأفكار المتعلقة بالحرف التقليدي، هو يثري التجربة الأكاديمية ما بين البلدين بشكل أساسي.
1: نعم. لأعاود مستمعينا الكرام في هذه النقلة الأخيرة للزملاء في الإذاعة التونسية والإعلامي رياض سكمة في هذا الملف، وضيفه الدكتور حافظ عبدولي وهو أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس، لكم فيما تبقى من محاور أخرى وإضاءات تود استثمارها ضمن هذه الدقائق.
2: شكرا لك زميلتي وفاء، أثرتم العديد من المسالك بعجالة فيما يتعلق بالمسالك السياحية الثقافية في تونس، المسالك عديدة وعديدة جدا، من بينها يمكن أن أذكر على سبيل الذكر لا الحصر مسلك تونس العتيقة، المسلك الروماني القرطاجي في ضواحي تونس العاصمة، مسلك سيدي بوسعيد، مسلك القصور الصحراوية والقرى البربرية في الجنوب التونسي، مسلك الآثار الرومانية والأندلسية بين تستور ودوغا، ومسلك الأثار الدينية في الكاف والقيروان. هل هناك ضيفي العزيز مسالك أخرى تراثية ثقافية في تونس يمكن أن تفيدنا بها ضيفي الدكتور حافظ عبدولي؟
3: شكرا سيرياد. بطبيعة الحال هناك مسالك عديدة حتى المستوى المحلي بالتثمين التراث المحلي في جهات عديدة، مثلا كذلك نجم نذكر مسالك الموروث التراث الطبيعي في محميات إشكل وكذلك في بوهدمة وفي الثالجة وغيرهم من المعالم والمحميات الطبيعية المتوزعين في تونس في أرجاء تونس. كذلك هناك برامج عديدة الحقيقة لخلق بعث مشاريع مسالك سياحية في المناطق داخل الجهات.
2: والله أنت تحكي وأنا أبتسمني، أني ذكرت مرة شاركت في إحداث مسلك جديد، مسلك الهريسة التونسية التقليدية في المناطق التي تنتج هذه الأكلة الشهيرة بتونس، فمشكون يسميها بلاد الهريسة.
3: نعم، وهي مسجلة عنصر تراث عالمي، مهارة تقريبا سجلتها منذ سنوات تونس الهريسة ومهارة صناعة الهريسة.
2: الوقت دهمنا، سأتعسف عليك قليلا، لديك العديد من المسائل التي تريد إثارتها، فاعتقادي لا يمكن أن ننجز حصة مشتركة بين تونس والأردن حول فن العمارة والتراث والحرف التقليدية ولا نسلط الضوء بأكثر وقت ممكن حول التراث وفن العمارة الذي تركه الأندلسيون الذين قدموا إلى تونس أو ما يسمون أيضا بالمورسكيين، يعني في بعض الدقائق.
3: شكرا سيرياض، وقبل الحقيقة قبل نستسمحك في الفرصة باش نقول للدكتور لؤي مرحبا بك في تونس الحقيقة على برنامج هذا الأكاديمي على
2: طبعا خلوا الورق بك
3: إن شاء الله، والحقيقة كنت ندرس فيه الشعب هذه تتعلق بالحفظ الممتلكة الثقافية النسيج اللي بزرس فيه لسنوات عديدة وتوقعوا عليه الزملاء في جامعة صفاقس. مرحبا بك، حللت أهلا وسهلا بيننا للتعاون ومزيد خدمة التراث المشترك العربي. بالنسبة للمدينة العربية الإسلامية بطبيعة الحال هي نموذجها المسجد الجامع في المركز وحوله دار إمارة وغيره ومنه الأسواق وتوزعها كما تفضلت، اللي عنا تقريبا نموذج القيروان ومدينة صفاقس تقريبا يعبروا لأنهم مدن محدثة مؤسسة في العهد الإسلامي، تقريبا ثمش إكراهات سابقة مقرهات معمارية سابقة تخليك باش تكون منزيح كما مثلا مدينة تونس ولا سوسة والغير يكون الجامع متطرفة شوي.
2: هنا أنا كيف مسألة أخرى ما حكيناش عليها هي مسألة الرباطات. نعم. يعني ودورها نعم. الديني نعم. ودورها نعم. لحماية المدن اللي قاع بنائها نعم حماية السوال في فترة
3: بطبيعة الحال كثيرة معنا الحظ ابن خلدون يحدث على الأرض
2: رباط المنسير رباط سوسة إلى غير ذلك
3: كثيرة وعديدة جدا تقريبا ابن خلدون يقول في الإسكندرية
2: فيما يتعلق بالمدن الأندلسية في تونس
3: المدن وقبل بالله حتى التراث ما قبل التاريخ عندنا معالم كثيرة وعديدة ومواقع كبسية وحتى سيدي الزين في الكيف اللي هم عاد الأشوري من قبل وفما حتى العتيرية في جهة السنوات الأخيرة اكتشفوها في جهة الجريد معناها وبعد جهة القبسية وغيره معناها ورسوم صخرية الموجودة في وسليت وموجودة في غمراسن وغيره معناها ثري وغني التراث التونسي الحقيقة. بالنسبة للمعالم الأندلسية تقريبا عندنا لما جود الأندلسيين جابوا معهم مهارات تقريبا معمارية وفنية وفي اللباس وغيره عديدة وعديدة جدا، نكتفي بذكر جامعة تستور اللي هو تقريبا يتميز فراته العطورات
2: والساعة الشهيرة
3: متاع
2: اللي العقار متاع عكس عقارب الساعة.
3: عكس عقارب الساعة. كذلك مثل المهارات صناعة الشاشية في الخزف في غيره معنا تقريبا
2: صناعة الجبن
3: والجبن في الأكل كذا معنا تراث غذائي تراث لباس معماري غني جدا جاء مع الجالية
2: حتى يقول قد أن القوارس جت معهم والعديد من الآلات الزراعية هم اللي دخلوا لتونس
3: جاوبوا من إسبانيا كما مثلا كذا.

0: كروم معناها تقريبا التناوب بين الأحمر والأبيض في الأقواس
1: دي حافظ
0: الثقافية.
1: عبدولي أستاذ التاريخ والآثار الإسلامية بجامعة صفاقس، المتحصل على جائزة الكتاب العربي سنة 2025 في فئة الدراسات التاريخية الجائزة الأولى. شكرا لك على تلبية الدعوة، تعسفت عليك شوية في الآخر. كلمة الختام تفضل.
0: شكرا سي رياض، حاب نشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة الحقيقة منك ومن كل المستمعين والإذاعة الوطنية، وكذلك الشكر موصول للمستمعات والمستمعين في الأردن وزميلتك وفاء والدكتور رؤي، ونثمن الحقيقة هل البرامج هذه اللي تفتح على التشارك والعمل المشترك وتثمين التراث المشترك العربي من أجل المشاريع إن شاء الله تكون أكثر عمق وأكثر عندها أكثر إمكانيات وأكثر حيز من الوقت لنحكي على التراث التونسي والتراث الأردني كذلك.
1: ومرحبا بالدكتور لؤي دبور في تونس والمذيعة وفاء أبو الروس زميلتنا في الإذاعة الأردنية. كلمة الختام عندي ستكون بقولة شهيرة لعبد الرحمن ابن خلدون في كتابه العبار وديوان المبتدا والخبر في أيام العربي والعجمي والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو العنوان الكامل لمقدمة ابن خلدون وكتابه الشهير، ويقول فيها: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. في الختام لكم أجمل تحيات معد ومقدم البرنامج من تونس رياض سكمة، وتحية لزميلي التقني عصام الحلفاوي، والشكر موصول لضيفي العزيز الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس، وأيضا لكل المستمعين في تونس والأردن وكل من اختار أن يستمع إلى هذا البرنامج. نرجو أن نكون قد أمتعناكم وأفدناكم. نلتقي في ندوات إذاعية مشتركة قادمة بإذن الله، فحتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
2: برنامج لقاءات عربية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركز الأمير.

المركى نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: كان الأمير القادم من صحراء الحجاز يعيد تعريف الحكم لا بوصفه سلطة بل بوصفه خلق. لم تكن الصحراء فراغاً بل امتلاءً بالحكمة، وكان البر امتحان الحرية، وفي القصر لا يغيب البر عن الذاكرة.

0: البر عندي ليس فرارا بل عودة إلى الأصل حين أصحر، ولهذا قلت إذا أصحرت صرت طليق نفس فلا أشكو ولا أبكي المقامة.
1: قولك يا مولاي ألام على التبدي كل يوم علامة ملامكم، قل لي علامة. هنا أنت لا تصف حالا بل تدافع عن موقف، والمنعطف الكبير يبدأ هنا. سأبعد عن بلاد الذل نفسي إلى الفلوات أنبتت الثغامة من هذه اللحظة.
0: لأن الحرية يا عبد المنعم لا تكتمل فردية، من نجا وحده لم ينجو.
1: صدقت يا مولاي صدقت.
2: وهنا ينكسر الوهم الأول، أن تكون الحرية نجاة فردية، فالبر عند الأمير ليس عزلة بل مسؤولية.
0: أحب البر أشطح في رباه، أسلي النفس أصطاد النعاما، إذا أصحرت صرت طليق نفس فلا أشكو ولا أبكي المقامة. ألام على التبدي كل يوم علام ملامكم، قل لي علاما. علي بناقتي عجلا ومهري إلى بلدانكم أهدي السلاما. سأبعد عن بلاد الذل نفسي إلى الفلوات أنبتت الثغامة.
3: وحين يتلى الشعر في العلن فهو لم يعد بوحاً بل رسالة. الكلمة حين تخرج من الخلوة تدخل التاريخ.
1: قولك يا مولاي ألا قل للأحبة من قريش ألا حي المشاعر والمقامة. هنا لا تمدح بل تستنهض، وهذا خطاب استنهاضي قيمي، ثم تتبعها بسؤال أخلاقي صادم: علام رضيتم بوضيع قوم؟ فهذا خروج صريح من الشعر إلى الموقف.
0: لأن الصمت على الوضيع يا عبد المنعم أخطر من وجوده.
2: من الطريق يبدأ السؤال الأخطر، ليس من يحكم بل لماذا يترك له أن يحكم.
0: ألا قل للبقية من قريش لقد نمتم، ألا فدعوا المنام. هوازن معشر عرفوا قديما كخير رعية وبنى التئاما، فلولا جمعهم وبنو أبيهم مع الأدنين لم يرعوا ذماما، لما وطئ العدو لنا بلادا ولا بلغت ضعائننا الشآم.
1: ما أجملها من نهاية. القصيدة لا تنتهي بانتصار بل بشرط، فإن عدنا لما كنا عليه فلا ظلما ترون ولا ظلاما. وهذا نقد ذاتي يا مولاي، أنت تحاكم نفسك قبل أن تحاكم غيرك.
0: نعم يا رفاعي، من لا يضع نفسه تحت السؤال لا يحق له أن يقود.

0: سردا للأمجاد بل ميزانا للأخلاق. هنا يكتمل الامتحان، فالقائد الحقيقي هو أول من يقف في قفص السؤال.
1: يا رفاعي، الحق لا يشيخ والباطل لا يصير حقا بطول المكث. أنا لا أتباهى بالهدم، أنا أذكر بأننا قوم إذا قمنا أقمنا العدم، وإذا عدنا عدنا بلا ظلام.
2: إذن يا مولاي، القصيدة ليست نشيد فخر ولا بيان ثورة فقط، بل سيرة موقف من العزلة في البر إلى الشهادة على العصر.
1: ولهذا ختمتها بما ختمت: وعد لا تهديد، وأخلاق لا سيوف. إن عدنا كما كنا عليه فلن يخاف منا، بل يطمئن إلينا.
2: هكذا تقرأ القصيدة إذن: حرية تبدأ من النفس وتنتهي بميزان الأمة.
1: وهكذا يكتب الشعر يا عبد المنعم، حين يكون البر أوسع من الورق.

0: من البر إلى الحكم، ومن الشعر إلى الموقف، تكتمل الدائرة. وحين يكون البر أوسع من الورق، تصير الكلمة دولة.
1: ألسنا الهادمين الشرك شدخا ببدر فاتركا عنك الكلام. وفي أحد وخيبر مع حنين هدمنا الكفر نسقا واصطلاما. وفي الأحزاب موقفنا منار، بحيدرة كفى الله الصداما. رسول الله يقدمنا لأمر أراد الله أن يغشى الأنام. أردت أن أقول يا عبد المنعم، إن البر ليس مكانا بل موقف.
2: لم يكن المركى مكانا يقيم فيه الأمير، بل موضعا تقيم فيه الفكرة. هنا التقى البر بالحضر، لا خصمين بل أصلا ومآلا. هنا انعقدت سرة الحكاية، تاريخ يستعاد ليفهم، ومستقبل يؤسس ليصان. فصار الشعر موقفا، وصارت الدولة خلقا. وحين يبنى المكان على المعنى يبدأ الوطن.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زياد.

0: الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها في أذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. المملكة ترسل فرق بحث وأنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب الزلزال المدمر. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. إيران تؤكد مجددا حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. منتخب النشامى يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا وأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر

0: متوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. على هذا الكوكب عليك أن تستخدم كل ذكائك لتعيش وكل غبائك لتتعايش، هكذا يقول عالم الرياضيات الألماني ريتشارد ديديكند، لكنه نفسه يقول: لن أسعى لكسب محبة أحد، يكفي أن أحافظ على القلوب المخلصة لي. كيف تكتسب المحبة إذن؟ بالعيش أم التعايش؟ وكيف يكون لمن لا يسعى لمحبة الآخرين قلوبا مخلصة له؟ تبدو مقولات أولئك الذين كتبوا عن تجارب الحياة وكأنها نماذج عبقرية تستحق أن نتوقف عندها، كما لو أنها نهج حياة. ورغما عن ذلك فإنها تثير قدرا من التأمل وربما التأثر عندما تطابق مفرداتها حالة نحسها ولا يخطر ببالنا التعبير عنها أو صياغتها بالطريقة التي يصيغها الفلاسفة والمفكرون والأدباء. التعايش مع الآخر هو في الأصل عملية تفاعلية تتقبل الاختلاف والقدرة على إدارته وبناء التواصل الإيجابي المبني على المودة والاحترام. فكم تحتاج هذه الحيوية إلى الذكاء أم الغباء الذي يتحدث عنه ريتشارد؟ فهو من وجهة نظره التظاهر بعدم الفهم تجنبا للاختلاف أو الانزعاج، وذلك طبعا نوع من الذكاء. المشي على دروب الحياة لا يعني أن السائرين عليها يمتلكون فهما مشتركا للحياة، وليس بالضرورة أن يقود الدرب الواحد إلى ذات الوجهة أو الهدف، لكن السير عليها هو الحياة ذاتها. نمضي على دروبها مجبرين أو مختارين نحو الأمل.

يقول: كل هذه القرارات الخاطئة في حياتي اتخذتها بعد تفكير عميق، فما بالك لو كنت متسرعا. يقول آخر: ذهبت أعمارنا في بيئة صعبة نستهلك فيها أعصابنا لإصلاح ما لم نكسره ونبرر ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا أن أثقل الخسارة ليست فيما فقدناه من سنوات عمرنا، بل ما فقدناه من أنفسنا ونحن نحاول التأقلم مع ما لا يشبهنا. هناك من يذهب بعيداً على درب المتاعب فيقول: لا أعلم إن كنت بخير، كل ما أعرفه أنني لست كما كنت ولست كما أريد أن أكون. لا في تلك المسافة الفاصلة بين التجاوز والتمسك، في تلك المنطقة المزدحمة بالصمت حيث لا الكلمات تشفي ولا البكاء يريح. ربما لست حزيناً بالمعنى المعتاد، لكنني متعب من حمل نفسي على التظاهر بأنني أفهم ما يحدث بداخلي، بينما الحقيقة هي أنني تائه في غابة من التساؤلات التي لا تنتهي. في مساحة التساؤلات هناك يظهر السؤال المنطقي: أين الإجابة إذن؟ أليس من أجوبة شافية لدى أولئك الذين يمضون حياتهم وهم يظنون أنهم لا يصلون إلى نتيجة، لأن أسئلتهم أصعب من أن يجاب عليها، أم لأنهم غير قادرين على مغادرة مساحة التيه التي تلتف دروبها بشكل دائري لا منفذ له أو دليل؟ بين البصر والبصيرة ثمة منارات وآفاق رحبة يمكن أن نهتدي إليها حين نعرف أن الحياة ليست مجرد أسئلة وأجوبة، إنها أكبر وأبعد من النظر والرؤية من قريب وبعيد. إنها إدراك المرء لذاته قبل أن يدرك كل ما يتحرك حوله على دروب الحياة.

لماذا لا تتغير المشاعر مهما تعددت الأزمنة والأمكنة؟ وما الذي يختلف بين معاناة إنسان يعيش هذا الحاضر الذي نعيش وبين تلك المعاناة التي سردها فيودور ديوستوفسكي في روايته الشهيرة الليالي البيضاء عام 1840، ليقول بلا تردد: كل ما أريد أن أقول هو أنه ما كان ينبغي أن تعرفي أبداً أنني أحبك. كان علي أن أحمل السر معي إلى قبري، وها هو يسأل لماذا يحتفظ أفضلنا بسر في نفسه؟ لماذا هو يلتزم الصمت؟ لماذا لا يقول أحدنا فوراً كل ما في قلبه حين يكون واثقاً أن الآخر سيفهمه؟ إن جميع الناس يبدون أقسى كثيراً مما هم قساة في الواقع، يتخيلون أنهم يخفضون قيمة عاطفتهم إذا هم عبروا عنها بسرعة وكما هي بكل ما فيها من صدق ووضوح. هي قصة شاب يكافح قلقه الداخلي في سرد خفيف ورقيق، يتعمق في الشعور بعذاب الحب غير المتبادل والشعور بالذنب. فكلا الطرفين في القصة يعاني من شعور عميق بالاغتراب الذي يجمعهما في البداية في حوار يجمع بين الرومانسية والواقعية. يبدأ البطل بوصف شعوره ذات يوم رتيب بمزاج سيء، وبينما يتجول بهذا المزاج يرى فتاة حزينة جميلة متكئة على جسر تبكي بسبب مضايقات تعرضت لها، فينقذها ويمضي معها بقية الطريق. تبدأ علاقة لا تتجاوز حدود الصداقة كشرط قالت إنها لن تتنازل عنه أبداً، إنها لن تعاود تجربة عاشتها مرة أخرى. يذهب الروائي الروسي إلى كل التفاصيل حتى الجانبية منها ليقول في نهاية المطاف شيئاً مختلفاً عما يعتقد الجميع: البوح ليس سهلاً للمقربين كما يصوره الآخرون، بل صعب جداً، والبوح للغرباء متعة وأمان.

لأن كل ما ستقوله سيذهب معهم ولن يفهموا سوى ما تريد. سيقفون بجانبك وسيدعمونك، يضحكون ويبكون معك، لأنهم لا يعرفون أحدا من الحكاية إلا أنت.

تركتني صاحبة الفندق مدام لومارسيه وحدي في غرفتي بعد أن ذكرتني في كلمة قصيرة بكل المزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها بانسيون عائلة لومارسيه. داخل هذه الغرفة في مسكن عائلة لومارسيه التي تدخلها الشخصية الرئيسية المجهولة الاسم تدور أحداث رواية الجحيم للكاتب الفرنسي هنري باربوس. بعد أن يجد الرجل بطل الرواية ثقبا في الجدار يسمح له برؤية ما يجري في الغرفة المقابلة، يصير مستلبا له، يظل جالسا في غرفته طوال الوقت يراقب الناس الكثر والمختلفين الذين يقضون لياليهم داخل هذه الغرفة. الرجل القادم من الريف إلى باريس للعمل في إحدى المصارف لا يشعر بالانتماء لشيء، لا يملك غاية ليحققها، كما لا يملك مشاعر تجاه أي شيء. بعد أن يصل إلى غرفته يبدأ باستعادة ذكرياته القديمة عن علاقة حب قديمة قبل أن يغرق في مشاكله اليومية وكيفية الحصول على المال. بعدها يرى الضوء المنبعث من الجدار، يكتشف الثقب الموجود فيه ويبقى على هذا المنوال لمدة شهر، يراقب كل التفاصيل والخصوصيات ويشاهد أشكالا متنوعة من الوجوه والحكايات. أحيانا يكمل من عند خياله بعض ما لم يفهمه من الحوار الدائر أو الاتصالات الهاتفية التي لا يسمع فيها ماذا يقول الطرف الآخر، لكن باروس يريد أن يقول شيئا عبر تلك الرواية، شيئا عن انكشاف زيف المجتمع وعن الشخصيات الانطوائية المريضة التي تتلصص على الآخر بدل أن تعيش حياتها وجها لوجه، بدل أن تعيش في جحيم هي من توقد وتكتوي بنارها.

ماذا عن الحنين إلى الماضي؟ هل من درب يمكن أن يقودنا إليه؟ في رواية الخروج إلى الهواء الطلق لجورج أرويل، هناك بطل الرواية جورج، رجل في منتصف العمر يعيش حياة عادية مملة، وفجأة يقرر الهروب من روتينه اليومي والعودة إلى قريته التي نشأ فيها. يريد أرويل أن يحدثنا عن شيء نشعر به جميعا، عن الحنين للأيام التي كانت الحياة فيها أقل تعقيدا. بطل الرواية يبحث عن شيء ضاع منه، لكن الغريب أنه عندما يعود إلى قريته يكتشف أن كل شيء قد تغير، فالقرية لم تعد كما كان يتذكرها، الأماكن اختفت، الناس تغيروا، ولا يمكن له أن يعود للماضي حقا. الرواية تتحدث عن القلق من المستقبل والتغيرات السريعة في المجتمع، والشعور بأننا نفقد شيئا ثمينا في عالم الحداثة. وإذا كانت الرواية تذكرنا بأن الحنين إلى الماضي أمر طبيعي، فإن الحياة تتقدم دائما. لكن السؤال الكبير، كيف نجد السلام في عالم لا يتوقف عن التغيير؟ والرواية ليست عن أحداث كبيرة في ظاهرها، بل تأمل إنساني عميق عند شخص يحاول الهروب إلى ماضيه ليكتشف أن الزمن لا يعود، وأن العالم القديم الذي يبحث عنه قد اختفى.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها في أذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. من العناوين إلى التفاصيل، أكدت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، أكدت أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هوية المدينة المقدسة وصون مقدساتها، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين بوصفه السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة الذي استضافته العاصمة الأذرية باكو بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن القاضي على رأس وفد نيابي. النائب محمد بني ملحم تحدث عن هذا المؤتمر وقال:
1: جاءت مشاركة الأردن في المؤتمر العشرين لاتحاد الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي لتؤكد ثوابت الدولة الأردنية بدور الأردن المحوري على الساحة العربية والإقليمية والإسلامية، ولتؤكد كذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه كحل حقيقي وإطار سياسي سليم لحل الصراع في المنطقة. وكانت هذه المشاركة في البرلمانية بوفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب معالي السيد مازن القاضي، ونجح هذا الوفد في تعزيز طروحات هذا الوفد وتبني البيان الختامي توصيات هذا الوفد.
0: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية هنغاريا الجديدة الدكتورة أنيتا أوربان سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع أوربان، أكد الوزيران الحرص على توسعة مجالات التعاون الثنائي التي تهم البلدين والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وهنأ الصفدي نظيرته بتوليها مسؤولياتها الجديدة نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في هنغاريا. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتواصل حول سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أرسلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين في الضفة الغربية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: أرسلت القوات المسلحة الأردنية مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، دعما لاستمرارية عملهما وتعزيزا لقدرتهما على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية. واشتملت مواد التزويد على كميات من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية للمحطتين وتمكين الكوادر الطبية من التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بكفاءة عالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في مختلف الظروف. وتواصل القوات

0: المسلحات الأردنية من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية التابعة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة أداء رسالتها الإنسانية والطبية تجسيدا للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية.
1: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، والتي تضم 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلامة العامة. وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي أن تسيير القافلة التاسعة يأتي استمرارا للدور الإنساني الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، معربا عن تقدير الهيئة للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الإنسانية إلى لبنان. أرسل الأردن اليوم فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. كما يضم الفريق الإغاثي الأردني عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستعمل على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. ومن المقرر أن يرسل الأردن خلال الأيام المقبلة مستشفى ميدانيا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال إلى جانب مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا إلى 929 قتيلا، فيما تلقى أكثر من 3000 مصاب الرعاية الطبية، فيما لا يزال 50,000 شخص في عداد المفقودين. وكانت فنزويلا قد شهدت سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قدرت الأولى منهما وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي بقوة 7.2 والثانية بقوة 7.5. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، ستستمر ليوم إضافي، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 7 أشخاص قال إنهم عناصر في حزب الله كانوا ينشطون قرب ما يسمى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أكدت إيران مجددا اليوم حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. وجاء رد طهران على ما وصفته بأنه البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة وست دول خليجية، والذي رفض إصرار إيران على حقها في فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وفي أبوظبي أرسلت السلطات الإماراتية عبر الهواتف النقالة تحذيرا للسكان من تهديد صاروخي محتمل، لتؤكد بعد دقائق معدودة أن هذا الخطر قد زال. نفذت أوكرانيا وروسيا اليوم عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إعادة 160 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليا

0: في جمهورية بيلاروسيا، لافتة إلى أن الإمارات العربية المتحدة توسطت في عملية التبادل. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتهيأ مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني في مشهد وطني جديد، يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا الاستحقاق العالمي. ويستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامة، كما تستعد مدينة جرش الأثرية لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة المباراة عبر 3 شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات وطنية لا تختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة. هذا وصعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 من صباح يوم الأحد المقبل بتوقيت الأردن على استاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره في نهائيات كأس العالم 2026. وأجرى النشامة حصة تدريبية مساء أمس على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست بقيادة المدرب جمال سلامي ومشاركة اللاعبين كافة، حيث اشتمل التدريب على تمارين فنية بالشقين الدفاعي والهجومي. ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 4:15 حسب التوقيت المحلي لمدينة دالاس عصر اليوم الجمعة في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب اللقاء، قبل أن يقيم النشامة تدريبه الرسمي عند 8:00 مساء على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست بحضور وسائل الإعلام. هذا وتعيش الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء استثنائية من الفخر والاعتزاز، تزامنا مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، حيث تحولت المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات إلى منصات وطنية نابضة بالأعلام الأردنية والأهازيج التي تعكس عمق الانتماء للوطن ووقوف الأردنيين صفا واحدا خلف منتخب النشامة. ومنذ انطلاق البطولة حرص أبناء الجالية الأردنية على تنظيم فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية واسعة إلى جانب التواجد المكثف في المدرجات، مؤكدين أن دعم المنتخب الوطني يمثل واجبا وطنيا ورسالة حضارية تعكس صورة الأردن المشرقة أمام العالم. أطلقت في القرية الحضرية الملكية والحديقة البيئية في محافظة الزرقاء فعاليات صيف الأردن 2026، وهو أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الترفيه والثقافة والسياحة والتنمية المحلية وترسيخ الهوية الوطنية من خلال سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة، ويستمر حتى 28 من شهر تموز. مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي تحدث لزميلة حالة المعايطة عن هذه الفعاليات فقال:
1: هذا البرنامج الوطني الذي يأتي ليترجم حرصنا الدائم على خلق مساحة من الفرح والتواصل والإبداع لجميع أفراد الأسرة الأردنية، وبالتعاون مع كافة الشركاء تم تصميم برنامج ثقافي متنوع يلامس قلوب الكبار ويرسم الابتسامة في وجوه الصغار. سيشهد هذه الفعاليات توليفة ثقافية ترفيهية مميزة تشمل كرنفالات ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وتراثية تحيي موروثنا الأصيل وتؤكد على هويتنا الأردنية الراسخة. ستكون هناك فقرات موسيقية بمشاركة فرق غنائية مبدعة، علما بأن الدخول لهذه الفعاليات مجانا بالكامل لتكون الأبواب مشرعة أمام كل العائلات الزرقاوية، علما بأن سنجدد اللقاء في كل جمعة من كل أسبوع حتى نهاية شهر آب 2026.
0: من أخبار الطقس في أوروبا، تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وفي ألمانيا سجلت مستوى حرارة قياسيا جديدا، حيث بلغت أكثر من 41 درجة وفق بيانات أولية قدمتها هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. أما محليا، يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها في أذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار، هاني السرحان، محمد أحمد الطراونة ووليد الطراونة. تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

ليلى الأخيلية الوالهة الحرة. ما كان بإمكان أحد في القبيلة أن ينام تلك الليلة، فالناظر من بعيد إلى مضارب بني الأخيلي يراها تضج بالحياة والصخب، مملوءة حركة وأضواء وأصواتا. نيران القرى شبت فوق الربى القريبة ليراها كل من في البادية، وأطعم الموالي النيران الموقدة تحت القدور المنصوبة على الأثافي مزيدا من الحطب الناشف. فألقت ألسنة اللهب أضواءها الراقصة على وجوه الرجال المجتمعين حول المراجل النحاسية. كانت الذبائح قد نحرت صباحا، وها هو اللحم الآن يغلي في المرق الذي على وشك أن يفور. وفي الفضاء فاحت رائحة السمن المطبوخ والقمح المشوي، فسال لعاب الفتيان المنتظرين منذ أمس وليمة العرس، في حين كانت بطون بني عقيل تتوافد من كل حدب وصوب. يترجل الركبان عن رواحلهم ويتبادلون التهاني، كأن الصحراء كلها اجتمعت لتشهد ذلك الزفاف. وفي ساحة الحي دارت الخيل في دوائر من الغبار، ولمعت السيوف في الهواء كأنها البرق يومض هيبة وجلالا، واشتجرت الرماح فوق رؤوس الفرسان، حتى بدا العرس لحظة كأنه معركة للفرح، وكأن القبيلة تحتفل بانتصار عظيم. عند النساء في الجهة الأخرى من المضارب ضربت الدفوف الدائرة بين الأيدي بإيقاع متلاحق، وتعالت الزغاريد حتى ارتد صداها عن الكثبان البعيدة في الفلات، وأخذت الفتيات يضربن بالمزاهر ويرددن أهازيج العرس القديمة التي حفظتها البادية جيلا بعد جيل، فيما انشغلت النسوة الخبيرات بتطييب العروس، يمسحن شعرها بالمسك ويذرن على ثيابها نفحات من الطيب ويعلمن

اقن في أذنيها الأقراط الملونة وفي عنقها قلائد الفضة ويضعن الأساور في معصميها، ثم إذا انتهينا يملن عليها واحدة بعد أخرى ثم يهمسن بالرفاء والبنين. يا ليلى، جعله الله زواج خير وبركة.

كان كل شيء يسير كما أعد له، والأدوار موزعة على الجميع. قلب واحد كان مستسلما لكل ما يجري، كأن لا دور له، مستسلما لقدر ليس يعرف إلى أي المصائر يقوده. إنه قلب ليلى. كانت تجلس في حفل الوداع كأنها غريبة عنه، كما تجلس في البحر المتلاطم جزيرة من الصمت، تحدق في الوجوه ولا ترى، تسمع وقع الدفوف ولا تصغي إليها. وحين ترتسم الابتسامات على الشفاه حولها، يزداد وجهها سهوما وجبينها تقطيبا. لعل أقسى ما في الألم أن يضطر الإنسان إلى الابتسام له. كانت تشعر أن كل زغرودة ترتفع في الهواء تسدل ستارا جديدا بين ماضيها ومستقبلها، وأن كل تهنئة تسمعها تفك عروة من عرى الحبل الذي كان بينها وبين الرجل الذي أحبت، وأن كل نقرة على جلد الدف تمزق غشاء قلبها. ليس يرعبها أنها ستغادر بيت أبيها، ما يرعبها أنها قبل أن تغادر ستدفن حلما ظنت أنه عصي على الضياع. كانت مدركة أن هذه الليلة التي يعدها الناس بداية حياة جديدة هي نهاية الحياة التي كانت تريدها. انتصف الليل، وأخذت أصوات الاحتفال تخفت شيئا فشيئا. تقدمت الإبل المهيئة للرحيل، واستوى الهودج فوقها مزينا بالأقمشة الملونة وأضواء المشاعل. وأقبلت النسوة يودعن ليلى، بعد أن تراجع الرجال مفسحين الطريق للركب المتجه إلى مضارب بني الأذلغ. تحرك الموكب، وأخذت الإبل تقطع البادية ببطء، وليلى تفتح ستائر الهودج بين حين وآخر، وترى نيران قومها بني الأخيل تبتعد وراء التلال، حتى غدت نقاطا حمراء صغيرة في قلب الظلام. في تلك اللحظة كان حزنها يتسع باتساع المسافة بين قبيلة أهلها وقبيلة زوجها، ويتسع أكثر كلما تذكرت أي شيء فقدت هذه الليلة. لقد راقبت بصمت أحلامها تتساقط أمامها، ففي البادية يستطيع المرء أن يعصي قلبه، لكنه لا يستطيع أن يعصي القبيلة. ومضى الركب، مضى الركب نحو ديار زوجها، ديار بني الأذلغ. أما قلبها فبقي هناك في ديار بني الأخيل، فما حاجتها بقلبها وقد حرموا عليها ساكنه، حرموا عليها حبيبها توبة بن الحمير.

تلك كانت ليلى الأخيلية، ليلى بنت عبد الله بن الرحال من بني عقيل. ونسبتها الأخيلية تعود إلى واحد من أجدادها اسمه معاوية، عرف بالأخيل. ومعاوية هذا هو فارس الهرار، والهرار فرس له ركبه في الجاهلية لقتال بني عبس. والأخايل من قبائل عامر التي ملأت أخبارها بادية نجد في عصر صدر الإسلام، عصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية. ولدت ليلى في النصف الأول من القرن الأول الهجري، في زمن كانت فيه الصحراء تصنع الشعراء كما تصنع الرياح الكثبان. كانت شاعرة مجيدة ومحاورة فصيحة، وامرأة ذكية وجميلة. شخصيتها القوية جعلتها تقف في مجالس الخلفاء والأمراء فلا تهابهم، وتجالس كبار الشعراء فلا تتأخر عنهم. غير أن القدر شاء أن يقرن اسمها باسم رجل آخر، رجل أحبته وأحبها، حتى أصبح أحدهما لا يذكر إلا ذكر الآخر معه. ذلك الرجل هو توبة بن الحمير الشاعر خارب الإبل. تقول ليلى: نحن الأخايل ما يزال غلامنا حتى يدب على العصا مشهورا، تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا، وتعلمنا الرفاق بحورا، والسيف يعلم أننا إخوانه حران إذ يلقى العظام بتورا، ولنحن أوثق في صدور نسائكم منكم إذا بكر الصراخ بكورا.

أحبت ليلى توبة وأحبها، وكان أول ما قاد المودة بينهما نظرة يسرها الحظ من عينيه إلى وجهها، فملكت عليه قلبه، وحين تحادثا أسرته وطار بها عقله. هكذا بذرة الحب في الصحراء تنمو سريعا ومن دون موعد، حتى إذا اشتد عودها أصبح اقتلاعها مستحيلا. بقلب مطمئن ومفعم بالرجاء والأمل، جاء توبة خاطبا ليلى إلى أهلها، غير أن الصحراء لا تدار بالقلوب وحدها، فهناك القبيلة وأعرافها، وهناك حسابات الرجال وخوفهم القديم من أن تصبح قصة ابنتهم حديث القبائل إذا هي تزوجت شاعرا شبب بها في قصائده، وخاربا عادته السطو على الإبل ونهبها. من أجل ذلك كله رد العاشق عن باب محبوبته وأغلق دونه، وزوجها أهلها رجلا من بني الأذلغ بن عقيل، لكن هذا لم يمنع توبة من معاودة زيارتها، فعاتبه أخوها وقومها فلم يحبس نفسه عنها، واشتكوه إلى قومه فلم يرعوي، فتظلموا منه إلى السلطان فأهدر دمه إن أتى ديارهم. لقد حرمت القبيلة ليلى وتوبة من بيت يجتمعان تحت سقفه ووراء بابه، غير أنها بذلك فتحت لهما أبواب الشعر على مصاريعها، فعجزهما عن الزواج وهبهما الخلود، وما منعه الآباء عنهما منحته القصيدة لهما، غير أن ليلى لم تنسى ولم يستطع توبة أن يتوب عنها.

كانت ليلى الأخيلية من أشعر نساء عصرها. قال عنها ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأمصار: صاحبة توبة بن الحمير، وشعرها غاية لا ينقصه كونها أنثى، ولا ينغصه إن شكت إلى صاحبها بثا، وكانت تصافيه ودادها وتوافيه لا تمل تردادها، وكان بها كلف جوان لا ينهنهه العتاب، ولا يشبهه جمر البرق المتوقد بين جنبي السحاب، وكانت شاعرة لسنة ونادرة لا تنفض عن أهدابها السنة، وكانت امرأة طويلة القامة جميلة الوسامة، صقيلة الخد على أعلى جبينها شامة، تنظر بعيني جؤذر من ظباء رامة، وتفتر عن أقاح جلته عيدان البشامة، وتستر الضجيع كأنه بائت في ليل تهامة. وكانت من أشعر النساء، فلا يقدم عليها في الشعر إلا الخنساء. ويروى أنها سئلت مرة: أأنت أجمل أم الخنساء؟ فقالت: الخنساء أشعر مني وأنا أجمل منها. ويغلب الظن عند المؤرخين أن زواج ليلى بالرجل من بني الأذلغ لم يكن زواجها الأخير، ويرجحون أنها تزوجت مرة ثانية، ربما بعد أن مات زوجها الأول أو بعد أن طلقها. وزوجها الثاني الشاعر الصحابي المخضرم سوار بن

أوف القشيري المعروف بابن الحياة، هجاه النابغة الجعدي، فردت عليه ليلى دفاعا عن زوجها وغلبته. ومما يدل على مكانتها الجليلة في مجتمعها ما ورد في الأخبار عن لقاءاتها مع معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي. بموت توبة انفجر شعر ليلى العالي ومراثيها الآسرة، فقد رثته بأججى ما يكون الرثاء، حتى قال النقاد إن أجود شعرها كان في بكاء توبه.

سأل معاوية بن أبي سفيان ليلى الأخيلية عن توبة بن الحمير فقال: ويحك يا ليلى، أكما يقول الناس كان توبة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، ليس كل ما يقول الناس حقا، والناس شجرة بغي يحسدون أهل النعم حيث كانوا وعلى من كانت. ولقد كان يا أمير المؤمنين صبط البنان، حديد اللسان، شجا للأقران، كريم المخبر، عفيف المئزر، جميل المنظر. وهو يا أمير المؤمنين كما قلت له. قال: وما قلت له؟ قالت: قلت ولم أتعد الحق وعلمي فيه. بعيد الثرى لا يبلغ القوم قعره، ألد ملد يغلب الحق باطله، إذا حل ركب في ذراه وظله، ليمنعهم مما تخاف نوازله، حماهم بنصل السيف من كل فادح يخافونه حتى تموت خصائله. فقال لها معاوية: ويحك، يزعم الناس أنه كان فاجرا خاربا. فقالت: معاذ إله، كان والله سيدا، جوادا على العلات جما نوافله، أغر خفاجيا يرى البخل سبة، تحلب كفاه الندى وأنامله، عفيفا بعيد الهم، صلبا قناته، جميلا محياه، قليلا غوائله، وكان إذا ما الضيف أرغى بعيره لديه، أتاه نيله وفواضله، وقد علم الجوع الذي بات ساريا على الضيف والجيران أنك قاتله، وأنك رحب الباعي توب بالقرى، إذا ما لئيم القوم ضاقت منازله، يبيت قرير العين من بات جاره، ويضحي بخير ضيفه ومنازله. فقال لها معاوية: ويحك يا ليلى، لقد جزت بتوبة قدره. فقالت: يا أمير المؤمنين، لو رأيته وخبرته لعرفت أني مقصرة في نعته، وأني لا أبلغ كنه ما هو أهله. فقال لها معاوية: من أي الرجال كان؟ قالت: أتته المنايا حين تم تمامه، وأقصر عنه كل قرن يطاوله، وكان كليث الغاب يحمي عرينه، وترضى به أشباله وحلائله، غضوب حليم حين يطلب حلمه، وسم زعاف لا تصاب مقاتله. دخلت ليلى على الحجاج الثقفي، وكان مضى على موت توبة أعوام طوال، فأسمعته شعرا أعجبه، فقال: يا غلام، اذهب إلى فلان فقل له اقطع لسانها. قال: فأمر بإحضار الحجام، فالتفتت إليه ليلى وقالت: ثكلتك أمك، أما سمعت ما قال الحجاج؟ إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة. فبعث إليه الغلام يستثبته، فاستشاط الحجاج غضبا وهم بقطع لسانه وقال: أرددها. فلما دخلت عليه مرة ثانية قالت: كاد غلامك أن يقطع مقولي. فاستنشدها الحجاج شيئا من شعر توبة فأنشدته: حمامة بطن الواديين ترنمي، سقاك من الغر الغوادي مطيرها، وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت، فقد رابني منها الغداة سفورها. فلما انتهت
سألها الحجاج: ما الذي رابه من سفورك؟ قالت: أيها الأمير، كان يلم بنا كثيرا، فأرسل إلي يوما أني آتيك، وفطن الحي فأرصدوا له، فلما أتاني سفرت له، فعلم أن ذلك لشر، فلم نزد على التسليم والرجوع، فقال: لله درك. وجه توبة صاحبا له كي يأتي حي ليلى، وقال له: إذا أتيت حاضر بني عبادة بن عقيل فاعتلي شرفا واهتف بهذا البيت: عفى الله عنها، هل أبيتن ليلة من الدهر لا يسري إلي خيالها. وحين سمعت ليلى عرفت المعنى الذي يريده الرجل، فقالت: وعنه عفا ربي وأحسن حفظه، عزيز علينا حاجة لا ينالها.

دخلت ليلى على مروان بن الحكم يوما فقال لها: ويحك يا ليلى، بالغت في نعت توبة. فقالت: أصلح الله الأميرة، والله ما قلت إلا حقا، ولقد قصرت، وما رأيت رجلا قط كان أربط منه على الموت جأشا، فكان وعهد الله كما قلت. فقال لها مروان: كيف يكون توبة على ما تقولين وقد كان خاربا؟ فقالت: والله ما كان خاربا ولا للموت هائبا، ولكنه فتى له جاهلية، ولو طال عمره وأنسأه لرعوى قلبه، ولقضى في حب الله نحبه وأقصر عن لهوه. ويروى أن ليلى الأخيلية دخلت على الخليفة عبد الملك بن مروان يوما فسألها: ما رأى منك توبة حتى عشقك؟ فأجابته من فورها: وما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة. فضحك حتى بانت له سن سوداء كان يخفيها. ثم سألها: هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادر على ذهاب نفسي، ما كان بيني وبينه سوء قط، إلا أنه قدم من سفر فصافحته فغمز يدي، فظننت أنه يخضع لبعض الأمر. فقال عبد الملك: فما بعد ذلك؟ فقلت له: وذي حاجة قلنا له لا تبح بها، فليس إليها ما حييت سبيل، لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه، وأنت لأخرى فارغ وحليل، تخالك تهوى غيرها فكأنها لها من تظنيها عليك دليل. فقالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط حتى فرق بيني وبينه الموت.

يستطيع الإنسان على مرارة أن يتعايش مع الفراق، أما الموت فشيء آخر. وفي يوم من أيام البادية جاء الخبر، خبر صغير في ألفاظه، هائل في معناه. قتل توبة. كلمتان فقط كانتا كافيتين لتسقط أعوام كاملة على قلب امرأة واحدة. قتل توبة. الرجل الذي انتظرته وخافت عليه وحذرته من الكمائن وبكت بسببه وكتبت الشعر من أجله. قتل توبة. وللمرة الأولى منذ عرفته أدركت ليلى أن هذا الفراق هو الفراق الذي لا موعد ولا لقاء ولا أمل بعده. ومنذ ذلك اليوم أصبح توبة ذكرى، وأصبح قبرا، وأصبح قصيدة، وأصبح جرحا مفتوحا في قلب شاعرة ستقضي ما بقي من عمرها تحاوره بالشعر.

شعري وهو تحت التراب. وأقسمت أرثي بعد توبة هالكا، وأحفل من دارت عليه الدوائر، لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعاير. وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر، ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما أن يرى وهو صابر. وليس لذي عيش عن الموت مقصر، وليس على الأيام والدهر غابر، ولا الحي مما يحدث الدهر معتب، ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر. وكل شباب أو جديد إلى بلا، وكل امرئ يوما إلى الله صائر، وكل قريني إلفة لتفرق شتاتا، وإن ضنا وطال التعاشر. فلا يبعدنك الله حيا وميتا، أخا الحرب إن دارت عليك الدوائر. فآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على فنن ورقاء أو طار طائر. ومثلما كانت حياتها أشبه بالأسطورة كان موتها كذلك، وكأن القدر يخبئ للشعراء خواتيم لا يجرؤون على اختراعها حتى في خيالهم. يروي الرواة أن ليلى الأخيلية حين شاخت واشتعل رأسها شيبا، مرت وزوجها بقبر توبة، عرفت القبر كما تعرف طيور القطى مناهل الماء. صحيح أنها رأت من الأيام ما يكفي لأن تنسى حزنها القديم، غير أن بعض الأحزان لا تشيخ، وكذلك الحنين لا يسقط بالتقادم. وحين انتبه زوجها لاضطرابها قال لها: هل تعرفين قبر من هذا يا ليلى؟ فقالت: لا. قال: هذا قبر توبة، فسلمي عليه. فقالت: امضي لشأنك، فما تريد من توبة وقد بليت عظامه؟ قال: أريد تكذيبه، أليس هو الذي يقول؟ ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني تربة وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح. فوالله لا برحت أو تسلمي عليه. فقالت: السلام عليك يا توبة، ورحمك الله وبارك لك فيما صرت إليه. فإذا طائر قد خرج من القبر حتى ضرب صدرها فماتت، ودفنت إلى جانب قبر توبة، فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة أخرى، وطالتا والتفتا. ربما تكون قصة موتها عند قبر توبة مختلقة، غير أن انتشارها ووصولها إلينا بعد 13 قرنا يكشف أن العرب لم يروا في قصة ليلى وتوبة قصة حب أو ملهاة عاطفية. لقد تعاطوا معها كأنها مأساة شعرية ناجزة. والأكيد أيضا أن ليلى عند قبر توبة جعلت الحب والموت يقفان أمام بعضهما وجها بوجه، كأن سني حياتها كلها كانت تمضي كي تقودها إلى هذه النهاية، وكأن القلب الذي عجز عن اللحاق بتوبة في حياته أدركه أخيرا عند قبره. بعض قصص الحب تنتهي بالزواج فتنطفئ،

قصة ليلى الأخيلية وتوبة ابن الحمير فلم تكتمل قط، ولهذا بقيت مشتعلة حتى اليوم. جمعهما الحب العفيف وفرق بينهما الموت وخلدهما الشعر. لقد عاشا في زمن كان يرى الحب فضيحة، لكن الشعر أنقذهما من النسيان، فصار العاشقان اللذان منعا من اللقاء يلتقيان كل ليلة في قصائد العرب. وهنا تنضم ليلى الأخيلية إلى ركب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يسرني أن أرحب بزميلنا من الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. الفلسفة دائما ما ترافق أي حضارة إنسانية، وهي الممهد لانطلاق النهضة العلمية الفكرية والاجتماعية، ودائما هنالك للفلسفة حظ كبير في الترجمات وفي الكتابة وفي النقل، وأن الأمم تتفاخر بما لديها من فلاسفة وبإسهاماتها الفلسفية. هنالك أسئلة كثيرة تتعلق بالحالة الفلسفية العربية، وبالتأكيد المتكئات التاريخية لهذه الحركة العالمية، وعن واقع الفلسفة اليوم في الأردن وفي الوطن العربي، وما هي الأفاق المستقبلية التي تحيط بالحركة الفلسفية أو الفلسفة كعلم أيضا، وخاصة في ظل التحولات التقنية و

0: ما يسمى بالذكاء الصناعي القادم إلينا. سنتحاور بكل هذه المواضيع وأكثر مع الأساتذة ضيوف هذه الحلقة. ويسرني أن أرحب بالدكتورة لينا جزراوي. أهلا وسهلا، وأنت مختصة أكاديمية في الفلسفة ومدرسة في الجامعة الأردنية ورئيسة الجمعية الفلسفية الأردنية. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك. أهلا أستاذ هزام.
0: وأرحب أيضا بالدكتور أحمد العجارمة، وهو أيضا يحمل رسالة الدكتوراه في الفلسفة، وهو مستشار الأمين العام في وزارة التنمية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وهو مستشار أيضا للشؤون السياسية والبرلمانية. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا أستاذ هزاع، ونتشرف بوجودنا معك اليوم.
0: يعني إحنا الحلقة اليوم صح أنها حلقة اختصاص، ولكنها حلقة من الأهمية بحيث أنها تسهم في بناء ثقافة مجتمعية مهمة جدا. نريد أن يكون المستمع من كافة المستويات قريبا منا في هذه الحلقة، وأن نبني جسور تواصل بيننا وبينهم. لذلك دكتورة لينا، أنا أعرف طبعا التعريف العلمي والأكاديمي للفلسفة، لكن ما هي الفلسفة بأبسط طرق؟ يعني بأبسط تعريف ممكن نقول للناس أن هذه هي الفلسفة.
1: شكرا أستاذ هزاع على الاستضافة، ويسعدني ويشرفني أني أكون معكم اليوم. شكرا برنامجك على الاهتمام بالفلسفة ابتداء. الأمر الذي نحن بحاجة له كثيرا في المجتمع الأردني والمجتمعات العربية عموما. أبسط تعريف للفلسفة هو استخدام العقل أو إعمال العقل. إذن لما نربط الفلسفة في العقل، فنحن نتحدث عن عمليات طبيعية يقوم بها العقل البشري منذ فجر التاريخ. طالما وجد الإنسان وجدت الفلسفة، طالما وجد العقل وجدت الفلسفة. إذن هو عمل طبيعي للعقل، وهو طرح التساؤلات. فبطبيعة الحال الإنسان عندما يعي نفسه ويعي المحيط اللي هو عايش فيه، تبدأ تتشكل لديه تساؤلات في محاولة منه لإيجاد إجابات لبعض الظواهر التي لا يفهمها أو التي لا تتضح أسبابها أمام عقله. فيبدأ في البحث عن إجابات لهذه الأسئلة. إذن الفلسفة ابتداء هي فن السؤال، فن طرح السؤال، وهذا مرتبط بالعقل، العقل الطبيعي. الإنسان الطبيعي هو الإنسان الذي يطرح تساؤلات. وعندما نسأل عن شكل العقل الفلسفي أو العقل الفيلسوف، فورا نشير إلى الطفل. يعني لما مندرس الطلاب بيسألونا كيف يعني بيكون الفيلسوف، كيف يكون عقله، أجيب بأنه عقل الطفل. كيف يبدأ هذا الطفل بتشكيل تساؤلاته دون حواجز، دون قواعد، دون ممنوعات؟ هو يطرح سؤاله لأنه يبحث عن إجابة. تماما هكذا هو العقل الفيلسوف.
0: يعني الفلسفة تعنى بالسؤال أكثر من عنايتها بالجواب؟
1: تماما.
0: وأن الجواب هو باختصاص العلم، أو أن العلم عليه أن يجيب على أسئلة الفلاسفة؟
1: ليس بالضرورة هو اختصاص العلم، لكن ما نقوله في الفلسفة بأن الأهم من الإجابة هو طرح السؤال. لماذا؟ لأن الإجابات تتعدد بين المدارس الفلسفية المختلفة. فإن طرحت سؤال أنا اليوم، ما مفهوم الحرية؟ ماذا تعني الحرية؟ يمكن أن أجيبك على هذا السؤال من منظور المدرسة المثالية. أفلاطون وأرسطو لهم رؤية بمعنى الحرية، كانت له رؤية في معنى الحرية وتعريف الحرية مثلا، المدرسة المادية لها رؤية. وبالتالي الإجابات متعددة حسب المدرسة الفلسفية التي تحاول وضع تعريف أو توضيح لهذا المفهوم، مفهوم الحرية، مفهوم الأخلاق، مفهوم الإنسان، وكل هذه المفاهيم.
0: طيب، يعني إحنا الدكتور أحمد العجار في السياق الاجتماعي، لما يكون في شخص دائما بيغلب بالكلام وبالطرح الأسئلة، بنقول هذا بتفلسف، أو أنت جاي تتفلسف علينا. بتعرف هذا الكلام حتى إحنا في الوسط الثقافي بنستخدم هذا التعبير. هلا أنت يعني ما رأيك بطبعا التعريف اللي تحدثت فيه الدكتورة واضح تماما. الآن ما هو دور الفلسفة أيضا أنت من وجهة نظرك، وهل لك زاوية بكلام أو تعقيب على كلام الدكتورة في هذا التمهيد؟
2: نعم، يعني أنا بداية حاب أني أبدأ معك بتعقيبا على ما تفضلت فيه الدكتورة لينا. الحقيقة أنه الفلسفة فعلا مثل ما حكت هي فن السؤال. أنت تسأل عن، يسأل الإنسان عن أسئلة وجودية، أسئلة في المعرفة، في الوجود، في الأخلاق. وتكمن أهمية الفلسفة في أنها هي التي يعني تنير الطريق للإنسان لإشباع رغباته البدائية الطفولية في أن يحصل على إجابات وعلى تساؤلات، يثير تساؤلات حول هذه القضايا. وبداية الفلسفة كنشاط تفكير إنساني هي بدأت مع وجود البشرية، لكن تبلورت لاحقا كنشاط فكري منفصل، يعني في عندما نشأت الحضارات وبدأ الإنسان يفكر في الوجود الذي حوله، وهي التي وضعت الطريق لقيام ونشوء الحضارات الإنسانية، لأنها أطلقت هذه القوى الهائلة للعقل الإنساني والعقل البشري. فالتساؤلات الفلسفية الكبرى، إعمال العقل، هو الذي أطلق كل هذه الطاقة الإنسانية التي وصلت بنا اليوم إلى هذا التقدم التكنولوجي والعلمي الهائل، لأن الفلسفة هي أصلا أم العلوم التي نشأت عنها ونبعت عنها كل العلوم. فللفلسفة أهمية كبرى في تقدم الإنسانية وما وصلت إليه الآن، حيث أنها يعني أنتجت كل أنواع المعارف قبل أن تنضج هذه المعارف وتنفصل في حقول أخرى.
0: طيب جميل دكتور، يعني إحنا الآن الملاحظ أنه هذه الأهمية للفلسفة واللي هي كانت العتبة الأساسية في الحضارة الإنسانية وفي التقدم، لأن هي تعتمد على الأسئلة،
2: نعم،
0: بتعلق بذات الإنسانية أو في المحيط أو في الطبيعة أو في الكون إلى غير ذلك. لكن هل هذه الحاجة ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة؟ أم أن الإنسان تجاوز هذه المرحلة وأصبحت الفلسفة هي وكأنها إرث أكثر ما هي فاعل حالي؟
2: من جمال الفلسفة أن التساؤل عن أهمية الفلسفة هو بحد ذاته نوع من أنواع الفلسفة. اليوم كل ما تقدم الإنسان تكنولوجيا وصناعيا، وكل ما تأتي ثورة صناعية جديدة وثورة تكنولوجية جديدة تظهر معها أسئلة جديدة، يعني حتى في ظل وقتنا المعاصر حاليا تطرح أسئلة لم تكن موجودة من قبل. علاقة الإنسان بالآلة، علاقة الإنسان بنماذج الذكاء الاصطناعي التي الآن تغزو العالم، بحيث أنها هل سيستبدل الإنسان لاحقا في كثير من الوظائف وفي كثير من القطاعات؟ كيف تتعامل مع نموذج ذكاء اصطناعي ليس له مشاعر؟
0: إذن هي تحديات فلسفية جديدة.
2: إذن كل ثورة، كل تقدم يطرح تحديات فلسفية جديدة تعيد التأكيد على أهمية ووجود الفلسفة في حياة الإنسان، بحيث توفر له هذا الفضاء الواسع من التساؤلات وربما أيضا من الإجابات.
0: يعني بناء على ذلك دكتور، ولك أن أردت أن تضيف شيئا في هذا الإطار، وأيضا نتحدث الآن عن نشأة الفلسفة، رواد الفلسفة الأوائل، وكيف يعني باختصار المراحل التاريخية للفلسفة.
1: ابتداء يعني أنا أشعر بأنه مش أشعر، هي ليست مشاعر، هي حقيقة بصراحة. اليوم نحن أحوج ما نكون الفلسفة، بالعكس بسبب هذا التطور التكنولوجي اللي عم نعيشه اليوم تكاد البشرية تفقد يعني أو تضعف فيها قيم الأخلاق مثلا.
0: صحيح.
1: أنت بحاجة اليوم إلى فلسفة الأخلاق، بحاجة اليوم إلى فلسفة الجمال. كلما ابتعد الإنسان عن المشاعر الإنسانية وأصبح أقرب إلى التعاطي مع الآلة، وهي مشكلات جديدة نحن يعني نعاصرها يوميا، هذا الجيل الجديد الذي ولد في ظل وجود هذه الآلات والأدوات الرقمية أو أدوات التحول الرقمي، ظهرت مشكلات جديدة فعلا. يعني
0: هل إحنا بحاجة إلى يعني عقد أخلاقي جديد؟
1: إحنا بحاجة إلى عقد أخلاقي جديد 100%، لأنه اليوم لم نعد نتعامل فقط كبشر بيننا وبين بعض، صار في عنا عملية تطور متسارع للتكنولوجيا، بحاجة إلى وضع حدود لهذا التطور. ما حدود التطور التكنولوجي المسموح به أخلاقيا؟ ما أخلاق يعني حدود الأخلاق هذه؟ لا. صحيح. لا أحد يتحدث فيها، أو لا يوجد حقل معرفي يتناولها إلا الفلسفة. وبالتالي نحن بحاجة أيضا إلى تنظير جديد إلى بناء الـ الـ الـ يعني نموذج أخلاقي جديد يتوائم مع هذا العصر الذي نعيشه. لذلك نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الفلسفة.
0: هل الفلاسفة اليوم يعني ينتبهون لهذا الحالة ومنشغلون بها أم

0: وعندنا المحور المختص بالأدوات، بالأداة الفلسفية اللي هي أداة النقد. وبالتالي اليوم مش لازم أكون أنا متخصصة في الفلسفة حتى أتملك الأداة النقدية. إذا كنت طالبة وأنا في المدرسة وبدأت مبكرا أتعلم الفلسفة، سأنشأ أو يعني أنخرط في هذا المجتمع بالحياة العملية وبعلاقاتي مع الآخرين متمكنة من الأدوات الفلسفية. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أني قد تمكنت من الأداة التي تساعدني على البحث عن الحقيقة. ونحن نعيش اليوم في زمن أصعب شيء فيه هو الحصول على الحقيقة. أنت عم بتعيش في زمن الذكاء الاصطناعي، أدوات التحول الرقمي. اليوم ممكن أنت حتى أولادنا على سبيل المثال، وإحنا عم نربي أجيال يعني كتير عم نلاحظ في صعوبات في عملية التربية لأنه الوضع اختلف، الزمن اختلف عن الماضي. فاليوم إحنا بيجي ابنك بيسألك سؤال أو بنتك تطرح عليك سؤال، إذا لم يجد الجواب منك فهو سيجد هذا الجواب في مليون أداة أخرى ومليون منصة وموقع إخباري.
1: صح.
0: اليوم أنا معنية بتعليم طلابي كيف يتمكنوا من الأداة الفلسفية أكثر من المادة الأكاديمية. اليوم بدخل ببحث عن المادة عادي.
1: سنتحدث أكثر عن أهمية تدريس وتعليم الفلسفة بالمراحل المختلفة، لكن حتى نغادر هذه المنطقة حاب تعطينا إطلالة تاريخية. يعني هل دائما نتحدث عن الفلاسفة اليونان، عن أفلاطون وأرسطو، هل بدأت من عند اليونان أم هنالك يعني محاولات أقدم، وكيف مرت الفلسفة بهذه المراحل ولو بإطلالة سريعة؟
0: هو يقال بأنها بدأت عند بالفلسفة الإغريقية، لكن هناك نظريات أخرى تقول بأن الفلسفة بدأت ما قبل الفلاسفة الإغريق طبعا. لأنه القارئ للأساطير القديمة مثلا، الأساطير الخاصة كانت جميعها تطرح التساؤلات التي تخص الإنسان والحياة والعلاقات بين البشر. أسطورة جلجامش، أسطورة يعني الأساطير الفرعونية، أساطير بلاد الرافدين، وحتى الأساطير اليونانية يعني ما قبل أن تبدأ الفلسفة تتبلور وتأخذ هذا الإطار وتربط بالفلاسفة الإغريق، لا كانت موجودة. وهناك يعني جدل حول هذا الموضوع بأن الفلسفة بدأت قبل الإغريق، لأنه عندما نقول بأن الإنسان بطبعه متفلسف فنحن نقول بأنها وجدت متى وجدت البشرية. فبالتالي التأطير يبدو بدأ يأخذ يعني جانب أوضح.
1: طب كلمة فلسفة يونانية يعني أساسها
0: هي يونانية، هي فلسفة، هي تعني محبة الحكمة أو إرادة الحكمة، وهي بالفعل كلمة يونانية تعني المريد للحكمة والباحث عن الحكمة. وهي لا تعني بأنه الباحث عن الحكمة بأنه حصل عليها، يكفي أن تنال شرف أن تحب الحكمة أو البحث عنها فممكن أن تكون فيلسوفا. وبالتالي يعني الفلسفة بدأت تتوسع وتأخذ اهتمام يعني بالحضارات الإنسانية ربما مع الفلسفة الإغريقية، لكنها وجدت قبل ذلك. وهناك يعني آراء وجد حول هذا الموضوع بين المشتغلين بالفلسفة أنه متى بدأت.
1: يعني خلينا نقول أن الفلسفة بشكلها القريب من شكل الآرب أخذت هذا الشكل من عند اليونان أو الإغريق، لكنها تتكئ على إرث سابق مرتبط بالميثولوجيات اللي كانت في المنطقة التي أسست للفلسفة بشكلها اليوناني الذي أخذها العالم فيما بعد. طب دكتور أحمد، حاب أن نكمل بهذه الزاوية.
2: نعم.
1: طيب اليونان بالأساس حنا نحكي عن أفلاطون وأرسطو ومن تلاهم من بعدين أوروبا بالعصور الوسطى إلى غير ذلك إلى النهضة الحديثة، ثم العرب، ونحكي عن الأندلس والفلاسفة. كيف أيضا نعطي إضاءات على هذه الحقب التاريخية لتطور الفلسفة ودور العرب أيضا فيها، يعني العرب والمسلمين
2: في موضوع تاريخ الفلسفة. يعني المصادر الغربية خلينا نحكي في عندها شبه إجماع على أن الفلسفة بدأت في اليونان، وتسمى يعني طريقة بصراحة غريبة أنها هي المعجزة اليونانية، وكأنها يعني جاءت من الفضاء ونزلت وفجأة أصبح لدينا هذا النشاط الفكري المعرفي الحقل الذي تبلور وفجأة ولا هو في اليونان. والحقيقة أن هذه أطروحة يعني لا تصمد أمام العقل والمنطق ولا تصمد أمام التاريخ أيضا، لأن أولا اليونان فعليا هم جزء من هذا الفضاء الشرقي تاريخيا وليسوا جزءا من الفضاء الأوروبي. ثانيا بدأت الفلسفة كحقل معرفي وليس كنشاط إنساني، قلنا مع ظهور البشرية، لكن كحقل معرفي متميز تؤرخ

0: بطاليس الملطي، يعني في حوالي القرن السادس قبل الميلاد. وطاليس الملطي هذا في ملطية اللي هي على البر التركي من اليونان، يعني هو أصلا من من من ابن الشرق. البحث التاريخي أثبت مؤخرا أن فلاسفة اليونان الكبار بما فيهم طاليس وبما فيهم فيثاغورس وبما فيهم أفلاطون أيضا قد زاروا الشرق وتعلموا فيه.
1: حتى يقال أن الحضارة الإغريقية والرومانية هي شرقية، يعني هي شرقية أكثر منها غيرها
0: الشرقي أصلا. زاروا مصر، زاروا بلاد الرافدين، زار أفلاطون مصر، زار فيثاغورس مصر وأمر الفرعون وأن يدخل أحد المعابد ليتعلم، يعني قابله ورأى سمح له بأن يدخل أحد المعابد ويتعلم. فمسألة التلاقح الثقافي مثبتة تاريخيا، وبالتالي لا يجوز الحديث عن نشاط عقلي أن يفسر بطريقة غير عقلية. معجزة، تفسير المعجزة هو تفسير
1: ميتافيزيقي لأنه موثقوا وأطروا هذا الشيء،
0: يعني فيها نوع من المركزية الأوروبية، يعني تحدث عنها أرنست رينان وتحدث عنها كحتى هيجل وقع في في في في هذه في هذا المغالطة اللي أثبتت الدراسات التاريخية الحديثة أن الفلسفة هي عبارة عن تلاقح هذا النشاط الحضاري في منطقة الشرق.
1: إذن هي إنسانياً الكل ساهم
0: فيها. إنسانياً الكل ساهم فيها.
1: طيب إحنا الآن نضجت وبعدين حاب نكمل باتجاه يعني لما دخلت الدولة العباسية على خط الترجمة
0: صحيح. نضجت هي في اليونان وظهر الفلاسفة الكبار من أفلاطون وأرسطو، ويعني تعقيبا على الملاحظة اللي حكيتها فيما يتعلق هل الفلاسفة يهتموا بنفس القضايا التي طرحت سابقا من أفلاطون وأرسطو من غيره، الفلسفة لها طبيعة تراكمية تختلف عن العلم. العلم له طبيعة تجاوزية، يعني الطب اليوم يختلف عن طب أبقراط، تجاوزه تماما، وليس مطلوب من أطباء اليوم أن يعرفوا ماذا كان يفعل أبقراط في مرضى. ممكن يكون طبيب ناجح لكنه لا يعرف تاريخ الطب. لكن الفلسفة أمر مختلف. الفلسفة هي فلسفة تراكمية مواضيع، حتى أن أحد مؤرخي الفلسفة الإنجليز اسمه وايتد يقول بأن كل الفلسفات إلى اليوم هي حواشي على أفلاطون. تخيل يعني. فلا هذه الطبيعة التراكمية. الفلسفة عندما نضجت هناك انتقلت إلينا في أيام الدولة العباسية عن طريق الترجمة. ظهرت حركة ترجمة نشطة أيام المأمون، وهي بصراحة يعني جاءت عن طريق يقال أنها رؤية في المنام، إنه المأمون خليفة العباسي الكبير العظيم رأى في المنام أرسطو يطلب منه أو يعطيه شيئا من كتبه أو من يعني قام من النوم.
1: هذه فلسفة الحدات.
0: رأى إنه هذا المعلم الأكبر أرسطو يعطيه شيئا من نتاجه، فأمر
1: بالترجمة.
0: فأنشئ بيت الحكمة وبدأت حركة الترجمة ودخلت علوم الأوائل، يسمى في تراثنا العربي تسمى بعلوم الأوائل. دخلت عن طريق الترجمات، وأضافوا إليها طبعا الفلاسفة العرب وأبدعوا فيها أيضا، ابتداء من الكندي حتى إلى ما بعد بالرشد في الفلسفة الإسلامية المتأخرة.
1: طيب جميل، يعني هذه الإطلالة. أنا بدي دكتورة أنا نكمل بنفس السياق التاريخي، والآن إحنا طبعا دخلنا على الحالة العربية والآن الإسهامات العربية في مجال الفلسفة، وهل في فلاسفة عرب؟ طبعا تعرف الأندلس كانت يعني حاضرة في قلب أوروبا، حاضرة عربية إسلامية، وشو مدى تأثير هذه الفلاسفة العرب والمسلمين في الفلسفة العالمية؟
2: هلا يعني ما في شك إنه كان في فلاسفة عرب ومسلمين لهم يعني إنتاج فكري وفلسفي موجود في الإرث التاريخي الفلسفي. يعني عندما نتحدث عن سهروردي، عندما نتحدث عن الفارابي، عن ابن سينا، عن الكندي، ولاحقا نحكي عن ابن رشد. اذا كل هؤلاء كانوا فلاسفه عرب، كان لهم انتاج فلسفي مهم ومذكور في التاريخ، لكن يبدو انه يعني او ما حدث حقيقه انه تاثيره على المجتمعات العربيه اخذ منحى اخر يعني مختلف. حتى اليوم احنا يعني عندنا اشكاليه في شيطنه الفلسفه في الذهنيه العربيه، يعني الأسباب طبعا كثيرة، لكن جزء كبير منها هو يعني الجدل حول استخدام العقل أو إعمال العقل، بأن استخدام الـ يعني طرح التساؤلات ربما يشوبها أحيانا بعض الممنوعات أو الخطوط الحمر أو القضايا التي يعني يمنع الخوض فيها، مع أنه أيام الحضارة الإسلامية لم يكن ممنوع ممارسة العمل الفلسفي ولم يكن أبدا.
1: دكتورة، يعني حتى الفلاسفة الغربيين تعرضوا لاضطهاد وحرقت كتبهم، وفي بعضهم تم يعني إعدامه أو إحراقه. يعني
2: هو يعني إذا عم نحكي إحنا على أيام العصور الوسطى، كثير كان من احتكار الكنيسة لبعض التفسيرات الخاصة بالأديان، ومنع الأشخاص إنهم هم يشتغلوا في أو وضع إجابات علمية حقيقية موثقة مكتشفة عن طريق العلم، فكان يتم طبعا إحراق كتبهم وإحراقهم. جيوردانو مثلا تم إحراقه حيا، يعني جاليليو اللي أقر بأنه الأرض هي التي تدور حول الشمس أيضا يعني أعدم وعوقب، وكثير كمان من المشتغلين في القضايا العلمية هنا. يعني إحنا عم نحكي على حقبة،
1: وأرسطو كأنه تعرض للسم،
2: أرسطو قتل أصلا بشرب السم، يعني بعد ما اتهم بأنه يفسد أخلاق
1: سقراط
2: بأنه يفسد أخلاق المجتمع وأخلاق الشباب، ويعني عرضوا عليه أن يتم إعفائه من الإعدام، لكنه رفض ذلك وقال بأنه ماذا يريد الفيلسوف أكثر من أن يكتشف الحقيقة، لأنه كانت الفكرة الفلسفية بأن الجسد هو سجن للروح، وبالتالي الفيلسوف يطمح دائما إلى أن يغادر هذا السجن وبالتالي يكتشف الحقيقة.
1: إذن يعني إسهامات الفلاسفة العرب، وأعتقد في الفترة تقريبا متأخرة شوي كان ابن رشد من أبرزهم، يعني كيف بتشوفي هاي المرحلة؟
2: بشوف هاي المرحلة بأنها كانت مرحلة نهضة فلسفية وفكرية في ذلك الوقت، لكن يعني دخلت أمور تتعلق يعني اللي هو الجدل القائم بين المشتغلين بالدين والمشتغلين بالفلسفة، وغالبا المشتغل بالفكر وبالعقل يعني يتم شيطنة يعني إنتاجه الفكري والمعرفي عن طريق اتهامه يعني التهم المعلبة الموجودة في المجتمعات التي يعني تتجنب استخدام العقل أو تخاف منه. ما هو الحقيقة مخيفة أحيانا،
1: وهو لأن الفلسفة تعمل على السؤال،
2: تعمل على السؤال، وفي قضايا في بعض الأشخاص ما بدهم إياك تطرح هذا السؤال.
1: طبعا لا تحتمل أسئلة في بعض المناطق، وهذا الدكتور أحمد يعني كمان إحنا بدنا نكمل بنفس السياق. هل الفلاسفة العرب كان لهم بصمة؟
0: نعم.
1: ولا فقط هم يعني أقصد بصمتهم الخاصة، ولا هم فقط هضموا الفلسفات السابقة وأعادوا تقديمها بطريقة مختلفة؟
0: نعم، يعني هذا من الأسئلة الجدلية في تاريخ الفلسفة حقيقة. هل الفلسفة اللي أنتجها الفلاسفة العرب والمسلمين هي فلسفة يونانية مكتوبة باللغة العربية كما قال أرنستير رينان مثلا؟ الحقيقة أن الأمر ليس كذلك. الفلاسفة العرب والمسلمين قد هضموا الإنتاج الفلسفي السابق للأمم السابقة وعادوا إنتاجه وأضافوا عليه وأبدعوا فيه وجددوا فيه حقيقة، من ابن سينا ومن ابتداء من الكندي وابن سينا والفارابي، وتتوج هذا عند ابن رشد. فمثلا رأي ابن رشد في المرأة،
1: نعم،
0: هذه قضية فلسفية تطرح. رأي ابن رشد في المرأة رأي معاصر اليوم في القرن الواحد والعشرين،
1: يعني كان متقدم في
0: متقدم جدا، يعني مقارنة برأي أفلاطون وأرسطو وسقراط قبلهم أستاذهم هو رأي متقدم جدا، وبالتالي هذا مثال على التجديد والذي قام به فلاسفة العرب والمسلمين على الفلسفة، كيف وفقوا أيضا بين العقل والنقل في ما بين الحكمة والشريعة من اتفاق في كتاب ابن رشد الشهير فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من اتصال، أثبت أن الله لا يمكن أن يعطينا عقول ثم يعطينا شرائع تخالفها، وبالتالي لا يوجد خلاف بين العقل والنقل إذا يعني أحسن استخدام العقل، وبالتالي طرحوا مسائل جديدة، جددوا في المسائل، جددوا في المنهجية، جددوا في الآراء الفلسفية.
1: هل هناك نظرية فلسفية عربية خاصة ولكن ولا هي إضافات وتجويدات على النظريات السابقة؟
0: الحقيقة أنها كانت تأتي في طريق الإبداع والتجديد في الموجود، يعني لم يتجاوزوها، لم تحدث عملية تجاوز وقطع، لكن حدثت عملية تجديد وإبداع
1: وتطوير
0: مهدت للتجاوز والقطع الذي حصل في أوروبا، لأنه ابن رشد تم تدريسه في جامعات أوروبا لمدة 4 قرون، فكان هو حلقة الوصل وممهد،
1: يعني تدريس كتبه
0: تدريس كتب ابن رشد في مدارس في جامعات
1: عبارة عن مناهج
0: أوروبا
1: مدارس أوروبا
0: ومدارس أوروبا لمدة 4 قرون، الرشدية اللاتينية درست في أوروبا لمدة 4 قرون، مهدت لهذا الانتقال الذي حصل أيام ديكارت، القطع الذي حصل مع الفلسفة القديمة و إبداع الفلسفة الحديثة، فكان لابد من في الحضارة الإنسانية من فترات انتقالية. مساهمة الفلاسفة العرب والمسلمين كانت في إنضاج هذه الفلسفة اليونانية لدرجة أنها
1: أي وكأنها هي حلقة الوصل بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الأوروبية فيما بعد.
0: نعم صحيح.
1: طيب يعني دكتور
0: الآن بس عندي إضافة فيما يتعلق بما تعرض له بعض الفلاسفة والمفكرين العرب. البحث أيضا في هذه القضايا اللي صارت يجد دائما هناك أسباب سياسية لذلك، يعني خلافات يعني في موضوع
1: إدارة الحكم
0: والسلطان، هذا اللي أدت إلى جرت بعض النكبات كما نسميها في التاريخ على بعض الفلاسفة والمفكرين، بعيدا عن غلفت بتغليف ديني، لكنها في الحقيقة لها أسباب سياسية،
1: صراع على السلطة،
0: صراع على السلطة ومعارضة سياسية أكثر منها.
1: صحيح صحيح. طيب جميل جدا. الآن دكتور الآن نتحدث عن الفلاسفة الغربيين، يعني من ديكارت هيجل إلى غير ذلك، وتأثيرهم بالفلسفة كعلم، وأيضا سنتطرق بعد ذلك إلى الحالة الفلسفية العربية في 100 عام الماضي.
2: تمام. يعني نحن لا يمكن أن نغفل يعني الإنتاج الفلسفي الغربي، لكن كمان يعني لازم نأخذ بعين الاعتبار أن هناك مركزية أوروبية أيضا، مركزية غربية.
1: صحيح.
2: في تناول الفكر أو الفلسفة الغربية، يعني لدينا إشكالية في هذا الموضوع، وهو الأمر اللي استدعى أنه إحنا في الجمعية الفلسفية الأردنية أن يكون عنوان مؤتمرنا القادم العرب والفلسفات الشرقية، بمعنى أن يعني منذ وعينا الفلسفة وبدأنا ندرسها وندرسها لطلابنا، ندرسهم هيجل وكانت وأرسطو وأفلاطون و ميشيل فوكو ومعظم الأسماء الغربية، ونلاحظ بأن هناك غياب للفلسفات الشرقية بما فيها طبعا الفلسفات
1: الصينية والهندية
2: وأيضا الفلسفات الإسلامية يعني والعربية عموما، يعني نعطيهم جزء كتير بسيط منها. فبالتالي صار لدينا يعني تمركز لهذه الأفكار المستمدة من الفيلسوف الغربي، وبالتالي أصبحت يعني الفكرة المستمدة من الغرب أيضا عندنا فيها إشكالية اليوم إحنا، خصوصا أنه لا يمكن أن تفصل ما بين الوضع السياسي العام اللي عم بيصير في العالم العربي، ودائما عندنا إشكالية بأنه هذا العقل العربي دائما متهم بأنه قدراته أقل أو أضعف من العقل الغربي الأوروبي، وتم إملاء حتى العلوم والمعارف على العقل العربي بما فيها المناهج التعليمية أيضا. يعني لا ننكر بأن هناك إرث تاريخي قدموه الفلاسفة الغربيين، ولا يمكن تجاهل إرث كانت مثلا وإرث يعني الفلاسفة الغربيين، لكن مع ذلك أنا يعني أصبحنا نتبع هلأ منهجية جديدة في تعليم الفلسفة بتحقيق التوازن يعني ما بين ما قدمه الغربيين

0: غرب، وما يوجد أيضا يعني من فلسفات شرقية أخرى مهمة يجب أن نطلع عليها حتى نكسر هذه الهيمنة الغربية إذا بدك على العقل العربي.
1: طيب جميل جدا. الآن العرب يعني خلينا نحكي، احنا تعرف خضعنا للدولة العثمانية فترة طويلة يعني قاربت 400 عام، وكان هناك تراجع كبير على مستوى التعليم وعلى مستوى الحضور العربي في الحضارة والثقافة العالمية. لكن نتحدث عن 100 عام التالية الأخيرة، ظهور بعض المشتغلين بالفلسفة وإسهاماتهم مثل الجابري وفهمي جدعان وغير ذلك من الأسماء. يعني حابنا يعني نعطي بعض الإضاءات على هذه المنطقة.
0: طبعا هناك إسهامات لا يمكن إنكارها، يعني إذا بدي أحكي عن الصعيد الأردني أنا بحكي عن دكتور هشام غصيب أيضا،
1: نعم
0: وهو
1: طبعا
0: فيلسوف
1: طبعا
0: أردني يعني بنعتز ونفتخر فيه، وله إسهامات وإنتاجات فكرية. دكتور موفق محدين كمان
1: أكيد
0: أيضا يعتبر مشتغل بالفكر والفلسفة وله إنتاجات فكرية يعني مهمة جدا. دكتور فهمي جدعان الأردن، يعني عبد الإله بلقزيز، في أسماء كثيرة يمكن ذكرها. لكن يبدو أن صفة الفيلسوف يعني كمان هي صفة نسبية. هلأ متى يمكن أن نقول للمشتغل بالفلسفة بأنه فيلسوف أو
1: بالضبط،
0: مجرد
1: هذا هو
0: مشتغل؟
1: السؤال.
0: هذا هو السؤال تحديدا. الإنتاج الفلسفي يعني أو الفيلسوف عليه أن يضيف شيء جديد لما
1: بالضبط،
0: قدمه
1: حتى نقول عنه فيلسوف.
0: ليقال أنه فيلسوف. يجب أن يكون لديه نظرية فلسفية جديدة لم يتطرق أحد إليها من قبله. أما معظم من وجد، خليني بديش أقول أنه معظم، يعني لدينا يعني
1: مشتغلين بالفلسفة،
0: مشتغلين بالفلسفة يطورون على ما تم إنتاجه من قبل الفلاسفة الأوائل أو السابقون، لكن الفيلسوف الحقيقي هو من ينتج فكرا جديدا ومن ينتج نظرية فلسفية جديدة.
1: وهل لدينا فلاسفة الآن بهذا المفهوم؟
0: يعني بدك رأيي يعني ولا بدك؟
1: لا طبعا رأيك المختص
0: هلا
1: كمشاهد.
0: انا بالاردن بالنسبه لي الفيلسوف اللي ممكن اقول عنه فيلسوف هو دكتور هشام غصيب، لانه فعلا له انتاجات علميه وفلسفيه يعني جديده.
1: جميل جدا. دكتور احمد، حاب انك بهذه المنطقه ايضا
2: نعم.
1: نواصل الكلام.
2: يعني في بدايات القرن العشرين، بما ان حكينا انه تعريف الفلسفه هي السؤال، بدأت حركة الفكر والفلسفة في العالم العربي بسؤال مهم جدا يسمى سؤال النهضة. والسؤال هذا كان باختصار: لماذا تقدم الآخر ولماذا تأخرنا؟ لأن بعد هذه السنوات العجاف من يعني أيام الدولة العثمانية وما جراها من تجهيل وتهميش وعزل العالم العربي، الذي حصل لدرجة أنه دخول المطبعة تأخر عن بلادنا حوالي 100 عام
1: صحيح،
2: بقرار سياسي من الدولة التركية آنذاك.
1: نعم.
2: هذا ترك الناس في حالة من شبه الضياع. كاد العرب أن ينقرضوا بيولوجيا أيضا وليس فقط فكريا. كان عدد العرب عشية بدايات القرن العشرين، آخر العشرين وبداية آخر 19 وبداية 20، لا يزيد عن 20 مليون نسمة، بما في ذلك مصر
1: برقعة متسعة جدا،
2: هذا الرقعة المتسعة جدا، الأوبئة والأمية والجهل والفقر متفشي لأبعد الحدود.
1: إذن متى بدأت النهضة؟
2: بدأت النهضة يعني
1: إرهاصاتها،
2: يعني إرهاصاتها بدأت مع مشروع محمد علي. هذا أول مشروع عربي نهضوي بدأ يعني في العصر الحديث، وبدأت الإرساليات من عند محمد علي، جمال الدين الأفغاني
1: ورفاعة الطهطاوي
2: فظهر السؤال عند مفكري ذلك الزمان بأنه سؤال النهضة: لماذا تقدم الآخر؟ لماذا تقدم الغرب؟ ولماذا تأخرنا؟ احنا ما يعني فجأة وجدنا نابليون على المدافع والبنادق يأتي إلى مصر بالحملة الفرنسية إلى مصر، ونتفاجأ بأن هذه الأمة العظيمة، هذه الأمة ذات المجد التليد، محتلة مهزومة مزقها الفقر والجهل والتخلف.
1: هل هذا ساهم ببروز الحس القومي العربي؟
2: هذا أسهم تماما في بروز هذا الحس القومي العربي وبروز هذا السؤال النهضوي المهم، وتعددت الإجابات. وبتعدد الإجابات تعددت المدارس الفكرية الإصلاحية التي تقول أننا نحن من هنا طريق النهضة. إحنا إذا فعلنا كذا هذا هو طريق النهضة. هل طريق النهضة هو التغريب؟ هل طريق النهضة هو الرجوع إلى التراث؟ هل طريق النهضة هو خليط من هذا وذاك؟ هل طريق النهضة هو العلم؟ هل هي الاشتراكية؟ هل هي الليبرالية؟ وهكذا.
1: وهذه المخاضات،
2: وبالتالي هذا هو جو الجو الفكر العام لكل النشاط الفكري اللي بدأ من بداية القرن العشرين لليوم.
1: صح.
2: اشتغل فيه المفكرين كبار، مثل ذكرت بعض الأسماء، وأنا شخصيا اشتغلت في رسالتي في أطروحة الدكتوراه مع واحد من أعلام الفكر العربي المعاصر اللي هو المفكر المغربي الكبير محمد عبد الجابري، وكانت أطروحتي حول الرشدية في فكر محمد عبد الجابري. والحقيقة أنه هذا تراث يعني شكل إنتاج معرفي ضخم، سواء عند الجابري ولا عند عبد الله العروي ولا عند فلاسفة الأردن مثل هشام غصيم، وسواء الماركسيين منهم أم القوميين أم الوطنيين أم الإسلاميين، يعني تركوا تراث، يعني المفكرين الإسلاميين أيضا تركوا تراث معرفي وفكري هائل. فهذا هو الجو العام للفكر العربي اليوم المعاصر الذي، وكان للأردن يعني حصة منه
1: أكيد، لأن يعني الأردن كمان بحكم موقعها الجغرافي والجيوسياسي.
2: صحيح.
1: يمكن
2: وإحنا نعتز بصراحة بالأردن بهذا الأسماء وبهذا المفكرين أكيد. اللي أسهموا إسهامات كبيرة في هذا المجال.
1: طيب دكتورة، الآن إحنا نتحدث عن التعليم أو تدريس الفلسفة في الجامعات وفي المدارس، ونعرف أنه فيما سبق كان هنالك تدريس للفلسفة والمنطق في المدارس، ثم اختفى هذا من مناهجنا. وفي الجامعات أيضا، هل ما هو واقع الفلسفة كتخصص؟ يعني هل يعتنى فيها؟ هل لها حضورها أم هو حضور باهت وقليل ونخبوي جدا؟
0: لا، عادت الفلسفة الحقيقة إلى المناهج الأردنية بعد جدل وحوار ونقاش مع حكومات وأصحاب قرار. يعني يبدو أن العقل الأردني يعني وعى فجأة بأن يعني ثمة ظاهرات اجتماعية في المجتمع تفتقر إلى التحليل، تفتقر إلى البحث. يعني لما بقول أنا أداة فلسفية، ليش أنا الجيل اليوم بحاجة إلى أن يمتلك أو يتملك هذه الأداة النقدية؟ لأنه مثل ما حكيت في بداية الحلقة، نحن نعيش في زمن فيه الكثير من الزيف، من الصعب أن تميز الحقيقي من الزائف، وكثير من الظاهرات الاجتماعية مثل ظاهرة التطرف مثلا.
1: صحيح.
0: بحاجة إلى يعني مناعة. هذه المناعة يكتسبها العقل من الأداة الفلسفية. هذا الحوار طبعا دار على مدى سنوات بين جمعية الفلسفية، قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية، وشخصيات من أصحاب القرار من المتخصصين أو المعنيين بالشأن الأكاديمي ومناهج التعليم، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي. وعلى مدى يعني أكثر من سنتين وإحنا منتناقش حول إعادة الفلسفة وشو الشكل الإعادة بده يكون إلى هذه المناهج. صحيح. حتى نجحنا أخيرا، يعني الفلسفة اليوم عادت إلى المناهج الأردنية على مستوى المدارس، يعني تدرس لكن لم تصل إلى مستوى طموحنا كمشتغلين بالفلسفة اليوم. ليش؟ لأنه الإشكالية تكمن بأنه المادة التي تدرس الآن إلى طلاب المدارس هي مادة اختيارية. يعني هو تم إضافة فصل إلى مادة العلوم الاجتماعية للصف من أول إلى سابع، لكن من تاسع إلى عاشر هي مادة اختيارية. وعندما نتحدث عن اختيار، يعني إذا وجد الطالب نفسه أمام اختيار بين مادة فلسفة ومادة أخرى، خصوصا وأن عقله وذهنيته محملة مسبقا بأفكار سلبية عن الفلسفة، طبعا استمدها من عائلته من أهله بسبب كما تحدثت شيطنة،
1: بسبب غياب تدريسها في السنوات،
0: غيابها وشيطنتها بالدرجة نفسها. لأنه أي شخص غير مطلع على نافذة الفلسفة بتسأله شو يعني فلسفة رح يكون إجابته سلبية اليوم، لأنه هو محمل بأفكار سلبية. يعني إحنا بحاجة إلى بذل مجهود أكبر لأشخاص عن جد محبين لهذه الفلسفة حتى يحسنوا صورة الفلسفة.
1: هي نوع من إعادة الاعتبار للعقل أيضا
0: تماما
1: بعد أن غاب فترات عن الأمة بشكل عام.
0: مع أن

0: المجتمع يدرك تماما بأنه كثير من الظواهر الاجتماعية اللي اليوم عم نعيشها وبيعيشها هذا الجيل اللي عم بيعيش في زمن كتير خطير، زمن التحول الرقمي، يعني هو أكثر زمن بحاجة فيه إلى
1: طيب
0: استخدام الفلسفة.
1: بالجامعات يا دكتورة،
0: هلأ في الجامعة يوجد قسم فلسفي واحد، يعني أنت تخيل تعيش في المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الجامعات الموجودة فيه، يوجد قسم فلسفي
2: 32
0: واحد،
2: جامعة،
0: 30 جامعة في الأردن، يوجد قسم فلسفي واحد في الجامعة
2: فقط؟
0: الأردنية أبدا. أنا محاضرة غير متفرغة، أدرس مادة الفلسفة والتفكير الناقد في الجامعة الأردنية.
2: كانت
0: صار
2: إجبارية صارت اختيارية.
0: كانت هذه المادة إجبارية، وكان هناك 40 شعبة، يعني لا يتخرج طالب الجامعة الأردنية دون أن يأخذ هذه المادة وينجح فيها. تم تقليص عدد الشعب الآن لتصبح 22 شعبة، وبالتالي لم يعد هناك شعب إضافية، فصار في عنا عملية.
1: إذن إحنا عدنا إلى المدارس وتراجعنا في الجامعات.
0: تماماً. تراجعنا في يعني حتى المدارس بقول صحيح. أنا خطوة يعني
1: جيدة،
0: خطوة جيدة، لكن لا ترقى لمستوى الطموح الذي نرغب فيه، يعني إنه فعلاً الفلسفة يجب أن تدرس في المدارس في الدول الغربية اللي عندها مناهج تعليمية كويسة. يبدأ بتدريس فلسفة الأخلاق لطلاب الكي جي 1 والكي جي 2، يعني من الروضة الأولى
1: طبعا.
0: يبدأ الطالب بتعلم فلسفة الأخلاق، يعني تخيل ما هذا العقل الذي، شو هالشخصية الإنسان الذي تنتجه مدرسة تدرس الفلسفة من الصفوف الابتدائية الأولى، كيف سيخرج إلى المجتمع وكيف يمكن أن يخرج إلى المجتمع طالب لم يعرف شيء عن الفلسفة.
1: لعل هذا يأخذني أيضا إلى سؤال ملح دكتور أحمد. يبدو أن سوق العمل هو الذي يعني يلح على الأهالي وعلى الطالب. هل للفلسفة كوظيفة في الحياة عمل يعني أنك ممكن أن تعيش وتبني بيت في الحياة من خلال، هل تراجع الفلسفة بالجامعات تراجع فرصها بالعمل في المجتمع؟
2: الحقيقة أنه الفلسفة يعني اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لأنها تعزز فرص الشباب في سوق العمل. لأننا نقول الفلسفة كمواضيع، إحنا نقول إدخال الفلسفة كطريقة تفكير في كل المناهج، أن تبثها في كتاب الاجتماعيات، في كتاب العلوم،
1: مش شرط تكون متخصص
2: مش شرط تكون متخصص في تاريخ الفلسفة تقرأ أفلاطون وأرسطو وغيره، لا،
0: هاي الأدوات
2: إحنا نتكلم عن أدوات الفلسفة أن تبثها في المناهج تثبتها. أنا في أحد المرات أتابع على التلفزيون الأردني ردود أفعال الطلاب التوجيهي بعد امتحان الفيزياء. تشكو أحد الطالبات للمذيع، تقول له الله أكبر والله ما إجانا ولا سؤال حفظ امتحان فيزياء. يشكو الطلاب إنه ما إجاهم ولا سؤال حفظ، يعني أين وصلت
1: يعني.
2: إلى أين وصلت المناهج في التلقين والتحفيظ والحفظ لدرجة إنه الطالب يريد فقط أسئلة حفظ في الفيزياء أيضا. فإحنا هذا ما نقوله، إحنا تريد أن تشبع المناهج بأساليب الفلسفة والتفكير بحيث يخرج الطالب عنده مهارات التفكير النقدي، هذه تنمي مهاراته الشخصية، تنمي مهاراته في مقابلات العمل، تنمي مهارات. اليوم إحنا سوق العمل اليوم هو سوق عمل المهارات وليس سوق عمل الشهادات.
1: صحيح.
2: وبالتالي كل ما كانت لديه هذا المكنة من المهارات التفكير ومهارات مهارات التفكير النقدي خصوصا الانفتاح الفلسفي أفق الواسع، هذا يجعله مؤهل أنه يتعلم مهارات جديدة ويؤهل لسوق العمل. لغات البرمجة اليوم في قطاع التكنولوجيا كلها تعتمد على التفكير المنطقي، بالتالي بحاجة أن نعزز هذه المهارات حتى هو ينجح بحياته سواء شو ما كان تخصصه، شو بغض النظر عن تخصصه.
1: صحيح.
2: هو بحاجة أكثر،
1: يعني الفلسفة تخصص عابر للاختصاصات،
2: تمام،
1: وهي
2: لأنها
1: مهارة حياتية.
2: صحيح.
1: يجب أن نتسلح فيها.
0: صحيح. يعني نحن نقول دائما للطلاب أنك تتفلسف دون أن تدرك ذلك. كيف ذلك؟
1: أنت فيلسوف بطبعك.
0: أنت فيلسوف بطبعك، فبيسألوني الطلاب كيف يعني أنا بتفلسف دون أن أدرك ذلك، أو كيف أمارس المنطق دون أن، يعني الفرق بين الإنسان والكائنات الأخرى هي قدرة العقل الإنساني على التمنطق، على أن يكون منطقي. كيف؟ بقولهم بتصحى الصبح أنت بتفتح الشباك بتلاقي الدنيا مغيمة، فورا تأخذ معك سترة أو بتأخذ معك، يعني فورا عقلك يدرك بأنه هناك سيكون يعني هذا مثال بسيط جدا للمبتدئين بالفلسفة، فورا تدرك بأنه سيكون هناك مطر فتتصرف بمنطقية،
1: تأخذ
0: احتياطات.
1: طيب دكتورة، الآن السؤال الملح، كيف ترين المستقبل أو تستشرفين الفلسفة في المستقبل. نحن الآن نتحدث عن ذكاء صناعي، نتحدث عن روبوتات، نتحدث عن أن الآلة بدأت تحتل مكانة وتزاحم الإنسان في كثير من التفاصيل. ما هو واقع الفلسفة في ضمن هذه التحولات الحالية والمستقبلية المرعبة حقيقة؟
0: حقيقة هي مرعبة، وهي أكثر ما يكون هلأ هذا الوقت نحن بحاجة فيه إلى الأدوات الفلسفية، لأنه هذه الأدوات الفلسفية إذا لم تدرس للعقل لن تمكنه من أن يكتسب الحصانة. الحصانة ضد كل ما يأتينا من خارج هذا العالم. اليوم أنت ما عم تحكي على مجتمع أردني فقط، أنت عم تحكي على مجتمع عالمي. اليوم أصبحت بكبسة زر قادر أن تفهم قيم وثقافة مجتمع بآخر هذا الكوكب، وبالتالي نحن لا نرغب في بعض القيم أو بعض الثقافة أن تأتي إلى مجتمعنا، ونرغب في بعضها الآخر أن يكون موجود، وبالتالي علينا أن نكتسب حصانة. كيف بدي أكتسب أنا هذا الطفل أو هذا العقل أو ابني أو بنتي حصانة ضد هذه الاختراقات الثقافية اللي عم بتصير؟ أصبحنا اليوم نشاهد حتى ظاهرات اجتماعية في مجتمعنا لم نكن نشهدها زمان، لأنه اليوم هذا الانفتاح التكنولوجي وهذا التطور المرعب في أدوات التحول الرقمي وأدوات التكنولوجيا لم خرج من سيطرتنا، لم نعد نستطيع أن نسيطر عليه. اليوم إحنا مندرس طلابنا عندما نطلب من طالب أن يعيد تقرير مثلا في موضوع معين في الجامعة أو بحث معين، تتفاجأ بأنه معظم الأبحاث هي صناعة الاي اي، الذكاء الاصطناعي، هو فقط يكتب السؤال ثم يقوم بعمل كات تو بيست وبيحط لي اياها على الورقة فبلاقي مثلا 4 أو 5 طلاب من نفس التخصص مثلا محاسبة دولية نفس الورقة. وأنا لا أمنعهم اليوم، نحن اليوم لا نمتلك أن نمنع طلابنا أو نمنع أولادنا من استخدام الذكاء الاصطناعي. علينا الاعتراف، هذا أصبح أمر واقع. اليوم بدهم يستخدموا، لكن علينا أن نستحدث مادة في المناهج الدراسية وحتى في خطط التعليم الجامعي حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. بالزبط. اليوم نحن في يعني أحوج ما نكون لهذه المادة. وبالمناسبة هذه المواد، أنا كنت يعني قريبا في أحد مؤتمرات في لبنان قبل شهر تقريبا، كان عن التحول الرقمي وأدوات التحول الرقمي. كثير من الجامعات اللبنانية اليوم استحدثت هذه المادة، أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. اليوم هذه الأداة ممكن أن تكون مدمرة للعقل، وممكن أن تكون أداة مساعدة على الإبداع.
1: بالضبط، تكون مدمرة في حالة إنها حلت محل العقل.
0: تمام.
1: لكن أن تكون أداة تستخدمها العقل لتسهيل ومزيد من البحث،
0: يعني أن تكرس هذه الأداة لتتحكم أنت فيها وليست هي أن تتحكم فيك. وهناك تولز معينة وإحداثيات معينة في الذكاء الاصطناعي يجب أن يتعلمها الطالب، كيف يحصل على المعلومة الصحيحة أولا، ما مصدر هذه المعلومة. أنا لست ضد استخدام الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، وأقول دائما لطلابي هذه أدوات متاحة أمامك، لكن المشكلة في كيفية استخدامها.
1: هي بالكيفية. إذن دكتور أحمد، أنت يعني أيضا تشتغل كما أعلم بالجمعية الفلسفية الأردنية.
2: نعم صحيح.
1: ماذا تخططون؟ ماذا يعني إحنا في نهاية هذه الحلقة حاب نأخذ عن نشاطاتكم في المستقبل؟ يعني
2: الحقيقة أن ما يميز الجمعية الفلسفية الأردنية بأنها دائما مواكبة لكل ما هو جديد، ودائما تطرح مواضيع سواء في مؤتمراتها وفي ندواتها وفي ملتقى الثلاثاء الذي هو أسبوعيا كل يوم ثلاثاء منذ
0: 93
2: منذ 1993،
1: وبالتالي ثابت
2: من الهيئات الثقافية المستمرة على نشاطها منذ ذلك الزمان. يعني وهو شغلة نادرة ترى بين الهيئات الثقافية انه نشاط أسبوعي مستمر دائم منذ ذلك الحين. فدائما تطرح هذه المواضيع سواء في حواريات وفي ندوات وفي مؤتمرات، مثل ما تفضل الدكتورة لينا، المؤتمر القادم راح يكون إن شاء الله بعنوان الفلسفات الشرقية لنتحدث أكثر خارج فضاء المركزية الأوروبية. ونحن دائما أنا أودي أرجع، يعني لا يمكن أن يكون هناك حلقة عن الفلسفة ولا نذكر كانت. كانت يقول يا أيها الإنسان تجرأ على استخدام عقلك، هذا تعريفه للتنوير والفلسفة. تجرأ على استخدام عقلك، أنا لا أعلمك فلسفة الفلاسفة ولكن أعلمك كيف تفكر.
1: وهذا
2: الأساس. لا أريد أن أعلمك ماذا قال فلان ولا قال فلان ولا نريد أن نعلم الشباب كيف يستخدمون عقولهم بتفكير منطقي صحيح بما يخدم هم أولا، يخدم مجتمعهم، يخدم وطنهم، يخدمهم في سوق العمل. يعني حتى لأغراض عملية هذا شيء هم بحاجة إليه.
1: طيب دكتورة، أنت كرئيسة الجمعية الفلسفية الأردنية، هل

0: أنشطتكم يعني فقط في العاصمة عمان أم تخرجون إلى المحافظات لحتى يكون لكم تأثير أكبر؟
1: والله سؤال مشروع جدا يعني نحن نتمنى أنه نخرج للمحافظات. غالبا يعني معظم نشاطاتنا هي في عمان، لأنه مقر الجمعية الفلسفية الأردنية هو في عمان، لكن درجة العادة في المؤتمر الفلسفي السنوي الذي يعني نقيمه سنويا أن يكون اليوم الأخير منه في إحدى المحافظات الأردنية، فبيكون هذا النشاط يعني رحنا على إربد، رحنا على جرش، رحنا على مادبة، رحنا على الكرك، فبيكون هذا موجه إلى جمهور الجمعية الفلسفية.
0: دكتور يعني الآن إحنا في عندنا حوالي 32 جامعة منتشرة في كل المحافظات، وعندنا هيئات ثقافية، يمكن أنا حسب معلوماتي بتزيد على 700 هيئة ثقافية. ممكن ما حاولتوا تبنوا شراكات بحيث أن يكون لكم فعل بالتعاون مع هذه المؤسسات، هذا الفعل لو شهري مثلا في بالمحافظات، لأنه من المهم جدا الاشتغال على جانب الفلسفة.
1: والله هي فكرة جيدة يعني ومطروحة وطرحت في أكثر من هيئة إدارية يعني، لكن أحيانا يعني بيكون صعب تطبيقها، لأن يعني بيكون في لها أحيانا كلف مادية، وأحيانا الشراكات بتكون صعبة مع بعض الجهات اللي هي بتشترط علينا طرح مواضيع وقضايا معينة. نحن تعودنا بالجمعية الفلسفية أنه نكون أصحاب قرار يعني في برنامجنا الثقافي، لكن يعني الخطة القادمة أكيد رح يكون في خروج إلى المحافظات. هلأ نبحث عن شراكة مثلا مع مركز ثقافة جرش، يعني لا. كان في قبول لهذه الشراكة بحيث أنه إحنا ممكن يعني نعمل نشاط ليوم كامل يكون في مدينة جرش، وهي فكرة المؤتمر القادم. يعني المؤتمر اللي بده يعقد بالصيف حول العرب والفلسفات الشرقية، اليوم الثالث فيه حيكون في جرش إن شاء الله.
0: جميل جدا حقيقة، هو الحديث عن الفلسفة ممتع وجميل ويستدعي كثير من الأفكار، لكن إحنا يعني في نهاية هذه الحلقة يعني أنا أتقدم بجزيل الشكر لهذه المشاركة الجميلة والطيبة الدكتورة لينا جزراوي، رئيسة الجمعية الفلسفية الأردنية والمحاضرة في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لحضوركم.
1: شكرا.
0: الدكتور أحمد العجارمة، وأنت مختص بالفلسفة ومستشار في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أهلا وسهلا.
2: شكرا بكم. شكرا.
0: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب، كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالد.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم لحضراتكم مسرحية لباب الغرام، وهي للكاتب أحمد أبو خليل القباني.
3: مؤلف هذا العمل المسرحي أحمد أبو خليل القباني،

0: كاتب وملحن وشاعر ومسرحي سوري، ويعتبر رائدا من رواد المسرح العربي.
1: هو أحمد أبو خليل بن محمد آغا بن حسين آغا أقبيق، ولقبه الشيخ أحمد أبو خليل القباني. ولد في حي باب السريجة بدمشق عام 1833 لأسرة عريقة النسب.
0: تعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وداوم على حضور حلقات الدروس بالمدارس وفي الصالونات التعليمية بالبيوت. وحين كبر عمل بمهنة القبان مثل عائلته، والتي اشتهرت بلقب القباني نسبة لتلك المهنة.
2: أظهر القباني ميلا إلى الموسيقى منذ نعومة أظافره، فاتجه إلى تلحين الموشحات وتعلم فنون المسرح، وأحب نظم الشعر وخاصة الأسجال للأغاني الشعبية التي كان يقوم بتلحينها. ثم كون مع مجموعة من رفاقه فرقة تمثيلية، وكان يدربهم في بيت جده، وأصبح يعرض فيه الروايات المسرحية أو في بيوت أخرى.
3: ثم منحه مدحت باشا الذي كان واليا على دمشق مبلغا ماليا ليقوم بإنشاء مسرح عام 1878 ميلادية. فقام القباني بتأجير مكان فسيح في حي باب تومة، وأقام مسرحا في منتصفه، وأصبحت الجماهير تتوافد لمشاهدة المسرحيات.
4: يعد القباني هو أول من أدخل الألحان ليتم إنشادها أثناء العرض المسرحي في العالم العربي، وقد حقق نجاحا كبيرا، مما جعل بعض الحركات المحافظة تحاربه، حتى تم إقناع السلطان عبد الحميد أن روايات القباني هي سبب الفسق في دمشق، ووصل الأمر بهم إلى تكسير مسرحه.
0: وعلى إثر ذلك غادر القباني سوريا وسافر إلى مصر مصطحبا أفراد فرقته، وتابع نشاطه الفني في الإسكندرية ثم إلى القاهرة، ونال نجاحا كبيرا في مصر، حتى أنه طاف المحافظات ليعرض رواياته المتنوعة.
5: كما قام مع فرقته برحلة إلى أمريكا الشمالية، وعرض عددا من المسرحيات القصيرة في معرض شيكاغو. وقد عاد القباني إلى دمشق في عام 1900 ميلادية، بعد أن أقدم خصومه على حرق مسرحه في القاهرة، فقرر اعتزال المسرح.
6: ترك القباني تراثا موسيقيا هائلا من موشحات وأغاني شعبية وألحان مسرحية، بالإضافة إلى أعمال أدبية وفنية. ومن تلاميذه الموسيقار محمد كامل الخلعي وعبد الحامولي، وقد توفي في دمشق بعد إصابته بمرض الطاعون عام 1903.
1: تبدو أحداث هذه المسرحية واحدة من قصص ألف ليلة وليلة الساحرة، فهناك مملكة بعيدة مجهولة لا نعلم أين هي، يحكمها رجل نبيل شجاع هو الملك متريدات، وله من الأبناء اثنان، فرناس وأكسيفار.
0: بينهما منافسات وأحقاد كثيرة، فكل منهما يريد الحكم والظفر بأجمل بنات المملكة زوجة له، فمن ذا الذي يمكنه مقاومة سحر الفاتنة منين؟
3: ولكنها تحب أكسيفار الطيب، وترفض في إصرار طلب أخيه الشرير فرناس الزواج منها. والحقيقة أن طمع فرناس الشديد قد جعله يأتي من الأفعال أنكرها، فقد تعاون مع الرومان أعداء المملكة.
5: بل أن فرناس أمد الرومان بأسرار عسكرية مهمة ليمكنوه من كرسي الحكم، وهل لمنيم أن ترفضه لو أصبح ملكا متوجا؟ سنعرف نهاية هذا المكر السيء خلال فصول المسرحية.
7: لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.

0: عمرك يا والدي.
1: أنظرت يا أكسيفار فعل أخيك الغدار؟
0: حلمك يا مولاي أوسع من جهله، وسيرجع قريبا إلى عقله، وأرجوك أرجوك أن تمن عليه بالإطلاق، وأنا أكفله ألا يرجع إلى الشقاق.
1: لا تطلب مني ما لا ينال، فلا بد من قتله في الحال.
0: اقبل شفاعتي يا أبي، أو فاجعل قبله عطبي كي لا أراه قتيل وألزم بعده العويل.
1: أنا حسبتك يا أكسيفار عاقلا، فوجدتك كأخيك جاهلا.
0: وما رأيت من جهلي؟
1: اعتراضك على فعلي. أنت اصبر إلى الآخر وستعلم الباطن من الظاهر.
0: ما فهمت يا والدي المعنى.
1: ستفهمها يا ولدي وتراها حسنى. أنا ما سجنته إلا لأجلك.
0: لأجلي؟
1: نعم لأجلك.
0: كذلك ما فهمت المقصود.
1: اعلم يا ولدي الودود أنني بلغت سن اللغوب، وأنحلتني الخطوب والكروب، وقد أزمعت أن أرقيك على التخت الملوكاني دون أخيك، وأزوجك بمنيم ذات الجمال الوسيم، وأنفرد بعدها للعبادة والراحة والزهادة، بعد أن تصير ملكا وسلطان وحاكما على اليونان والرومان، ويصير تحت أمرك ونهيك، ويناط لأمرك إطلاقه ورأيك.
0: ما فهمت يا والدي، أنت تزوجني بمنيم وتجعلني ملكا عظيم؟
1: إيه، وعينيك يا أكسيفار أصيرك ملكا في هذا النهار، وأجعل في هذه الليلة منيم لك يا ولدي حليلة.
0: جبرتني يا أبتاه، فعز أن يوجد في المخلوقات مثلك يا والدي متريدات، وأكمل وأجمل وأعظم وأفضل، ميمون الحركات، كثير البركات، حسن السيرة، طاهر السريرة، وأوحد ملوك الملأ. فهكذا هكذا، وإلا فلا. إليك وإلا لا تشد الركائب، لديك وإلا لا تنال النجائب، عليك وإلا لا يؤخذ موثق، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالحديث زخارف، ومنك وإلا لا تسوغ المشارب، لديك وإلا فالنزيل محقر، وعنك وإلا فالحديث مآرب.
1: أكسيفار، أنا تفرست فيك يا ولدي النبالة، وأرغب أن أراك في كل حالة، كثير المحاسن والإحسان، كثير الأنصار والأعوان، حسن السياسة والسلوك مع الرعية والملوك، ليقال يا عزيز الأوحد حبذا الشبل ونعم الولد.
0: ستراني يا والدي الفخيم في كل ضئيل وعظيم، شفوقا عطوفا صدوقا رؤوفا، حتى يقال يا والدي الأوحد حبذا الشبل ونعم الأسد.
1: وكذلك أوصيك يا ولدي قبل ما أرقيك أن تعامل منيم بكل احترام وتعظيم، لأنها عزيزة علي وتعادل ضياء ناظري.
0: وكيف لا أعظم منيم، وهي حياة قلبي الكليم، ولذة حواسي وينبوع إيناسي.
1: قد بالغت يا أكسيفار.
0: ما بالغت يا ذا الوقار، لأني قتيل هواها، ولا أشتهي قرينة سواها، وكذلك هي تهواني، وشأنها في الغرام كشاني، ذاتها ذاتي وذاتي ذاتها. من رآنا لم يفرق بيننا، عينها عيني وعيني عينها، جرمها جرمي وجرمي جرمها. فإذا أبصرتني أبصرتها. أنا منيم، ومنيم أنا، قلبها قلبي وقلبي قلبها. نحن روحان يا مولاي، حللنا بدنا. آه من العشق والغرام وحرقة الوجد والهيام.
1: أبشر يا خاؤون بمناك، وستحصل على مشتهاك بنطع رأسك وإخماد أنفاسك. أوثقوها أيها الجند، فقد تجاوزك أخيه الحد، وظهر أنه خوان وجحود مهان. اسحبوه إلى السجن.
0: يا والدي الأمان.
1: اخسأ اخسأ يا شيطان، فلا كنت ولا كان. أهكذا الأهل والولد؟ فلا عشت أيها الألد، ولا عاشت مونيم. أنا نعطيك حكما يا حسامي في الأعادي، خفروا عهدي وخانوا ثم حادوا عن ودادي. كل من ينصب فخا لسواه فهو الواقع فيه دون أن يلقى نفادي. فليصافيني المصافي وليعاديني المعادي، وأنا في كل حال على مولاي اعتمادي.

بد ولا جرم من صعود وهبوط وارتفاع وسقوط وفرح وحبور وحزن وسرور وصحة وسقم ووجود وعدم، وكذلك من آدم إلى انقراض العالم، وعلى الأديب السديد أن يكون طودا حديد لا تزعزعه النوازل ليعد في البوازل. وأنا ما زعزعني الحبس ولا جور أبي المشؤوم بالبخس، فأي مهند لا يغمد وأي أسد تراه لا يتردد. ومن النبل الحزم والصبر على المصاعب والتجلد عند حلول المصائب. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويجمل منه الصبر عما يصيبه. فمن قل فيما يلتقيه اصطباره، لقد قل فيما يلتقيه مصيبه. ولكن فهمت شيئا وجهلت أشياء، فالعاشق العاني تضيق به الدنيا، لأنه لا يطيق الصبر عاشق، ولو كان بالصبر ينال المحيا. وكيف أصبر على منيم التي تركتني كليما سقيم، وقلبي في شجن وجوارحي في محن، وحزني لا يطاق من لوعة الفراق، والوجد والجوى والصبابة والهوى اللذان يأكلان الاصطبار كما تأكل الحطب النار. ثلاث يعز الصبر عند حلولها، ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروجك حرا من بلاد تحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيبي. بان اصطباري وقل احتمالي، والدمع جاري كفى ما جرى لي. أشعلت ناري رقي لحالي، كم ذا التواني أطلت انتحابي. والقلب بالي منيم ليه أسير الغرام، وارحمي قلبي قد زاد كربي، وحكم الغرام أفتى بسلبي حليف السقام. فكيف احتمالي والوصل بالي؟ ما على منيم إذا منحتني رضا، وحصلت على جميع قصدها ومناها، فلولاها

0: يجول في جوارحي ويصير أكسفار لديها محبوب، وفرناس شقيا ومغضوب. ولأجلها أبي، أبي تعمد عطبي، فما هذا الحرج؟ ومتى أنال الفرج؟ وأقتل أبي وأكسفار الغبي، وأصير ملكا عظيم ومالكا زمام منيم. الله إلى ما أخاطب ذاتي، وأنا مضيع لأوقاتي، وحتى هذا الذل والتمنطق بهذا الفعل. وعلى أي شيء أتحمل هذه المكابدة؟ وما كنت أحصل على فائدة. لا لا لا، لا بد ما أدبر الأمور، أحصل بها على الحبور أو أصير حديثا منسيا. فإما الثرى وإما الثريا.
1: إن الأمور إذا اشتدت مسالكها فالصبر يفتح منها كلما ارتدج. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. كيف أغراني أبي بنكره وخادعني بتمويهه ومكره حتى اطلع على سري وفهم حقيقة أمري، وأوقعني في الشدائد والمصائب والمكائد، وقد أظهر لي علامات الصلاح ووضح لي سبل النجاح، وقال لي إني بلغت سن اللغوب، وأنحلتني الكروب والخطوب، وقد أزمعت أن أرقيك على التخت الملوكي دون أخيك، وأزوجك بمنيم وأجعلك ملكا عظيم. فرقاني حالا إلى الحبس وجعل قرين النحس، ما أيمنها من عبارة وما أحسنها من زهارة. يا ترى أين منيم الآن؟ وما فعل بها والدي الخوان؟ هل عيوني تراها أو أقضي شهيد هواها؟ آهن أعنائي وشدتي وطول بلائي، من ظلم أبي ولواعج كربي وجور طوالع الهوى التي أذاقتني علقب الجوى، وصيرتني محزونا وأسيرا مسجونا. لولا الهوى ما نابني ضيم، ولا ذقت العذاب، كلا ولا أبصرت سجنا قد علاني باكتئاب. هل يا ترى منيم تدري ما بقلبي من عذاب؟ أم هل أنال منها بعد البعد والحبس اقتراب؟ ولوعتي جسمي غدا من حرقة البين مذاب، أنا في القيود مصفد، وفؤادي عاد في التهاب، وسواي بالإطلاق يرى فلا والنعيم المستطاب. سبحان من قسم الحظوظ، فلا ملام ولا عتاب. طال انتحابي وزادت شجوني، والقلب صابي، ألا فارحموني. نار الجواب أبادت شجوني، لكم ثوابي فلا تظلموني.

0: قيدي ثقيل وحبي جحيم وجسمي نحيل ودمعي سجيم، حزني طويل وقلبي كليم، إني دخيل فلا تقتلوني.
1: إذا أدناك سلطان فزده من التعظيم واحذره وراقب، فما السلطان إلا البحر عظما، وقرب البحر محذور العواقب. آه، قربي من الملك مثريدات أوقعني في هذه البليات، فلو أخذت حبيبي أكسفار ونزحت به من هذه الديار، لحصلت بقربه على المنى وخلصت من أصل الكروب والعنى، وما كنت رأيت الحبس المعدى لأهل النحس. يا ترى ما فعل أكسفار؟ هل أباح مثلي على الأسرار، أم بقي مصرا على الكتمان وأنا قد بحت وألقيت في الهوان؟ هل يوجد خداع كمتردات الذي ألزمني الإقرار بألطف العبارات؟ قطع الله لساني، فإنه هو الجاني، فلولاه ما وقعت في السجن ولا كابت أنواع العذاب والحزن. أنا قد بحت وصار ما صار، ولا أخشى إلا على حبيبي أكسفار أن يبوح فيسجن أو يهان فيحزن. هل يا ترى علم بحبسي وأني سأعجل في رمسي، أم درى بما صار وجرى؟ من يخبره بحالي؟ عظمت بالبالي. أنسيت منيم يا أكسفار؟ وشقائي كلمتني الأقدار، وذبت من الهوى ونوائب الجوى. متى اتصالي يا أهل ودي؟ رق لحالي قد زاد وجدي، يا ذا الجلال قد خنت ودي، فاطفي اشتعالي أطلت صبري. من لي مجير من مثريدات ذاك العسير؟ حانت وفاتي، قلبي كسير فوى حسرتي، غصن النضير ذوى من بعد بعدي. ما حيلتي، عيني جفت طيب المنام، وكوى الغرام مهجتي، أواه من جور الغرام وأبان عن أحبتي، فعلاني ذل واصطدام. وصبوتي وكربتي ذاب الفؤاد من الغرام، وقد زادت ظلمتي، فمتى أرى البدر التمام؟ يا بغيتي يا منيتي صلني، برى جسمي السقام. غادرتني في حرقتي والقلب أكسفار هام، إن لم تعامل بالتي فعليك يا سؤال السلام.
2: الحب أضنى حالي وقد كوى قلبي بناري، منيم جسمي بالي وفي الهوى طال انكساري، من مقلتيها قلبي طعين، في حاجبيها سحر مبين، بدا وفي خديها قد طاب لي خلع العذار.
0: متى أرى الوصال فهو الدواء لداء وجدي؟
1: جسمي غدا خيالا من النوى يا طول بعدي.
2: نحن في سجن واحد وفي هم واحد. منيم
0: ولوعتي
1: أكسفار بدري
2: وحرقتي، أرجو وصالا
1: من ذا الذي يرجو مزاري؟
0: قتيلك المسجون،
2: أسيرك المحزون.
1: من هذا يا سيدي؟ أكسفار؟
2: مهجورك فرناس، عديم الاصطبار.
1: وأين أنت أيها الأمير؟ أين أنت؟
2: في السجن وعذاب السعير.
1: وأنت أيضا محبوس؟
2: نعم، ومغموم ومنحوس.
0: أنا مصفد بالقيود.
1: أغثنا يا إلهي المعبود، من حبسك يا حبيبي أكسفار؟
0: حبسني والدي الجبار.
2: وأنا حبسني أبي.
0: آه، انت على كربي.
1: كلنا حبسنا متريدات، كلنا حبسنا متريدات،
2: كلنا حبسنا متريدات،
0: كلنا
2: حبسنا متريدات،
0: كلنا.
3: أغثنا يا بديع السماوات.
0: إني لأسمع صوت الحكيم من خارج السجن.
3: أغثنا يا بديع السماوات، أسرفت بالجور والضر والظلم يا متريدات، والدهر بالقهر والكدر ولنا الفوات.
2: أجل إنه الحكيم، أنقذنا يا جبار.
3: قد طالت الأقدار،
2: متى من العسر لليسر ننجو؟
3: كفى حسرات،
2: امنحنا ذا الغفر بالنصر
3: في سائر الحالات.
2: إنني أسمع هدير أنفاس مولاي.
4: أجل، إنه هو قادم. كفى حسرات.
0: كفى نياح، كفى.
5: بالله اعفو واسمح يا مهاب، وأنعم وأكرم واصفح. تابوا يا مولاي.
2: نعم،
0: يا ذا النعم.
5: فاقبلهما
2: يا من سمى
0: دمعي هما.
3: ما جرى كفانا العذاب والعنى.
0: أخرجوهما بالعجل.
5: الأمل أيها الأجل أن تصفح عنهما.
0: معلوم لأن تشي بهما، وكيف لا أصفح عن أعدائي وأطيل بحياتهم شقائي.
5: سيدي
0: اسمت يا البط، أنا لا أصفح عن عدو محض ولو انطبقت السماوات على الأرض. ويلك يا فرناس، كيف رأيت حالك؟
2: رأيت حالي مذنبا يا مولاي، يتوقع نوالك.
0: يتوقع نوالي؟
2: نعم، وهو الدواء لي.
0: أبشر يا فراس بحصول الإناس، وأنت يا عاشق منيم.
3: أنا جرمي عظيم، وما لي سوى رضاك ينقذني من الهلاك.
0: ستنالان مني العفو والرضا، والذي مضى مضى. إذا كنت بين الحلم والجهل جالسا وخيرت أن شئت فالحلم أفضل، ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرض منك الجهل فالحلم أنبل. إذا جاءني من يطلب الجهل عائدا فإني سأعطيه الذي جاء يسأل، ولم أعطيه إياه إلا لأنه وإن كان مكروها من الذل أجمل. ركعوا فرناس في الأول.
2: عفو عني أيها الأفضل، وإلا فصغي لكلامي واسقني بعدها حمامي.
0: تكلم أيها الخؤون.
2: أعلم يا عظيم الشؤون أن الغضب على من تملك لؤم وعلى من لا تملك شؤم، وليس من أخلاق الكرام سرعة الغضب والانتقام. والحر يمنعه الاقتدار من العقوبة والاستغفار، والمرء

0: يكن من المحسنين ما لم يكن من العافين عن المسيئين. وأنا فعلت ما فعلت، وقد ندمت ورجعت، وأنا بين يديك، فافعل بي ما يطيب عليك. لذة العفو إن نظرت بعين العدل أحلى من لذة الانتقام. هذه تكسب المحامد والمجد، وهذه تجيء بالآثام.
1: لسان الفتى أكبر شفعائه وأنفذ سلامة على أعدائه، به يتصل الود وينحسم الحقد. قد عفوت عنك يا فرناس.
0: حفظت يا ذكي الأنفاس، حفظت، فمثل من يعفو ومثلك من يعفو.
1: فكوا قيده أيها الجند.
0: سلمت يا فرقد المجد، سلمت.
1: سر وسافر إلى مقاطعتك الآن، فقد حصلت على الربح بعد الخسران، وإياك أن تحضر بغير طلب لتأمن من غواء العطب.
0: أمرك يا والد الفخيم، أمرك يا والد الفخيم.
1: سر بكلاءة الملك العظيم. وأنت يا أكسفار.
2: أنا يا ذا الاقتدار أعشق منيم، وفؤادي بها كليم، وقربها حياتي، وبعدها مماتي، وقصار كلامي أيها الوالد السامي. وعدتني أن تنقذني من نار وجدي والكدر العظيم، بقرب ذات الجمال منيم، فأنني غاية القصد، فقد أنجز الحر ما وعد.
1: أنا قد وعدتك صحيح لأقف على فعلك القبيح، لا لأعطيك منيم يا خوان.
2: هذا من غرائب الزمان، وهل يوجد الخلف في الملوك؟
1: اسكت اسكت يا أفوك، ركعوا هذا الأثيم.
3: ارحمه يا مولاي الفخم، لا تؤاخذه فإنه أسير جهله، ورده في السجن ليرجع إلى عقله.
1: السجن يرده إلى الهداية؟
3: نعم، ويخلصه من الغواية، وأنا أوالي تأنيبه وأتولى تهذيبه. أرجعوه بأمر الملك إلى السجن.
2: قتلني الحزن.
1: مت مت في السجن يا عديم الأدب، إلى كم أعاني التعب والنصب. الأهل والأبناء يرجون لدفع الداء، فإذا كانوا هم الأعداء عظم البلاء، واشتد العمل وأصل الداء. أخرجوا منيم.
4: أدركنا أيها الفخيم.
1: ما الخبر يا الكعس؟
4: إن الأمير فرناس أخذهم وسار لملتقى الرومان.
1: أقبلت جيوش الرومان؟
4: نعم، وملأوا جميع القيعان.
1: كم أشتكي زمني، ولو أنصفته لعذرته وشكوت أهل زماني. والجند خانوا كفرناس؟
4: نعم يا معدن الإناث.
1: يندم المرء على ما فاته، لو قتلناه واكتفينا شره، سيرى فرناس يوما هائلا وحساما يلقى منه قبره. اتبعني أيها الوزير، وأنتم أيها الجند، هيا تحركوا، اتبعوني، هيا.
3: قد بلغت الأرب وفزت بالهرب، فخذيه وفري من هذه البلدان قبل أن يراكما إنسان.
5: قد بلغت الأمل وسأتقن العمل، اتبعني أيها الحبيب، فقد فرجها القريب المجيب.
6: يا ربنا استجب منا دعانا، سهل لنا مسعانا، واسبل لنا يا ربنا سترا سليما دائما مدى الأزمان.
0: وبعد أن تم العفو عني لن أهدأ، ولا بد من الثار.
7: منيم صبري قد صار فاني، وضاق صدري والقلب عاني، وضاع فكري والدمع فاني، ولست أدري متى التهاني. سلبت لبي ذات الجمال، جودي بقربي زاد اشتعالي، أذبت قلبي رقي لحالي، لقياك طالبي في كل آني. ظروف الدهر قد حكمت بظلمي وإبعادي وتعذيبي وسقمي، ألا يا دهر قد حملت جسمي عذابا ليس تحمله الجبال؟ ألا يا دهر سلبي ما كفاك؟ ألا يا دهر قربت الهلاك؟ ألا يا دهر من أفنى سواك فؤادي فيه وجدا واشتعال؟ ألا يا دهر من أفتى بسلبي؟ ألا يا دهر من في الخلق مثلي؟ ألا يا دهر لو فرقت حملي على الدنيا لحاق بها الزوال؟ ها؟ ويلك يا فرناس، إلى ما تضرب أخماسا في أسداس وتحمل نفسك الذل والهوان، وترغب التي ترغب بعدك في كل آن، وترغب التي ترغب بعدك في كل آن، ولا تهوى غير أكسيبار الذي سيذوق من سيفك الدمار. أما آن أن تصحو من سكرتك وتنتبه يا ذهول من غفلتك؟ أما أنت الأمير فرناس صاحب الشهامة والبطش والباس، التي خضعت لك السباع والأطوات، وستصير ملكا على هذه البلاد، ارجع ارجع يا فرناس إلى ساحة القتال، واقتل أباك الغدار المحتال، واقتل بعدها أكسفار ومنيم، وعش ملكا جليلا فخيم. وها أنا ذاهب إلى الميدان، ويفرجها العظيم المنان.
8: ستلقى يا ظلوم في حفرتك، وتعود عليك عاقبة نيتك. أسمعت يا سيدتي ما يضمر فرناس الخوان؟
5: نعم نعم نعم، حكم الدهر بقهري وقضى، ورماني بالبلاء ظلما وجهر، وبه سلمت أمري للقضاء، حيث مني طلب الصيد الفرار. فلمن أشكو تباريح الهوى؟ بلظاها حرقت مني الفؤاد، وعلى تشتيت الشمل قد نوى حادث البين، ودمع العين جار. آهني يا فديم، آه ما صدقت أن رآني الحبيب وبلغت المنى، بتخليص حبيبي أكسفار من العنى. فداهمني الرزق رزق أضاع مني الحواس، من ذي القباحة فرناس، فإنه أقام الحرب على قدم وساق، وألهم قلوب الأعداء أشد احتراق. يا له من شيطان مريد، وعدو حقود عنيد، وحبيبي أكسفار، حبيبي قد هاج كالأسد الكرار، وذلك لنصرة أبيه وقتال أعاديه، مع أنه عامله بغير الإحسان، وأذاقه في السجن كل هوان. ما هذه الخطوب المريعة والكروب الهائلة الشنيعة؟
1: ما الخطب يا منيم؟ هل أنت بخير؟
5: ها أنا على هدى الرحمن، ولأطمئن عليك يا أكسفار.
1: إن الغرام سبى صبري، ومهجتي ذابت وجده.
5: أهلا وسهلا يا بدري، بدر اللقاء ينفي الوقدة.
1: حبيبتي ودعيني، يوم التلاقي مجهول.
5: بالله يا نور عيني ارجع، فجسمي منحول، الحرب لا يجدي نفعا، وأنت غير مكلف.
1: لا بد ما عبدي قطعا للحرب، شوقي لا يوصف، ها أنا ذاهب للحرب يا منيم.
5: أواه وأحزن.

0: أكسفار أكسفار آهن، عدمت الفرار، قد غاب عني الحبيب ولست أبغي سواه، وما لي في الدنيا نصيب إلا هواه. هل نجتمع بعد هذا الفراق، أو أقضي شهيدة الحزن والاحتراق؟ أف لك يا زماني، أف لك، قد صيرت قلبي كليما بفراق الحبيب والكرب والتعذيب. آه، لقد بان عني من إليه أميل، ونار الجوى بين الضلوع تجول. علي قسى دهري وأحرمني المنى، وزادت همومي والفؤاد عليل. فيا ليتني قد مت قبل فراقه، ونجم حياتي قد عراه أفول. سأبكي بكى الخنسة على فقد صهرها، وتجري دموع العين وهي سيول.
1: مولاتي مولاتي،
0: ما بك يا فديم؟ هل من أمر؟
1: اهربي اهربي فرناس.
0: فرناس، هيا هيا نهرب بسرعة، هيا هيا.
2: أين هي؟ أين توارت تلك الباغية؟ وأين يا ترى منيم الغانية؟ لا أجرعها علقم العطب من حد هذا المشطب. قلبي نفر منيم على عهدي، وقد شهر سيف الجفاء والصد. حان الظفر، فأبشري باللحد. كم في خطر ألقيتني ووجدي، وفي قدر ورزق لوعتي. عار على مثل الرجوع إلى الهوى بعد السلو، فذاك فعل لآمي. أو كيف تقتحم الغرام ودونه، صارت ظبا همي وشهر حسامي. إن تفخري بجمالك الزاهي فلا يتلوه فخر في مدى الأيام. اليوم يوم الملتقى والهجوم، والسلب والضرب وكشف الغموم. وأرجع الخيل وفرسانها بالكسر والقهر وذل الهجوم. فلو برز الزمان إلي شخصا لخطب شعر مفرقه حسامي. إذا امتلأت عيون الخيل مني، فويل في التيقظ والمنام.
3: توقف توقف يا فرناس الخوان.
2: أبي،
3: آه يا عديم الوفا يا خوان. أيها الجند، اقبضوا عليه.
4: أمرك سيد.
3: هيا

0: فرناس يا فديم؟
1: قد قتل يا مولاتي وصار رميم.
0: ومن قتله يا فديم؟
1: قتله الملك الفخيم، وأمر بعد قتله بصلبه ليصير عبرة لحزبه، وقد أزمع أن يقتلك ويقتل أكسفار بعدما يرجع من قتال الأعادي الأشرار، فنعوذ بالله من شره ورد الله كيده في نحره.
0: لا يسعني يا فديم سوى الرضا والتسليم بما حكم الإله وما قدره وفضله. أنا امتنعت من الوداع يا إكسفار، خشيت عليك من الدمار الذي حسبته سيصير من جور أبيك العنيد الخطير. فالبدار البدار يا حبيبي إكسفار، لوداع ما بعده اجتماع وفرقة ليس لها انقطاع، أودع من سيلبسني الحداد على كره وقد آذى الفؤاد. نأى فأهاج في الأحشاء نارا تذيب بحر جمرتها الجماد، وأورث مهجتي حزنا شديدا وعن عيني قد حجب الرقاد، وخلف لي الأسى والحزن لما قد اختار الفصالة والبعاد.
1: مولاتي

0: أهو قد أقبل أركاس وبيده كاس؟
1: كاس؟ كاس؟ أرجو أن يكون شراب الراحة من مزعجات الحزن والنياحة. هيا أركاس بشر، ما الخبر؟
2: لقد حصل يا مولاتي الظفر، ومن علاماته هذا الكاس.
1: وما الذي فيه يا أركاس؟
2: فيه يا مولاتي شراب الفراق.
1: السم؟
2: نعم السم.
1: سم، هذا هو الترياق الذي يشفيني من العذاب ويخلصني من الأوصاب. ومن أرسله لي يا أركاس؟ أمتريدات؟
2: نعم، لتساوي بشربه الرفات، ويقول لك أهداك هذا الكاس لتشربيه حبا بإكسفيار الخناس.
1: يا لها من هدية سنية وشربة سائغة هنية. هاتي.
2: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم قمر الصفدي، عبير عيسى، ماهر خماش، محمد عواد، عاكف نجم، هشام حمادة، طارق زياد، ومحدثكم ساري الأسعد.
3: عندما ترفع الستارة.

المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان، ونتنياهو يرفض عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى أراضيهم. من العناوين إلى التفاصيل. أرسل الأردن فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزود بأحدث المعدات والتقنيات للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. كما يضم الفريق الإغاثي الأردني عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستعمل على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. ومن المقرر أن يرسل الأردن خلال الأيام المقبلة مستشفى ميدانيا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال، إلى جانب مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا إلى 929 قتيلا، فيما تلقى أكثر من 3000 مصاب الرعاية الطبية، فيما لا يزال 50,000 شخص في عداد المفقودين. وكانت فنزويلا قد شهدت سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قدرت الأولى منهما وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف مسيرة للاحتلال سيارتهم في مخيم المغازي في وسط القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 3 من ضباط وعناصر جهاز الشرطة جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف مركبتهم في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. من جهتها، قالت سفيرة لبنان في واشنطن حمادة معوض إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيه وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين الشعب اللبناني من العودة إلى أرضه. في موازاة ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السكان الذين نزحوا من المنطقة الأمنية التي أقامها جيشه في جنوب لبنان لن يسمح لهم بالعودة، مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين البلدين برعاية أمريكية، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 7 أشخاص قال إنهم عناصر في حزب الله كانوا ينشطون قرب ربما يسمى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
أكدت إيران مجدداً حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. وجاء رد طهران على ما وصفته بأنه البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة وست دول خليجية، والذي رفض إصرار إيران على حقها في فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وفي أبو ظبي أرسلت السلطات الإماراتية عبر الهواتف النقالة تحذيرا للسكان من تهديد صاروخي محتمل، لتؤكد بعد دقائق معدودة أن هذا الخطر قد زال. نفذت أوكرانيا وروسيا عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إعادة 160 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها

0: نظام كييف. في المقابل تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليا في جمهورية بيلاروسيا، لافتة إلى أن الإمارات العربية المتحدة توسطت في عملية التبادل. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتهيأ مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامى لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني في مشهد وطني جديد يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائية كأس العالم، واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا استحقاق العالمي. ويستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامى، كما تستعد مدينة جرش الأثرية لاستقبال جماهير النشامى لمتابعة المباراة عبر 3 شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والجنوبي والساحة البيضاوية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات وطنية لا تختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة. هذا وصعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 صباح يوم غد بتوقيت الأردن على استاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره في نهائيات كأس العالم 2026. وأجرى النشام حصة تدريبية على ملعب جامعة ساوثرن ميثودست بقيادة المدرب جمال سلامي ومشاركة اللاعبين كافة، حيث اشتمل التدريب على تمارين فنية بالشقين الدفاعي والهجومي. هذا وتعيش الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء استثنائية من الفخر والاعتزاز تزامنا مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تحولت المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات إلى منصات وطنية نابضة بالأعلام الأردنية والأهازيج التي تعكس عمق الانتماء للوطن ووقوف الأردنيين صفا واحدا خلف منتخب النشامى. ومنذ انطلاق البطولة حرص أبناء الجالية الأردنية على تنظيم فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية واسعة إلى جانب التواجد المكثف في المدرجات، مؤكدين أن دعم المنتخب الوطني يمثل واجبا وطنيا ورسالة حضارية تعكس صورة الأردن المشرقة أمام العالم. ومن أخبارنا الرياضية أيضا، حقق المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الشباب 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين خلال مشاركته في بطولة كازخستان المفتوحة. وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق عبد الله شاهين وعمار حيمور، فيما أحرز عبد الله الزواهري وأحمد الدهامشي الميداليتين الفضيتين. وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة ضمن برنامج تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها السنغال في شهر تشرين الثاني المقبل. أطلقت في القرية الحضرية الملكية والحديقة البيئية في محافظة الزرقاء فعاليات صيف الأردن 2026، وهو أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الترفيه والثقافة والسياحة والتنمية المحلية وترسيخ الهوية الوطنية من خلال سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة، ويستمر حتى 28 من شهر تموز. مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذه الفعاليات فقال:
1: هذا البرنامج الوطني الذي يأتي ليترجم حرصنا الدائم على خلق مساحة من الفرح والتواصل والإبداع لجميع أفراد الأسرة الأردنية، وبالتعاون مع كافة الشركاء تم تصميم برنامج ثقافي متنوع يلامس قلوب الكبار ويرسم الابتسامة في وجوه الصغار. سيشهد هذه الفعاليات توليفة ثقافية ترفيهية مميزة تشمل كرنفالات ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وتراثية تحيي موروثنا الأصيل وتؤكد على هويتنا الأردنية الراسخة. ستكون هناك فقرات موسيقية بمشاركة فرق غنائية مبدعة، علما بأن الدخول لهذه الفعاليات مجانا بالكامل لتكون الأبواب مشرعة أمام كل العائلات الزرقاوية، علما بأن سنجدد اللقاء في كل جمعة من كل أسبوع حتى نهاية شهر آب 2026.
0: وفي عجلون والمفرق انطلقت فعاليات مهرجان صيف الأردن وسط حضور لافت للعائلات والأطفال وتفاعل مع البرامج الفنية والثقافية والترفيهية التي احتضنتها القرية الحضرية بمشاركة مواهب محلية وأصحاب مشاريع إنتاجية من المحافظة. وتأتي فعاليات المهرجان ضمن برنامج متنوع يهدف إلى توفير أنشطة ثقافية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية وإتاحة الفرصة أمام العائلات والأطفال والشباب للمشاركة في فعاليات تجمع بين الترفيه والثقافة إلى جانب دعم المواهب المحلية والأسر المنتجة. أصيبت 5 سيدات إثر تعرضهن للسقوط في إحدى الاستراحات ببلدة راجب بعجلون، وقالت مصادر في مديرية دفاع مدني عجلون إن كوادر الدفاع المدني عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابات، ومن ثم قامت بنقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهن العامة بالمتوسطة. من أخبار الطقس في أوروبا، تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وفي ألمانيا سجلت مستوى حرارة قياسيا جديدا حيث بلغت أكثر من 41 درجة وفق بيانات أولية قدمتها هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. واتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان، ونتنياهو يرفض عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى أراضيهم. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: كان الأمير القادم من صحراء الحجاز يعيد تعريف الحكم لا بوصفه سلطة بل بوصفه خلق. لم تكن الصحراء فراغاً بل امتلاءً بالحكمة، وكان البر امتحان الحرية، وفي القصر لا يغيب البر عن الذاكرة.

0: البر عندي ليس فرارا بل عودة إلى الأصل حين أصحر، ولهذا قلت إذا أصحرت صرت طليق نفس فلا أشكو ولا أبكي المقامة.
1: قولك يا مولاي ألام على التبدي كل يوم علامة ملامكم، قل لي علامة. هنا أنت لا تصف حالا بل تدافع عن موقف، والمنعطف الكبير يبدأ هنا. سأبعد عن بلاد الذل نفسي إلى الفلوات أنبتت الثغامة من هذه اللحظة.
0: لأن الحرية يا عبد المنعم لا تكتمل فردية، من نجا وحده لم ينجو.
1: صدقت يا مولاي صدقت.
2: وهنا ينكسر الوهم الأول، أن تكون الحرية نجاة فردية، فالبر عند الأمير ليس عزلة بل مسؤولية.
0: أحب البر أشطح في رباه، أسلي النفس أصطاد النعاما، إذا أصحرت صرت طليق نفس فلا أشكو ولا أبكي المقامة. ألام على التبدي كل يوم علام ملامكم، قل لي علاما. علي بناقتي عجلا ومهري إلى بلدانكم أهدي السلاما. سأبعد عن بلاد الذل نفسي إلى الفلوات أنبتت الثغامة.
3: وحين يتلى الشعر في العلن فهو لم يعد بوحا بل رسالة. الكلمة حين تخرج من الخلوة تدخل التاريخ.
1: قولك يا مولاي ألا قل للأحبة من قريش ألا حي المشاعر والمقامة. هنا لا تمدح بل تستنهض، وهذا خطاب استنهاضي قيمي، ثم تتبعها بسؤال أخلاقي صادم. علاما رضيتم بوضيع قوم، فهذا خروج صريح من الشعر إلى الموقف.
0: لأن الصمت على الوضيع يا عبد المنعم أخطر من وجوده.
2: من الطريق يبدأ السؤال الأخطر، ليس من يحكم بل لماذا يترك له أن يحكم.
0: ألا قل للبقية من قريش لقد نمتم، ألا فدعوا المنام. هوازن معشر عرفوا قديما كخير رعية وبنى التئاما، فلولا جمعهم وبنو أبيهم مع الأدنين لم يرعوا ذماما، لما وطئ العدو لنا بلاداً

0: الانتصار، بل بشرط، فإن عدنا لما كنا عليه فلا ظلما ترون ولا ظلاما. وهذا نقد ذاتي يا مولاي، أنت تحاكم نفسك قبل أن تحاكم غيرك.
1: نعم يا رفاعي، من لا يضع نفسه تحت السؤال لا يحق له أن يقود.

0: هنا تستعاد الذاكرة، فالتاريخ ليس سرداً للأمجاد بل ميزاناً للأخلاق. هنا يكتمل الامتحان، فالقائد الحقيقي هو أول من يقف في قفص السؤال.
1: يا رفاعي، الحق لا يشيخ والباطل لا يصير حقا بطول المكث. أنا لا أتباهى بالهدم، أنا أذكر بأننا قوم إذا قمنا أقمنا العدم، وإذا عدنا عدنا بلا ظلام.
2: إذن يا مولاي، القصيدة ليست نشيد فخر ولا بيان ثورة فقط، بل سيرة موقف من العزلة في البر إلى الشهادة على العصر.
1: ولهذا ختمتها بما ختمت: وعد لا تهديد، وأخلاق لا سيوف. إن عدنا كما كنا عليه فلن يخاف منا، بل يطمئن إلينا.
2: هكذا تقرأ القصيدة إذن: حرية تبدأ من النفس وتنتهي بميزان الأمة.
1: وهكذا يكتب الشعر يا عبد المنعم، حين يكون البر أوسع من الورق.

0: من البر إلى الحكم، ومن الشعر إلى الموقف، تكتمل الدائرة. وحين يكون البر أوسع من الورق، تصير الكلمة دولة.
1: ألسنا الهادمين الشرك شدخا ببدر فاتركا عنك الكلام. وفي أحد وخيبر مع حنين هدمنا الكفر نسقا واصطلاما. وفي الأحزاب موقفنا منار بحيدرة كفى الله الصداما. رسول الله يقدمنا لأمر أراد الله أن يغشى الأنام. أردت أن أقول يا عبد المنعم، إن البر ليس مكانا بل موقف.
2: لم يكن المركى مكانا يقيم فيه الأمير، بل موضعا تقيم فيه الفكرة. هنا التقى البر بالحضر، لا خصمين بل أصلا ومآلا. هنا انعقدت سرة الحكاية، تاريخ يستعاد ليفهم، ومستقبل يؤسس ليصان. فصار الشعر موقفا، وصارت الدولة خلقا.

0: حقوقاً، وحين يبنى المكان على المعنى يبدأ الوطن.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الحبشة من الآستانة إلى أديس أبيبا.

0: تصنف هذه الرحلة إلى الحبشة في عداد الرحلات الدبلوماسية، فقد قام صاحبها الصادق باشا المؤيد العظم برحلته إلى الحبشة في ربيع وصيف سنة 1896 موفدا من قبل السلطان عبد الحميد، ومعه رسالة إلى النجاشي منليك الثاني إمبراطور الحبشة.
1: صادق باشا المؤيد العظم كان قائدا عسكريا كبيرا في الجيش العثماني ومندوب الدولة العالية في بلغاريا، اطلع بمهمات عديدة على الأصعدة العسكرية والدبلوماسية.
0: العظم سوري ينتمي إلى أحد أعرق البيوت الدمشقية، ولد ونشأ في دمشق وتلقى دروسه الأولى في مدارسها وانتقل إلى مدارس بيروت، أما علومه العالية فتابعها في الأستانة وبرلين، وتخرج من كلياتها الحربية وقام بزيارات عديدة إلى أوروبا.
1: إلى جانب رحلة الحبشة التي دونها في كتاب، للعظم كتاب آخر في الرحلات تحت عنوان الرحلة إلى صحراء أفريقيا الكبرى.
0: قضى أيامه الأخيرة في دمشق وتوفي ودفن فيها سنة 1911.

0: أن صادق باشا بدأ رحلته في 15 من أبريل سنة 1896 منطلقا من ميناء إسطنبول على ظهر باخرة فرنسية متجهة إلى مرسيليا، ورجع إلى الأستانة على ظهر باخرة روسية يوم 16 من يوليو من العام نفسه، وبذلك تكون رحلته إلى الحبشة قد استمرت 3 أشهر.
1: بين هذين التاريخين ووسيلتي النقل، حملته بارجة حربية فرنسية من بورسعيد إلى سواحل جيبوتي، وسفن أخرى استقلها العظم قبل ذلك من موانئ في اليونان وإيطاليا ومصر، وقطارات بين هيراري والإسماعيلية والإسكندرية.
0: الطريف في رحلة العظم أنه استقل أيضا عشرات البغال المدربة على صعود الجبال الوعرة واختراق الغابات والأدغال الكثيفة وعبور الأنهار الجارفة في المناطق الإفريقية وصولا إلى أديس أبيبا وفي طريق العودة منها.
1: بتوصية من السفير الفرنسي في الأستانة، استقل وبصحبته بقية أعضاء الفريق بارجة حربية فرنسية تدعى لافودر أي الصاعقة، والتي توقفت في بورسعيد في طريقها إلى الهند الصينية، وغادرها بعد ذلك في جيبوتي. وقد احتفى قائد البارجة به وبمرافقيه في الرحلة بصورة رسمية، وودعه عندما غادر البارجة بطلقات من مدفعيتها، وكان طوال رحلته يرتدي الزي العسكري الأبيض.

0: دون العظم وقائع رحلته وما حفلت به من أحداث ومشاهدات يوما بيوم، وبالتالي فهي تشبه المذكرات اليومية، ولم يهمل يوما لم يدون فيه ما شاهده وسمعه وقرأه ووقع له، حتى كدنا نظن أن الكاتب صادق باشا العظم لا هم له أكبر من تدوين الرحلة.
1: والواقع أن العظم يفصح هنا عن كاتب رحلة محترف، ورحلته هذه تضعه في مصاف كبار كتابها العرب والأجانب لما يتميز به من دقة في التعبير وأمانة في النقل وبساطة في اللغة وطرافة في التعليق.
0: يذكر العظم بعناية كبيرة الأمكنة ومحطات التوقف ودرجات الحرارة والمواقيت، كأن يقول مثلا: وفي الساعة 6:05 إفرنجية مررنا بجزيرة كابري قادمين من نابولي. كان الرحالة العظم ينقل الصور والمشاهدات على خلفية متصلة من حوادث الطبيعة واختلاف الجو وتبدل المناظر التي لا تتوقف عن مد الرحلة بعالم من الجمال الطبيعي يسوده اختلاف الطقس بين واد وجبل وبين ساحل وقفر وتفاوت المناخ.
1: وكان إلى ذلك يرسم ملامح وصفية للناس تكاد تكون قطعا أدبية ملهمة، ويورد أخبارا تتعلق بالمكان حاضره وماضيه استقاها من السكان، وقد ترك لنا أن نتبع ساعة بساعة ويوما بيوم مسير قافلته.
0: من أول ورقة في الرحلة إلى ختامها يبدو العظم لنا مشاهدا يتأمل وينصت ويدون بسرعة بديهية وخبرة في الكتابة لافتة، وهو يكتب كل ذلك بلغة أنيقة جذابة.

0: تكشف هذه الرحلة عن مستوى رفيع من ثقافة صاحبها، فهو لا يهمل مثلاً أن يعقد الصلة بين المكان والأدب، ففي طريقه إلى مارسيليا يمر بجزيرة مونت كريستو، إذ ذاك نراه يشير إلى أن اسكندر دوماس اتخذها موضوعاً لإحدى قصصه الشهيرة.
1: فيما يتعلق بالآراء والأفكار التي يفصح عنها صاحب الرحلة الصادق باشا العظم، فنحن قلما وجدناه يتناول موضوعه من خارج أو يروج لموقف، فهو إذ يثني على مهارة البحارة العرب في الشدائد والملمات وتفضيل الأوروبيين لهم على غيرهم من البحارة، فلكونه رآهم يتصرفون بسرعة بديهة وذكاء فطري وخبرة مديدة.

0: امتدح العظم مسلك القناصل الأوروبيين الذين استضافوه على طول خط الرحلة، إذ إنه كان يرى في هذا مسلكا تقتضيه اللياقة الدبلوماسية بصرف النظر عن موقفه من الصراع بين الأستانة وأوروبا.
1: يذكر العظم أنه استقى الكثير من المعلومات عن حاضر البلاد وتاريخها وتاريخ الدول والممالك والحروب الداخلية والحروب مع الطليان والأوضاع التجارية وغيرها من خلال أشخاص من أبناء الجالية العثمانية، من سوريين ومصريين وأرمن وغيرهم ممن التقاهم هناك في رحلته.
0: لم يهمل الرحالة أن يورد معلومات مستفيضة عن الأمكنة العامرة بالحركة والنشاط التجاريين، مرغبا التجار العثمانيين في الوصول إلى هذه الأمكنة من باب توسيع تجارة السلطنة.

0: اللافت جدا في تدوين رحالتنا مشاهداته أن وصفه يمكن أن يشكل وثيقة بالغة الأهمية لما كانت عليه الحال في الحبشة خلال نهاية القرن التاسع عشر، فلا يترك العظم شاردة أو واردة إلا ويصورها. وهكذا تحضر المدن والجبال والقرى والغابات والأنهار بطبيعتها وحيوانها وعمرانها وناسها والعادات والتقاليد، ويصف الشخصية الوطنية وطبيعة استجاباتها بإزاء الآخر المقيم بين ظهرانيها.
1: أما عندما يصف السيدات الحبشيات ففي الوقت الذي يصف جمالهن الأخاذ ويحتفي بسمرتهن ودقة أنوفهن وبساطة مسلكهن وانتمائهن الحي والأصيل إلى المكان، يكشف في الوقت نفسه عن وعي رفيع لفكرة الاختلاف الحضري، فيرى في التصرفات والسلوكيات الخاصة بنساء الحبشة ميزات راقية.
0: ونتوقف الآن على أمل اللقاء غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة